بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسل

فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين

بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأرض

يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة.

حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرق.

أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة

فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين

يحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون

يعلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون

بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.

0: مؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين

واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم

ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون

فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

0: يعلمون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد نقف فيه مع قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الآية فيها من اللطائف ما يحتم علينا الوقوف معها وتدبر معانيها وأبعادها، والهدف أن نعمل بها وبهديها في حياتنا. المولى سبحانه وتعالى يخبرنا بحقيقة كونية، وهي أن الخالق عز وجل وهو الرحمن الرحيم لم يكلف الإنسان إلا بما يستطيع القيام به، ليرسم لنا معالم التعامل الحضاري بين جميع المخلوقات في هذه الدنيا. من لطائف هذه الآية أنها تمثل خطابا إنسانيا عاما موجها لكل مسؤول أيما كانت المسؤولية عنده، لتقول له: اتق الله في من هم تحت يديك، ولا تكلفهم إلا بما يستطيعون. يا كل رب عمل، لا تكلف العمال إلا وسعهم. يا كل زوج، لا تطلب من زوجتك إلا وسعها. يا أهل، يا أبناء، يا مدير، يا مدرس، يا حاكم، يا كل إنسان أنت مسؤول، إياك أن تحمل غيرك ما هو فوق طاقته. وبالتالي على كل مسلم لما يقرأ هذه الآية المباركة أن يجعلها قيمة سلوكية في كل تعاملاته مع الغير، وليس فقط أن ينزلها على نفسه لتكون أشبه بالمصلحة الخاصة. بعض الناس حين يتعلق الأمر به بيقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن مع الآخر لا يراعي هذه الآية. وهنا أيضا لطيفة أخرى في هذه الآية، ركزوا معي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها هنا جاءت على الإطلاق، أي أن المولى سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته في كل الأمور، ليس فقط في أمور العبادة. ومن هذه الأمور المشاعر الإنسانية. الله عز وجل يأمرك بالإحسان، يأمرك بالعطاء، يأمرك بالصدقة، بمساعدة المحتاج، بمحاسبة أو بمسامحة من يسيء إليك، ويأمرك مثلا بالحفاظ على الود بين الناس، ولكن أيضا كل ذلك ضمن قدراتك واستطاعتك. وكأن الآية تقول لنا: إياك أن تحمل النفس من المشاعر ما هو فوق طاقتها. بعض الناس للأسف منشوف أنهم وبحسن نية عم يشتغلوا ليل نهار حتى تكون الناس راضية عنهم، يقدم الخير فتكون النتيجة أن يواجه بالأذى والحقد والسوء والنميمة والغيبة، فيسعى بكل جهده لإرضاء فلان أو علان، ومع ذلك لا يحقق مراده. هنا نقول له: لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رضا الناس غاية لا تدرك. بعض الناس لما يتحمل فوق طاقته ويقدم للناس المساعدة، يعتقد هؤلاء الناس بأن هذه المساعدة صارت حق لهم. بعض الناس حين تؤمن لهم خدمة معينة ثم تعجز عن تأمينها بعد فترة، يتعاملون مع كل ما تقوم به وكأنك سلبتهم ما يملكون، فيجلس هذا الإنسان ويسأل: لماذا؟ أنا أعطيتهم وقدمت لهم وحملت حالي فوق طاقتي حتى أخدمهم، هل يعقل أن يكون التعامل معي هكذا؟ منقول له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا ليس المقصود أن نسيء التعامل مع الناس أو أن نكون مصدر شر والعياذ بالله، ولكن المطلوب بكل بساطة لا تفرطوا حتى في مشاعركم. إياكم أن تعتقدوا أنكم ستصلون إلى مرحلة إرضاء الناس جميعا. علينا أن ندرك حقيقة القدرات النفسية والشعورية بداخلنا وأن نتصرف معها بناء على هذا الهدي المبارك. لذلك نصيحتي لكل الإخوة والأخوات، عاملوا الله من خلال خلقه، ما تنطروا الإحسان من الناس، وفي الوقت عينه لا تحمل نفسك قلبا وقالبا فوق طاقتك. رب العالمين يا أخواننا سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير لم يكلف نفسا إلا وسعها، فما تجي أنت تحت ستار ديني تعارض هذه الحقيقة الإيمانية، وإلا ستكون أنت أول المظلومين وأول المتضررين من هذا التطبيق الأعوج. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن يجعلنا من المحسنين الطائعين العاملين بما أمر حتى نصل إلى ما وعد سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنا وإياكم مع برنامج

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها. ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا يليق بمقامكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج في كل حلقة من حلقاتنا أن نقطف زهرة قرآنية، كلمة قرآنية جديدة ننتقيها بعناية. هذه الكلمة ربما تفهم بشكل خاطئ لدى كثيرين. هذا الفهم الخاطئ لم يأتي جزافا، وإنما مرده إلى واحد من سببين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالات كثيرة في حياتنا اليومية، فعندما يسمع السامع الكلمة القرآنية في سياق معين يذهب بذهنه إلى المعنى العامي المستعمل، ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر وهو المعنى الفصيح في سياقها القرآني. وربما يكون المرد الثاني أو السبب الثاني نابعا من روح العربية نفسها، فالكلمة العربية أو الجذر اللغوي العربي الواحد يحمل في طياته معاني عدة للكلمة، فهذه المعاني يكون بعضها مشهورا جدا في استعمالنا، وبعضها الآخر يكون غير مشهور، يكون منطويا وقابعا في المعاجم، فيذهب السامع بذهنه للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد أو ينسى أو يتناسى أو يجهل المعنى غير المشهور وهو الذي يكون مقصودا من الكلمة. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات تناولا جزافا ولا اعتباطا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها. الركيزة الأولى في المقام الأول السياق القرآني: الكلمة المفردة لا طائل منها ولا فائدة إن كانت مفردة هكذا، وإنما يجب أن تخدم سياقا كاملا متكاملا وهو السياق القرآني الذي تتحدث عنه الكلمة. الركيزة الثانية أحبتي هي ما أجمع عليه المفسرون أو ما كاد يجمع عليه المفسرون، وعندما أقول المفسرون، المفسرون القدماء بالمقام الأول، طبعا ليس يعني تصغيرا للمفسرين المحدثين، ولكن القدماء هم أصحاب اليد الطولة والباء الطولة الأطول في حفظ اللغة، وهم لغويون في المقام الأول. والركيزة الثالثة التي لا غنى عنها البتة وهي المعاجم العربية القديمة، فالمعجم هو الأم، هو الحاضنة، هو البوتقة التي حملت العربية وحملت الكلمات العربية واحتضنتها عبر مئات السنين، عبر القرون، منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى عصرنا هذا. أحبتي أهلا وسهلا بكم. الزهرة القرآنية التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم،

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون

0: صدق القاضي. أحبتي هنا كلمة أيمسكه على هون، ربما يتوهم السامع في كلمة الهون هنا شيئا والمقصود شيء آخر. هنا المقصود أي يبقيها حية على هوان وذل لوالدها، هذا المعنى المقصود، أو هوان للبنت فيبقيها والدها مهانة لا يعتني بها ولا يورثها، لأنهم كانوا يخجلون من الإناث من البنات في الجاهلية، وليس على هون يعني التؤدة والمهل كما يفهمها بعضهم. فالهون تعني، الهون تعني الذل والهوان. وهذه الآية فيها شيء آخر تثبت أن البنات لم تدفن جميع البنات في الجاهلية، وإنما كان يدفن الذكر والأنثى تقربا من الآلهة. هذه مسألة أخرى لا نريد أن نخوض بها. ويثبت ذلك أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فالهون أي الذل والهوان، إما لها وإما لوالدها، لأنه كان يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وبعضهم بعض المعاجم تقول أي على هوان، وهي لغة لقريش يقولون للهوان الهون. وفي المقاييس يقول الهاء والواو والنون أصيل يدل على سكون أو سكينة أو ذل، ومن ذلك الهون السكينة بفتح الهاء، الهون شيء والهون شيء آخر. الهون السكينة والوقار كقوله تعالى، الشاهد القرآني عليها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الهون هنا السكينة، الهدوء، التؤدة، الوقار. والهون الهوان كقوله تعالى، أيمسكه على هون، ويستشهد بالآية القرآنية التي ذكرناها. وفي اللسان يقول الهون الخزي والعار، وطبعا ويمثل بهذه الآية، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، آية أخرى أي ذي الخزي، العذاب ذي الخزي. والهون الهوان نقيض العز. وعن الفراء أن الهون لغة عن قريش كما ورد في المعاجم، والهون السكينة والوقار، ومنها وعباد الرحمن يمشون الذين يمشون على الأرض هونا. فأحبتي الهون شيء والهون شيء آخر، الهون السكينة، التؤدة، الوقار، الهدوء، الهون هو الذل. وبعضهم قال إنها لغة في قريش، فالسياق القرآني يدعم ذلك. فيمشي بذل عندما تأتيه البنت، عندما يبشر بالبنت، إما الذل لوالدها لأنه يذل ويواري وجهه من القوم، وإما الذل لابنته التي تعيش حياة ذليلة ولا يورثها ولا تتعامل كما يعامل الصبي الذكر. فهذا المعنى المقصود بهذه الكلمة. السياق يخدم ذلك ما قاله المفسرون وما قالته المعاجم في معنى الهون، وهي غير الهون التي تعني السكينة والوقار. أحبتي أودعكم، وكل أمل عظيم وشوق كبير بلقائكم إن شاء الله تعالى بحلقة جديدة من حلقات برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة نستمتع بها معا ونفسر المعنى المقصود بها. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة أودعكم، وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخافض الرافع، ونتابع مع اسم الرافع. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع المؤمنين وينصرهم على الكافرين، ويرفع الصالحين إلى أعلى عليين، ويرفع الحق. فالرافع يرفع من تولاه إلى أفق المقربين، كما يخفض من عصاه إلى أسفل السافلين، ويرفع شأن المستضعفين. ومادة الرفع وردت في القرآن الكريم في مواضع عدة، ومن أبرز هذه المواضع قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذا تجلى الله سبحانه إلى قلب المؤمن بنور اسمه الرافع، رفع ذلك النور، ورفع ذاك المؤمن إلى العلى الأعلى. فاسم الرافع ينال من فضله تعالى كل مؤمن طائع لله ومخلص له في التقرب إليه. من أدعية هذا الاسم: إلهي تجليت باسمك الرافع، فرفعت قدر أنبيائك وأوليائك، أظهرت لهم المعجزات وأبرزت لهم الكرامات، فعظمتهم القلوب ورفعت أعمالهم إليك بالقبول، ورفعت لهم أرواحك بالوصول، ورفعت همتهم فلم يطلبوا سواك، لأن عيون أرواحهم تراك. فاجعل لنا أوفر حظ من نور اسمك الرافع، حتى يرفع شأننا فنرفع أحبابك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخافض الرافع، له الأسماء الحسنى

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد ابن القيم في كتابه الفوائد بعض الحكم التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه. من هذه الحكم: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، يعني تفحص قلبك في ثلاثة مواطن. والمؤمن يرعى قلبه، لأن أثمن شيء تملكه القلب السليم، بنص الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأن أمراض الجسد مهما تكن خطيرة تنتهي عند الموت، بينما أمراض القلب تبدأ بعد الموت وتكون سبب هلاك الإنسان إلى أبد الآبدين. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، لأنه لا قلب لك. يعني إذا ذكرت الله فلم تشعر بشيء، وإذا صليت فلم تشعر بشيء، وإذا تلوت القرآن فلم تشعر بشيء، فابحث عن قلب، لأنه لا قلب لك. ورأس مالك عند لقاء الله القلب السليم، ذلك القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، ومن تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، ومن تحكيم غير شرع الله، ومن عبادة غير الله. أيها الإخوة، كعلاج لقلب ميت، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني الاتصال بالله، أن يكون القلب سليما، أن يكون مفعما بمحبة الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني بهذا العمل، أحدا إلا الله. طريق القرب من الله العمل الصالح، لكن اجهد أن يكون الإخلاص ملازما لهذا العمل. الإخلاص أيها الإخوة له قواعد. من علامة إخلاصك أن عملك الصالح لا يزداد أمام الناس ولا يقل في خلوتك، لأن الله معك في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. ومن علامة إخلاصك ألا يزداد العمل بالمديح وألا يقل بالذم. أحياناً إنسان صالح وله عمل طيب يذمه الناس امتحاناً له، فإذا ترك العمل الصالح عقب هذا الذم، هذا كشف لحقيقة إخلاصه. أخواننا الكرام، كبائر القلوب لا يتوب الإنسان منها، لأنها متغلغلة في أعماقه وهي كالمرض الخبيث. فليحذر الإنسان الكبائر الباطنة. الكبائر الظاهرة يسهل التوبة منها، إنسان مقيم على معصية والمعصية واضحة، واضحة عنده وعند غيره، لذلك قد يتصاعد شعوره بالذنب فينتهي بالتوبة. إلا أن الكبائر الباطنة هذه قل ما يتوب الإنسان منها، لأن صاحبها يعتقد أنه على صواب. لذلك يقال المبتدع لا توبة له، ليس باب التوبة مغلقاً أمامه، لا، ولكن قلما يتوب، هو لا يتوب. من هنا ينبغي أن نحذر الكبيرة الظاهرة مرة، وأن نحذر الكبيرة الباطنة ألف مرة. كبر كبيرة باطنة، الشعور أنك وحدك على الحق وأن كل الناس تائهون، هي كبيرة. الشعور أنك لن تحاسب على ذنوبك لأنك عند الله مقرب. الآية الكريمة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. أيها الإخوة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. قيل للنبي الكريم: مثل بهم لأنهم مثلوا بعمك الحمزة. ففي بعض الروايات أنه قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يخاف من الله هذا الخوف، فما بالك مطمئنا من أن تحاسب. أيضا كبيرة باطنة أنه أنا لي باع طويل بالعمل الصالح، هذا لا يلغي المحاسبة، كل شيء له حساب. لذلك أيها الإخوة، الكبائر الباطنة خطيرة، أنت بحاجة إلى مراجعة حسابات، تصحيح مسار، مراقبة القلب، التدقيق في كل ما يجلب الهلاك للإنسان. أيها الإخوة، إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها، ما هو الفساد؟ لو أردت أن تصف بلدة بأنها فاسدة، أو قوماً بأنهم فاسدون، أو مكاناً بأنه مكان فساد، لو أردت أن تدقق في حقيقة الفساد لما وجدت فساداً أكبر من حرية في ممارسة الشهوة بحق أو بباطل، بوجه مشروع أو بغير مشروع. وحرية في كسب المال، يعني شهوة المال وشهوة الفرج هما عوامل الفساد في الأرض. لذلك من ضبط شهوته وضبط ماله ودخله فقد سد على نفسه 9 أعشار الفساد في الأرض. 9 أعشار الفساد متعلق بكسب المال وبالشهوة. لذلك قال النبي الكريم: تعس عبد الدرهم والدينار. عبد للمال. أخواننا الكرام، المال قد يوضع بخط عمودي، وهذا الخط مدرج، في مكان من التدريج ما فوقه أنت خادم للمال، وما تحته المال في خدمتك. فالبطل الذي يجعل المال في خدمته، لا أن يكون عبداً للمال. لذلك: ورحمة ربك خير مما يجمعون. الإنسان بينتقل من كسب الرزق إلى شهوة الجمع، همه الوحيد يكون له أكبر رصيد مالي، مع أن الذي ينتفع منه هو رزقه فقط. الذي يملك كبيل جيت 90 مليار دولار، ماذا يأكل؟ وأين ينام؟ وماذا يلبس؟ أخواننا الكرام، في قضية دقيقة: القدرة على الاستمتاع بالحياة محدودة، لك أن تأكل كمية طعام محدودة، معك مليار، معك ألف مليار، لا تملك غير هالوجبة هي. هذا هو الرزق. فأنت القدرة على الاستمتاع بالمادة محدود، له سقف. مهما تكن غنيا تنام على سرير واحد وتركب مركبة واحدة وتأكل طعاما محدودا، أما القدرة أن تسعد بقربك من الله ليس لها سقف. أخواننا الكرام، أنت مخلوق لمعرفة الله والقرب منه والسعادة بجواره، وحينما تختار هدفا محدودا يبدأ الشقاء من هنا. يعني أنت مصمم ومبرمج لهدف لا محدود فاخترت هدفا محدودا، ما الذي يحصل؟ أنت حينما تختار هدفا محدودا وتدركه يبدأ الشقاء، بل يبدأ الملل. طاقة كبيرة، إنسان كبير جدا في إمكاناته، قلنا له انسخ هذه الصفحة، يكاد ينتحر. انسخ هذه الصفحة، هو بإمكانه أن يخترع. فأنت مخلوق من أعلى مستوى، فإذا اخترت هدفا أرضيا محدودا بدأ الشقاء. أما إذا اخترت هدفا عظيما أن تتعرف إلى الله، والله أيها الإخوة تبقى شابا طول حياتك. المؤمن لا يشيخ لأنه هدفه أكبر من إمكاناته. والإنسان قد يشيخ في الأربعين، هدفه بيت اشترى بيت، يتزوج مركبة هي مركبة،

0: صار هدف محدود
1: أحاط به، استوعبه، من له. لن تسعد إلا إذا اخترت هدفا كبيرا، والهدف الكبير الوحيد أن تتقرب من الله عز وجل. فالمؤمن شاب دائما لا يشيق أبدا، شاب في التسعين. هذا الذي علم 80 عام يقول للشاب في الطريق: كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. وكان في 90 منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. فإذا سئل: ما هذه الصحة يا سيدي؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والله أيها الإخوة، بإمكان كل واحد منا أن يكون أسعد الناس. أحد إخواننا الكرام توفي رحمه الله، ذهب إلى الحج وهنأته في بيته بعد أن جاء من الحج. قال لي كلمة لا أنساها، قال لي: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. وما لم تقل هذه الكلمة: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، لم تذق طعم الإيمان. مؤمن وتخاف مستحيل، مؤمن وتيأس مستحيل، مؤمن وتكتئب مستحيل، مؤمن وتتطامن أمام غني مستحيل. وقالوا: إنا لمدركون. أتصور فرعون بكل قوته وبكل جبروته وبكل أسلحته يتبع شرذمة قليلة معهم سيدنا موسى، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. احتمال النجاة صفر، البحر أمامهم، فرعون وراءهم، هن قلة وفرعون طاغية كبير. قال: كلا. كلا غير لا، لا نفي، أما كلا ردع، كلا، إن معي ربي سيهدين. هل هناك من مصيبة أكبر من أن تكون في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل؟ فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أنا من عادتي أي أخ مريض شفاه الله أدله على طبيب متفوق في اختصاصه ومؤمن، إلا اللي معه مرض نفسي أدله على الله، لأنه ما بيجتمع مرض نفسي مع الإيمان بالله، ما بيجتمع. الله معك، كل شيء بيده، الأعداء الكبار بيده، الطغاة بيده، زوجتك بيده، أولادك، صحتك، شريانك، عصبك، دماغك، كل شيء بيده. قل: اللهم مالك الملك. كل شيء يملك بيد الله عز وجل. فأنت حينما تؤمن ينبغي أن تكون صحيح النفس. الصحة النفسية أساسها الإيمان. عندنا كان أستاذ في الجامعة من كبار علماء النفس في الشرق الأوسط، حدثنا وقال: ذهب إلى مؤتمر للصحة النفسية في بريطانيا، فألقى كلمة قال: نحن في الشرق الأوسط أقل البلاد في العالم إصابة بأمراض النفس، لسبب بسيط جدا، هو أننا مؤمنون بالله. تلاقي المؤمن يأتي مصاب كبير يقول لك: الحمد يا رب، الحمد لله على كل حال. إنسان آخر يأتي المصاب لا يحتمل، بيختل توازنه، يصاب بانفصام شخصية. لذلك أيها الإخوة، ما في حل لمشكلاتنا إلا الإيمان. ولحكمة بالغة بالغة جعل الله هذا الزمان في أخطار لا تعد ولا تحصى. سيدي، أخبار إنفلونزا الطيور وحده بكفي، ممكن يدمر 150 مليون. أخبار الأعاصير تكفي، أخبار الزلازل تكفي، 50,000 إنسان بالباكستان، 4 ملايين مشرد.

0: الدنيا هكذا، أرادها الله دار ابتلاء، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في الدين كله إلا التوحيد لكفى. ما التوحيد؟ أمرك بيد رحيم، أمرك بيد غني، أمرك بيد قدير، أمرك بيد عادل، ولا يسلمك لأحد، هو خلقك وهو ربك، بيده رزقك، بيده حياتك، بيده موتك، بيده سعادتك، بيده شقاؤك، الأمر بيد الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لذلك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أخواننا الكرام، لمجرد أن يقع الإنسان في الشرك انخلع قلبه من الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، ولمجرد أن يوحد الإنسان ربه يملأ الله قلبه أمنا وسكينة وطمأنينة ورضا وسعادة. يعني الإسلام له شكل، له إطار، لكن مضمونه أخطر من شكله بمليار مرة. إطاره أن تصلي، إطاره أن تأتي المسجد، إطاره أن تدفع زكاة مالك، أن تصوم رمضان، لكن مضمونه أنت أسعد الناس بأي وضع كنت، موظف، دخل محدود، دخل غير محدود، غني، قوي، ضعيف، امرأة، رجل. أنت حينما تؤمن بالله ينبغي أن تقطف ثمار إيمانك، سكينة وطمأنينة ورضا. كلمة سأقولها لكم، لا أدري ما إذا كانت معبرة عما في نفسي، وهي باللغة الدارجة، ما في إلا الله. في أقوياء، في طغاة، في ظلام، ما في إلا الله، إليه يرجع الأمر كله، هو في السماء إله وفي الأرض إله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. هي الحقيقة. الإيمان هو التوحيد. أما أن الله خلق الكون، إبليس يعرفها هذه. ربي فبعزتك، إبليس مؤمن، مؤمن إيمان لا ينجيه من النار أبدا. أما هو الإيمان المنجي، ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى يد الله تعمل وحدها، وأن ترى أن الله هو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر، وهو على كل شيء قدير، علاقتك معه فقط. ملخص الملخص، أنت أمام وحوش مخيفة، كل وحش يمكن أن يأكلك بلقمتين، كل وحش، 100 وحش، لكنهم جميعا مقيدون بأزمة بيد جهة قوية عادلة رحيمة. أنت علاقتك ليس مع الوحوش، مع من يملكها، فإذا أرخى الذي يملكها الحبل وصلت إليك، وإذا شد الحبل أبعدها عنك، علاقتك مع الخالق. الدليل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولحكمة بالغة بالغة. الله عز وجل يمكن أن ينصر دينه عن طريق العنكبوت. لو رأى المطاردون رسول الله لقتلوه فورا في 100 ناقة، لأنه لمن يأتي به حيا أو ميتا. الله عز وجل ينصر دينه بأقل الأشياء، ويدمر الإنسان بأقل الأشياء. ما في إلا الله أخواننا. لا ترى مع الله أحدا، لا ترى يدا تعمل غير يد الله، لكن قد لا تفهم حكمة الله. هذا لا يمنع أن تستسلم. هذا الذي حصل قبل 4-5 سنوات، يعني أحداث أيلول، إذا أمد الله بعمرنا جميعا سوف نجد أن خيرها يفوق حد الخيال، مع أنها في ظاهرها مؤلمة، مع أن هناك حربا عالمية ثالثة أعلنت على الإسلام، ومع ذلك ما دام الشيء قد وقع فله حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. الآية الكريمة التي هي نهاية هذا الكلام: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجنون.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلقه

ذاك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين. وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

بأنت المستعان وأنت نور التائهين. غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدن

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء، الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى، وله الممات والمحيا، وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل

عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء،
3: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم، أستقبلكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف في كل حلقة زهرة جديدة، كلمة جديدة من كلمات قرآننا العظيم الجليل. هذه الكلمة قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، ومرد ذلك الفهم الخاطئ نابع من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في حياتنا اليومية وفي استعمالنا اليومي، فالسامع يتوهم للوهلة الأولى أن المعنى المقصود للكلمة هو المعنى العامي، ولكن الصواب أن المقصود في هذه الكلمة المعنى الفصيح غير المستعمل في العامية. وربما يكون السبب الآخر أو المرد الآخر نابعا من العربية نفسها، فالجذر اللغوي أو الكلمة العربية قد تحمل معاني عدة في معاجمها، ولكن المشهور في هذه المعاني معنى واحد، فيذهب السامع بتوهمه وبذهنه للوهلة الأولى إلى هذا المعنى المشهور، وينسى أو يتناسى المعاني الأخرى لهذا الجذر أو لهذه الكلمة. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات جزافا، ولم يكن رأينا بها اعتباطا، وإنما اعتمدنا على ركائز ثلاثة. الركيزة الأولى هي السياق القرآني، فلا غنى لنا عن السياق القرآني، لابد للكلمة وأن تخدم السياق، إن لم تخدم السياق فليست بكلمة أصلا وليست بلغة فصيحة. المعنى الثاني أو الركيزة الثانية هي ما أجمع عليه المفسرون القدماء ومن بعدهم المحدثون. فالمفسرون هم في الأساس علماء أجلاء من علماء العربية، هم لغويون في الأساس. والركيزة الثالثة وهي الأهم وهي أقوى الركائز، وهي ما أجمعت عليه المعاجم العربية. فالمعاجم العربية هي الركيزة الأساسية، هي البوتقة، هي الحضن الذي احتضن العربية عبر قرون طويلة من الزمن حتى حفظها لنا منذ أيام الجاهلية إلى يومنا هذا، إلى القرن الواحد والعشرين. أحبتي، من هذه الأزاهير التي نتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة الأعراف في الآية الرابعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فجاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون. طبعا قد يفهمها السامع أو هم قائلون من القول، لكن طبعا ليس هذا المعنى المقصود. المعنى المقصود من القيلولة، وهي وقت القائلة وليس من القول، يعني وقت الظهيرة. طبعا الآية السياق كاملا قبلها يقول: وكم من قرية. كم الخبرية هنا تفيد التكثير، كثير من القرى. طبعا كم الاستفهامية، نقول مثلا كم طالبا في الغرفة، هنا نسأله كم إنسانا، هنا هذه كم الخبرية، لكن نقول كم متهم بريء، يعني كثير. كم قرية وكم من قرية أهلكنا، كثير من القرى، كثيرا من القرى قد أهلكنا. فجاءها بأسنا أي عذابنا الشديد بياتا أي في الليل وهم نائمون أو هم قائلون. أولا الكلمة تخدم السياق القرآني خدمة عظيمة جليلة، جاءها بياتا والطباق التضاد في المعنى، بالليل أو وقت القيلولة، أي أن العذاب يأتي في جميع الأوقات. وطبعا بذلك قال المفسرون، قالوا في الليل أو وقت القائلة أو القيلولة، أي ليلا ونهارا، فهو بذلك يجمع الأوقات جميعها. أما أحبتي، بالنسبة للمعاجم يقول ابن فارس القيل شرب نصف النهار والقائلة نصف النهار، ويقول ابن منظور القائلة الظهيرة وقد تكون بمعنى القيلولة وهي النوم في الظهيرة، وعن ابن سيدة القائلة نصف النهار والقيلولة نوم نصف النهار، وبذلك وردت المعاني في التاج وفي المحكم والمحيط الأعظم وفي المعاجم العربية القديمة جميعها. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم وكل شوق للقائكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة نستمتع معا في هذه الأزاهير القرآنية التي نتناولها في هذا البرنامج، فإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المعز المذل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لأن ظواهر الكون لا تقتصر على من يملك، وإنما مع من يملك. أناس هم ملوك ظل، ومعنى ملوك ظل أن يتمتعون بنفوذ مؤقت. هؤلاء منهم كل الشر، يغترون بالملك ويفعلون ما يريدون، أو يفعل الآخرون لهم ما يأمرون به. وحين ينزع الملك لا شك أن المغلوب يعزه الله، أما الظالمون أنفسهم فيذلهم الله. وكان لابد أن يجيء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذا القول الحق، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وإيتاء الملك في أعراف الناس خير، ونزع الملك في أعراف الناس شر. ولهذا نقول إن نزع الملك شر على من خلع منه، ولكنه خير لمن؟ لمن أوتي الملك. وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك أيضا، لأن الله حين ينزع منه الملك أو ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه. فلو كان ذلك الملك المخلوع عاقلا لتقبل ذلك وقال: إن الله يريد أن يخلصني لنفسه لعلي أتوب. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المعز المذل، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، مع حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. ونتأمل اليوم في الخلق الأنات، التأني. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرشيد الحليم، والتخلق باسم الله تعالى الرشيد هو بألا تتسرع بقول أو فعل أو ردة فعل، وأن تتفكر بعواقب الأمور وتتصرف بما فيه مصلحتك، المصلحة الشرعية طبعا. والتخلق باسم الله تعالى الحليم هو بألا تعجل، بل بأن تتمهل وتملك غضبك وتتصرف بحلم وحكمة. من منا لم يشعر بمرارة العجلة يوما ما، أو ربما تسرع بقرار ندم عليه، ربما غضب وأرسل رسالة مستفزة وخسر أشخاصا، أو صدق خبرا ونشره دون التحقق منه ثم تبين أنه غير صحيح. إن التثبت من الأخبار واجب على كل فرد منا، وإلا كان نشره إثما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأنات أو التأني، التفكير قبل الكلام واتخاذ القرارات، وضبط النفس عند الغضب فلا يتحدث.

المرء بردة الفعل سواء أكان قولا أو فعلا أو كتابة، وعكس ذلك التسرع والعجلة أي اتخاذ قرار من دون تفكير والحكم على أمر باندفاع وعفوية. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه عما رآه ليلة الإسراء والمعراج: ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع، أي من لم يتأنى ويفكر قبل أن يتكلم سيندم لا محالة ولن يستطيع أن يسحب كلامه. أيها الأحبة، منا من تسرع في كتابة حالته النفسية في خانة الحالة ستيتس على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم أفصح عن بؤسه وغضبه في لحظة تسرع، أو أرسل صورة غير لائقة قرأها الآلاف وحفظوها له ولم ينسوها رغم تحسن حاله أو ندمه بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وما يحصل حقيقة هو أننا حين نستعجل في أمر ما، الشيطان هو من يملي علينا الكلام أو الفعل كي يوقع الخصام بيننا وبين الآخرين، فيخرج الكلام قاسيا وجارحا، ويصدر الفعل مؤذيا ومدمرا، فيتضرر الجميع، ويسيطر الندم على كياننا على ذواتنا، والاعتذار بعدها قد لا ينفعنا. وبناء تمهل وتأن في اتخاذ أي قرار ولا تتسرع، استخير الله، فالاستخارة تعلمنا الأناة والصبر. فإن كنا مضطرين لقرار سريع بحيث تعذر علينا أن نصلي صلاة الاستخارة، يمكننا أن نأتي بالدعاء فقط، أو أن نقول: اللهم خير لي واختر لي الخير، فنفوض أمرنا إلى الله ونستشير من هو خبير في ذلك المجال ممن عرف أن مرجعه الله سبحانه ورسوله الكريم. هكذا يملأ قلبنا الرضا، فلا نعترض على الله في حال عدم حصولنا على ما نريد، ونستسلم إذ ذاك مطمئنين لما يريده الله لنا وما قدره سبحانه علينا. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، صناعة الأعداء. بعد حروب طويلة استطاع محمد شاه خوارزم أن يشيد إمبراطورية شاسعة تمتد من تركيا إلى أفغانستان. لها جيش قوي وعاصمة جميلة جدا هي سمرقند. وفي هذه الأثناء كان المحارب الشاب جنكيز خان قد تولى السلطة في منغوليا، وجاء إلى محمد شاه خوارزم بأطنان من الهدايا، طمعا منه أن يفتح له طريق التجارة إلى الهند. ولكن محمد شاه خوارزم عامل جنكيز خان بازدراء وقال له: من أنت أيها الهمجي حتى تحدثني كند مساو لي؟ ولكن جنكيز خان لم ييأس وحاول مرة أخرى أن يجد له مكانا تحت جناح محمد شاه، فأرسل قافلة أخرى محملة بالهدايا إليه، وعرض عليه عرضه القديم مرة أخرى. غضب محمد شاه خوارزم وقام بقطع رأس أحد السفراء، وحلق رؤوس الباقين وأرسلهم إلى جنكيز خان، الذي اعتبر أن هذه إهانة لا يمكن قبولها حتى وإن صدرت من السلطان القوي جدا، فأرسل رسالة إليه يقول فيها: لقد اخترت الحرب، فليكن لك ما اخترت. فشن عليه حرب عصابات على مدار سنوات، أنهك له فيها جيشه، وكان يحتل إمبراطورية محمد شاه مدينة مدينة، إلى أن حاصر العاصمة سمرقند فسقطت بيده، وهرب محمد شاه وتوفي في مكان ما بعد عام، وأصبح جنكيز خان ملكا على كل ما كان أولا بيد محمد شاه خوارزم. للأسف إن الناس يصنعون أعداء أكثر مما يصنعون أصدقاء. لسنا مطالبين أساسا أن نوسع دائرة صداقاتنا، ولكن الحكمة تقتضي أن الشخص الذي لا أريده صديقا ليس بالضرورة أن أجعله عدوا. لم يرد جنكيز خان أكثر من أن يكون تحت جناح محمد شاه خوارزم، وكانت الحنكة تقتضي أن يقبل بالعرض. على الأقل في عالم السياسة من المحبذ جدا أن يعثر الحاكم على من يقوم بالنيابة عنه في بعض الحروب والمهام. كان يمكن لخوارزم أن يجعل من جنكيز خان سيفا يضرب به أو عصا يهش بها، ولكنه لعنجهيته صنع من جنكيز خان عدوا أزال له ملكه. وما يصح في عالم السياسة يصح في عالم الناس. كفوا عن صناعة الأعداء.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فأول ما شاف أبو سفيان عظمة جيش النبي وإن قريش مش هتقدر، لا طاقة لقريش بهذا الجيش، جري على مكة يبشرهم بالأمان وإن سيدنا النبي بأمن أهل مكة وإنه مش جاي علشان يقتحم مكة إنما يخشها بأمان بعد ما هم اللي غدروا ونقضوا صلح الحديبية. فأول ما دخل قال: يا أهل مكة، لا طاقة لكم بمحمد هذا اليوم، من دخل داري فهو آمن. فهند بنت عتبة مراته كانت شديدة الشرك، قالت: اقتلوا هذا الحميت الدسم، يعني الضخم اللي ملوش لازمة في ضخامته، اقتلوه. فقال: لا تغرنكم هذه، ابعدي انت اصلا مش عارفة اي حاجة، من دخل داري فهو آمن. فالناس قالت له: وما تغني دارك؟ فأما طلع اللي عارف الكارت التاني، فأما طلع قال: ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. فتفرق الناس كل واحد في بيته واللي راح المسجد واللي دخل دار أبو سفيان. ويقرب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ويقسم قادة الجيش، سيدنا خالد وسيدنا الزبير بن العوام وسيدنا سعد بن عبادة، كل واحد يخش من حتة معينة، وقال: لا تقاتلوا أحدا إلا من قاتلكم. فاكر الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأول ما وصلوا قبل دخول مكة بشوية، أم سعد بن عبادة سيد الخزرج قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فوصل للنبي الكلام ده: لا مش ملحمة ولا حاجة يا سعد، ومش هتستحل الحرمة ولا حاجة. سيدنا سعد كأنه متضايق للنبي اللي كانوا عايزين يقتلوه من مكة وطلعوه من بلده وكانوا بيحاربوه بقالهم 20 سنة، فداخل فرحان للنبي بس بحماسة مش وقتها. فقال: انزل يا سعد، لو سمحت يا سعد ما ينفعش تبقى قائد بالروح دي، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الكعبة، اليوم تكسى الكعبة. وأمدي قيادة الجزء ده من الجيش لابنه عشان يفرح برضه وخطره ينجبر، لقيس بن سعد بن عباد. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم مكة مش محرم، ودي معلومة مهمة، أنه دخل مكة بلباس الحرب وليس بلبس الإحرام. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم وهو بيقرأ سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأطئ برقبته حتى كادت لحيته أن تمس عنق الناقة. عنق الناقة دي بعيد قوي على راكب الجمل، بس من كتر تواضعه لعزة ربنا ونصرة ربنا بطأطئ كده عنق الشريف صلى الله عليه وسلم وبيقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في يوم عز وكرامة مين كان جنبه؟ سيدنا جابر بن عبد الله. فهم داخلين مكة قال صلى الله عليه وسلم: انظر يا جابر لهذه القبة، هذه دارنا التي تقاسمت علينا قريش في كفرها. دي الدار اللي قريش وقفوا قدامها عشان يضربوني ضربة رجل واحد ويموتوني. فابتسم سيدنا جابر كلا وهو النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي له الذكريات، في مشهد كل لقطة فيه نور لحياتنا. داخل صلى الله عليه وسلم مكة ويقول سعد بن عبادة: يوم الملحمة. لا مش الملحمة، المرحمة. النبي عارف هو جاي ليه. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا معلمه الهدف الأكبر رحمة الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. حتى يا سعد بن عبادة لو أنت متضايق عشاني، عشان كانوا عايزين يموتوني وعلشان ياما أذوني، وانت استقبلتني في بيتك انت والأنصار وأكرمتوني، فانت راجع عشان تكمل نصرتي على اللي حربوني سنين عمري. برضو مرحمة. ويا سعد الدين الراية، انت دلوقتي الحال ده مش الحال اللي المفروض نخش بيه. تعالى يا ابن سعد، سيدنا قيس ابن سعد ابن عبادة، فرح ابوك وانت قائد تستاهل، فرح ابوك ان انت القائد، وشوف الحال اللي المفروض نخش عليه وخش بالحال ده. لان النبي كان داخل قوي جدا، وشكر القوة التواضع، شكر القوة الرحمة. المتصور لما كانوا بيحكوا زي ما انت كنت لسه بحكي معاك من شوية، كدقنه خلاص هتلمس راس الجمل من كتر تواضعه. ايوة، ما هو ممكن يعني كل النبي بيفتكر ذكريات يوم ما تلموا عليه عشان يضربوه ضربة رجل واحد، يوم ما كانش بيعرف يطوف الكعبة، يوم ما كانوا بيدوسوا على رقبته الشريفة وبيصلي، يوم ما كانوا بيرموا التراب على وجهه الشريف ورأسه الشريف. انا داخل دلوقتي والكل بيجري، اللي عايز يخش بيته واللي عايز يخش الكعبة واللي عايز يخش دار ابو سفيان، لان النبي اللي قال له من دخل دار ابي سفيان فهو امن، من دخل الحرم فهو امن، من دخل بيته فهو امن. فحتى بحثهم عن الامان في حضن النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده وشايفه. فداخل بالحال ده، حال القوي الرحيم القوي المتواضع. لو ربنا اكرمك باي قوة في الدنيا لازم ده يظهر في بساطتك. وكل ما كان الانسان غني وقوي ومتواضع وقريب من الناس، كل ما كان قريب لنور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فتح مليان انوار في كل كلمة وكل خطوة من سيدنا محمد. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان.

تحزن. قرأت عن عدم جدوى الحزن في كتاب لمؤلفه عائض القرني يقول: لا تحزن لأنك جربت الحزن بالأمس فما نفعك شيئا. رسب ابنك فحزنت، فهل نجح؟ خسرت تجارتك فحزنت، فهل عادت الخسائر أرباحا؟ لا تحزن لأنك حزنت من المصيبة فصارت مصائب، وحزنت من الفقر فازددت نكدا، وحزنت من كلام أعدائك فأعنتهم عليك، وحزنت من توقع مكروه فما وقع. لا تحزن لأن الحزن يريك الماء الزلال علقما، والوردة حنظلة، والحديقة صحراء قاحلة، كما أن الحزن يريك الحياة سجنا لا يطاق. لا تحزن ولديك عينان وأذنان، لا تحزن ولديك شفتان ويدان ورجلان، لا تحزن ولديك لسان، لا تحزن ولديك جنان، لا تحزن ولديك أمن وأمان وعافية في الأبدان.

يقولون حديث شيق، والصواب حديث شائق، أي داع إلى الشوق. أما كلمة شيق فمعناها شتان، ولا يمكن أن يكون الحديث شقاقا.

خمس يصرفن خمسا. لين الكلام يصرف الغضب، والاستعاذة بالله تصرف الشيطان، والتأني يصرف الندامة، وإمساك اللسان يصرف الخطأ، والدعاء يصرف شر القدر.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، ارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة فمن يجود على العرش.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أمواج تحت البحر بطول ناطحات السحاب. وأخيرا تمكن العلماء من تصوير الأمواج العميقة في منطقة عميقة وباردة ومظلمة في المحيط الهادئ. تم الكشف فيها عن أضخم أمواج عميقة حتى الآن، حيث يصل ارتفاع بعض الأمواج إلى 300 متر، وهو ما يعادل ناطحة سحاب. وتبين أن هذه الأمواج تتشكل على عمق 5000 متر تقريبا تحت سطح البحر. إن هذه الأمواج العميقة ضرورية لمزج مياه البحار وعدم فسادها عبر آلاف السنين، كما أنها تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي. إن امتزاج الماء يساعد على عدم بقاء الماء الكثيف في قاع المحيط، وبالتالي عدم فساد ماء البحر.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض اليوم هنستكمل كلامنا عن الكاملة السيدة فاطمة الزهراء، ابنة سيد المرسلين والأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمها سيدة نساء العالمين السيدة خديجة بنت خويلد. واسمحوا لي أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل يوم هنكمل كلامنا.
2: نكمل كلامنا عن ريحانة القلوب.
1: نعم.
2: كما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول، هي مبعث الذكرى وحشاشة القلب، كانت حبيبة الحبيب حقا وصدقا. الشاهد خطبها الإمام علي كرم الله وجهه، وثم تزوجها وقدم لها يعني المهر كان درعا كان أعطاه له الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عايز أقول جهازها بسيط جدا جدا جدا، لكن الإمام علي له وزنه، وهو رجل ورجل المواقف.
1: نعم.
2: وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شغوفا بهذه الزيجة. هنلاقي بقى هنا السيدة فاطمة اللي هي حبيبة الحبيب، اللي كان كل ما يشوفها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بأم أبيها، اللي كانت فعلا أمه وزوجته وبناته مجتمعين، لدرجة أنها حسسته فعلا يعني بروايح الأسرة كاملة، كأنه فعلا عايش في وسط الأسرة كلها. اتعلمت من أمها السيدة خديجة رضي الله عنها إزاي تدير بيتها، وإزاي تراضي زوجها، وإزاي إمتى تحنق عليه، وإمتى تلاطف، وإمتى تسكن، وإمتى تصمت، وإمتى تهدأ. كل ده تعلمته، فكانت نعمة الزوجة للإمام علي كرم الله وجهه.
1: نعم.
2: فعلا أغنته عن يعني كانت تعدد معروف في هذا الوقت.
1: نعم.
2: ولكن كانت كشأن أمها السيدة خديجة رضي الله عنها، كان بينهم الزوجية الروحية والزوجية البدنية. تحملت شظف العيش، تحملت الفقر المدقع، تحملت أيام بلا سوى طعام سوى كسرة خبز. وكانت أول ما يعني ربنا يفتح عليها ويجي لها حاجة، ولا سيدنا الإمام علي كرم الله يجيب لها لقمة، تجري تقسمها بينها وبين أبوها.
1: الله.
2: وحتى في يوم جابت له عملت جالها دقيق شعير، فعملت خبز وراحت أكلت هي وأكلت زوجها، بس قسمته وراحت لوالدها. قال لها والله ما أكل أبوك من 3 أيام طعام شعير، خبز شعير ما أكلتوش بقالي 3 أيام، يعني ما فيش، يدوبك الحمد لله عايشين على الأسودين وتمشي الحياة والحمد لله. الشاهد فكانت زوجة نعمة الزوجة، وقدمت كل اللي عليها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفخر بها ويسعد إنها فعلا الزوجة المتكاملة.
1: نعم.
2: رعاية واعتبار وتقدير، وكأن الإمام علي يعني له مكانته أشبه بسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان يضحك ويتعجب أنها تقلد أمها خديجة في كل شيء. علشان كده لم يقبل عليها عندما أراد عدو الله في فترة من الفترات أنه يزوجها بنته، يزوج سيدنا الإمام علي بنته. فقال يعني كلمته بقى المشهورة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا بارك الله، لا بارك لكم، لا بارك. ورفض رفض قاطع أن تتم هذه الزيجة. فالناس بتقول: الله إزاي؟ طب ما أنت
1: يعني
2: قال إن مش ممكن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد، ما ينفعش. وفاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها، اللي زعل فاطمة يزعلني، محدش يزعل فاطمة أبدا. أنجبت السيدة فاطمة الحسن والحسين وزينب، وعاشت بكد وجهاد.

0: زواجه من السيدة فاطمة. فالمهم طلبت من والدها هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها
1: صلى الله عليه وسلم
0: معنى كلمته والله لن أعطيكي وأحرم أهل الصفة. الفقراء ما أقدرش أديكي وأحرم أهل الصفة، هم محتاجين، فما أقدرش أبدا، لكن حديكي حاجة أغلى، إنك تسبحي وتحمدي ربي، تقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 وتكبري 34 قبل ما تنامي، وكل ما تدخلي على عمل سبحي ربنا هيديكي مدد ومدد ومدد. لكن ما اقدرش اعمل حاجة واثر على الفقراء والغلاب. فشوفي حتى حلوا المشكلة، حتى قد ايه العدل، العدل اللي خلاه يقول للناس اللي جم يعني يتشفعوا للسارقة من بني مخزوم، قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عدل، عدل
1: ده اللي عايزينه دلوقتي يا
0: أمي. عدل، ما هو ده الإمام، ما هو ده الإمام.
1: نعم.
0: الشاهد اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى، أنجبت الحسن والحسين وزينب، علمتهم الشجاعة، وأم كلثوم في الآخر علمتهم المروءة، علمتهم الشجاعة، علمتهم عزة النفس، علمتهم الأنفة، علمتهم الصدق، علمتهم قبل كل ده اليقين بالله والإيمان الحقيقي.
1: نعم.
0: علمتهم اللي تعلمته وسأتهم اللي شربته، فكانت نعمة الأم أيضا، نعمة الزوجة، نعمة الابنة، نعمة الزوجة، نعمة الأم.
1: نعم.
0: وعاشت السيدة فاطمة راضية بقدر الله عليها، حامدة، إلى أن مرت الأيام، وإحنا عارفين ليس من طبع الليالي الأمان، وإحنا عارفين أحسن تظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف من سوء ما يخد ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث القدر. هي دي الدنيا بنتي. الشاهد سيدة فاطمة بعد ما حست بدأت تعمل عزوة، وبدأت يبقى لها أسرة، وبدأت يعني يبقى في نوع من التواصل مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسن والحسين وهم كده بيتعثروا في ثيابهم، وهو بيخطب يروح باصص لهم يعني كده برضه كتر ما بيعشقهم وبيحبهم. وبدأ السيدة زينب ياخدها ويطعمها بإيده، وبدأت تبقى أسرة تاني وعزوة تانية، وفي وسطهم النور المحمدي اللهم صلي وسلم وبارك. ولما نزلت الآية القرآنية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، خد الإمام علي والسيدة فاطمة وأبنائهم كده في حضنه، وحط عليهم عبيت اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي، اللهم طهرهم تطهيرا.
1: الله.
0: ودعا لهم. ولما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أسعد أوقاته اللي يقضيها مع آل فاطمة اللي هم أولاد بسيدتنا فاطمة والإمام علي. ويا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
1: صلى الله عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب وعلى آل الحبيب. استطاعت السيدة فاطمة أن تحقق المعجزة في هؤلاء الأبناء، ففعلا كل واحد فيهم خد قيمة من القيم ونشأ عليها. فهذا الحسن اللي قدر يحقن الدماء في الوقت المناسب لأنه تعلم على يد فاطمة التي تعلمت على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولأنه عاش وترددت على مسامعه آيات الذكر الحكيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لهذا آثر أن يترك الحكم بعدما قعد 10 سنين حقنا للدماء،
1: نعم،
0: وتنازل عنه حقنا للدماء.

0: الحسين ورث الأنفة والشجاعة، وورث أيضا لابد من الحفاظ على دين الله، ولابد من أن يوقف من يتطاول عند حده. وهذه هي عقيدته. السيدة زينب كانت حاملة لواء الأسرة، شجاعة قوية، ربت أخواتها كما فعلت السيدة أم كلثوم، وكما فعلت السيدة فاطمة مع أبيها، كانت أم أبيها. واستطاعت السيدة زينب أن تكون حصنا حصينا لآخر ما تبقى من آل البيت.
1: نعم، رضي الله عنهن جميعا.
0: وتمر الأيام ويأتي اليوم الذي تلمح من بعيد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم سيترك هذه الحياة الدنيا، وتتوالى المشاهد التي تنذر بغياب القمر، تنذر بغياب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الواحدة والأخرى. ويفهم من يفهم، ويعي من يعي، وكل لبيب بالإشارة يفهم. وعندما نزل قول الحق: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر
1: إنه
0: كان توابا. الله، سمعوها الجميع ومرت، إلا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، فهموا أنه نعي سماوي لأهل الأرض.
1: الله.
0: ويستشعر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن القدر، بأن أوشكت روحه الطاهرة أن تخبو عن الدنيا ليطل علينا من السماء للموعودين. أوشكت شمس المصطفى صلى الله عليه وسلم على الغياب، ومرض مرضا شديدا. ثم دعا ابنته فاطمة فنظرت إليه وهي تشعر أن شيئا ما سيحدث، في حاجة هتحصل، قلبها، لأنه ده مش أبوها، ده ابنها وحبيبها، ده وبعدين ده مش بس نور أسرتها بس، ده نور الدنيا كلها. فكيف حال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد، وكان الواحد هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف قدر حضرة النبي من أحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يفتقد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتنظر إليه بهلع، بخوف، وبشوق، فيربط على كتفها، وبعدين يسر لها بقول، فتبكي بكاء شديدا، ثم بعد ذلك يسر لها بقول آخر فتضحك. فتسألها السيدة عائشة: ماذا يقول؟ وما الذي أبكاك ثم أضحكك؟ فتقول: ما كنت مخرجة سر لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشتد كرب الموت، فتقول: وكرب أبتاه، وكأنه يألم بجسدها. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم يخشاه. وتأخذه بين يديها وتحاول، لأن اشتد العرق. مصاعد أطروح الشريفة إلى السماء، وكأنها تراها تصعد، فبكت بكاء شديدا وبقيت تبكي حتى عرفت من ضمن، اشتهرت بأنها من البكائين السبعة. وعندما انتهوا من دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت: أهان عليكم أن تحثوا على رأسه التراب؟ أهان عليكم أن تغيبوه في الثرى؟ ولم ترى إلا باكية، ولم ترى إلا ذاهبة إلى الروضة الشريفة، وتأخذ من حشى الأرض وتخرج وتضعها على صدرها وتعود، وكأنها تهدأ وتهدئ من روعها، ثم تستغفر. وذات يوم دعت بلال، وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الحياة، وكم عانى الحبيب، وكم شاهد، وكم رأى، وكم صبر. وما أشد بلاءك حبيبي يا رسول الله؟ فكان ينادي على بلال ويقول: أرحنا بها يا بلال. وشوفي بقى لما بلال يؤذن، ولما يعني ينادي للصلاة بصوته الملائكي وكأنه صوت من الجنة، فالدنيا الكون كله كأنه ارتج، وشعرت بالفقد الخطير في حياتها وحياة الجزيرة وحياة الحياة كلها. وكأن المدينة أظلمت أنوارها وأطفئت أنوارها، فنادت على بلال وقالت: أرحنا يا بلال، ربما الأذان يطفئ النار التي في صدري. وكان بلال أقسم ألا يؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بلال فبكت المدينة بكل من فيها، ببشرها، بشجرها، بكل من فيها بكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكت السيدة فاطمة حتى غيبت عن الوعي، فقطع الأذان. وبعد فترة بقيت تشكو من رأسها 6 أشهر، كانت لم ترى أو لم تتذوق شيئا في هذه الحياة الدنيا، إلى أن قربت وأوشكت على أن تترك أيضا هذه الحياة، وعرفت فأصرت لزوجها وبينت له أنها بعد قليل ستترك هذه الدنيا، ووصته بوصايا 3. الأولى أن يتزوج أمامة بنت أختها زينب حتى تربي أبنائها. الثانية أن يضع على الخشبة التي ستحملها نوعا من الجريد حتى لا يفسر جسدها، وقد سمعت ذلك من أسماء بنت عميس. الثالثة أن تدفن ليلا. ودفنت، توفيت السيدة فاطمة وبكاها الإمام علي ورحم الله السيدة الطاهرة حبيبة الحبيب، أم الحبيب، بنت الحبيب،
1: رضي الله عنها وأرضاها. جزاك الله كل خير يا أمي، أتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، ونلقاكم على خير وفي أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: خصائص البلد الحرام. اختص الله البلد الحرام بجملة من الخصائص التي زادته شرفا وتعظيما على سائر بقاع الأرض، منها أنه جعله بلدا آمنا، قال تعالى: وهذا البلد الأمين. وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. فمكة آمنة وبيته آمن، قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. أنه بلد مبارك، قال تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهو مبارك بالنماء والزيادة، ومبارك بالبقاء والدوام، وفيه يضاعف الثواب وتجبى إليه الثمرات، وإليه حج المسلمين، ونزل به الوحي وختمت به رسالات الله. واختصه الله بأن جعله بلدا حراما، قال عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. فيحرم فيها القتل والصيد واللقطة إلا لمنشد، ولا يقطع شجرها، وغير ذلك مما حرم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. واختص الله حرمه بأن جعله طاهرا، قال سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهو بيت طاهر حسا ومعنى، طاهر من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس، وهكذا ينبغي أن يكون. ومن خصائص البلد الحرام أنه مثابة للناس وأمنا، قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالناس يذهبون إلى بيته الحرام ويرجعون إليه من بين كل بلدان الدنيا، سواء للحج أو العمرة أو الزيارة. واختصه الله بأن جعله قبلة للعالمين، قال تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتجهون إليه للصلاة. واختصه الله بأن جعله هدى للعالمين، قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهو هداية للناس إلى ربهم، وإلى مقصدهم في صلاتهم، وإلى سعادتهم في معاشهم ومآلهم. ومن خصائص هذا البلد بأن جعله قياما للناس، قال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فبه يقوم صلاحهم وأمرهم، وبه يقوم أمنهم ومعاشهم وسعادتهم. ومن خصائصها أن الله تعالى خصها بالمشاعر المقدسة التي تتعلق بأداء مناسك الحج الذي هو من أركان الإسلام الخمسة. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومنها أنها مهبط الوحي ومركز نزول القرآن وابتداء ظهور الإسلام، وبها ولد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حرس الله مكة وحماها وزادها تعظيما وتشريفا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقولك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما أجمل الخوف، إيش رأيك؟
3: خوف أنواع زي العادة،
2: بس ما أجمل الخوف. هل تستقيم هذه العبارة برأيك؟ وهل يصح أن يقولها أحد؟ ما أجمل الخوف.
3: تستقيم
2: إذا
3: لكن الفهم لا يستقيم دائما.
2: طيب إذن أنا أراها تستقيم
3: في كل الأحوال.
2: لا، في المعنى اللي أنا قصدته، اللي هو الخوف في مكانه، والخوف في طريقته، والخوف في سببه، والخوف في نتيجته. هذه الأربعة. لا مشكلة أن تخاف، أما أن يغدو خوفك وتقول هو خوف من الله ضدك، هذا لا، أنا لا أعتقد أنه هو الخوف المطلوب مطلقا، لا أظنه كذلك. يعني ربي يحب مني أن أخافه كما يحب مني أن أقترب منه.
3: جميل.
2: لا شك أن خوفه طريق آخر للاقتراب.
3: صحيح.
2: فإذا أنا أقول لنفسي علي، ما أجمل إيش؟ ما أجمل هذا الخوف. كل الخوف البشري الطبيعي يجب ألا نقع تحت طائلته، لأنه لا سجن.
3: لا شك.
2: يجرد الحاضر من متعه وأفراحه، يجعلنا نعيش فكرة الآن واللحظة بالقلق، ويزيد الخوف من المستقبل ونسجن في الماضي. خوف سيء.
3: التحرر من فعل الخير.
2: نعم، التحرر من الخوف هذا من أهم الواجبات الحياة. أنا وضعتها في قائمة أمنياتي، أن يمر علي على الأقل لو لحظة خالصة بلا خوف.
3: يا الله.
2: الخوف البشري والخوف من الله تعالى عز وجل، لأن أحتاج الخوف من الله في الطريق إليه.
3: طبعا
2: عبد الرحمن، اليوم في رحلتنا في التقصير استوقفتني آية في سورة آل عمران، آية عظيمة مهيبة. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. بعدين الآية تقول: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لاحظت الآية؟ الآن ستوقف أمام ما عملت.
3: يا الله.
2: وتوقف على ما عملت.
3: يا الله.
2: بعدين الآية تقول: ويحذركم الله نفسه. كيف هذا التحذير؟ اللي أذهلني في الآية ختامه: ويحذركم الله نفسه. بعدين: والله رؤوف بالعباد.
3: يا الله. يا الله.
2: فأدركت على طول وقلت لنفسي: علي، الله هو الجميل تحذيره. يعني ليتنا نتعلم من ربنا كيف نحذر، أي كيف نحذر، كيف نحذر أنفسنا في طريق الوقاية. شفت؟ يحذركم نفسه، بعدين والله رؤوف
3: رحيم.
2: واحدة رؤوف بالعباد، واحدة من معانيها كما ذكرت رحيم، استعرف إيش؟ يقول العلماء: الرؤوف هو المبالغ في رحمته بعباده.
3: يا الله.
2: يعني أنت حين تجد الله تعالى رحيما رحمانا، ويأتي الرؤوف الذي يبالغ في رحمته بعباده، هذا شيء يعني. المهم نعود إلى, إلى, إلى, إلى رحلتنا في إيش؟ في الخوف من الله، لأن المقصر أقرب نوع من الشعور إليه هو الخوف، أقرب المشاعر إليه. فقلت اليوم دعنا نتحدث عن ما هو الخوف. هو الخوف من الله إيش؟ أهو ذلك الصوت الذي يتهددنا به بعض الخطباء مثلا ويقنط بسببه الناس إلا من رحم الله.
3: يا الله،
2: هو ذلك الكلام الذي تقوله الأم لولدها الصغير، حبيبي حرام لو سويت كذا الله حيوديك النار. تخيل الأطفال ينشون على هذا المعنى عند البعض، أو مثلا عندما ينهى شخص آخر يقول له ما تخاف الله، تعرف هذا فين يوديك، هذا شغله للنار يا
3: الله.
2: يعني كل هذه الأنماط في إشكال حوله. فهل من الحسن أن نذهب في تجوال في كلام العارفين عن الخوف؟
3: بسم الله.
2: أبدأ بيك، عرف لي الخوف عندك أنت كشخص، كيف تفهم الخوف من الله؟ إيش معناه عندك؟
3: الطريق إلى الحياء.
2: الحياء بالهمزة.
3: جت في بالك الحياء.
2: الطريق إلى الحياء منه.
3: أخاف أن أقع في شيء يجعلني أستحي منه، رغم أني أستحي منه دائما.
2: عز وجل سبحانه في أمر يخجلك بين يديه. اللي هي نفسي أكون في حضرتك مش متهم. يعني كذا لو مرة واحدة كذا. يا سلام. طيب تعال إذا نشوف ماذا قال العارفون بالله عن الخوف. أدهشني أحد العلماء العارفين يقول الخوف سراج القلب. إذن الخوف حالة تعمية ولا حالة تنور في الداخل؟ يقول الخوف سراج القلب. يقول لك هذا الخوف ينور القلب فيجعلك تبصر ما ينفعك وما يضرك على الحقيقة. يعني لما تكون أمام رغبة في المخالفة أو التقصير أو العصيان أو الإسراف، هذا السراج يشتد نوره لما تخاف، تقول الله إنه ربي أحسن مثواي، وتفكر تقول طيب. يعني لما يأتيك صحوة الضمير، السراج اللي بداخلك ما الذي يغذيه ويضيء نوره؟ أن تخاف الله لحظتها. تخيل واحد آخر يرى أن الخوف، يقول لك الخوف هو الذي يحرق مواضع الشهوات في القلب. لاحظت هي نار على إيش؟ تأتي على مواضع الشهوات، يعني الرغبات المستفزة لك لتخالف فيسكنها أو يطفئها، لأنه السوء، المعصية، المأثم كلها عبارة عن حالات نارية في الإنسان تبعثه على أن يخالف. تشعر أنك تريد الشيء تلح عليه لأنك خلاص استسلمت للرغبة، فيأتي الخوف ماذا يفعل؟ وكالعاصفة التي تنقل الزبد اللي على وجه البحر الذي فيه المخلفات،
3: يصبح لا يشتهي المعصية،
2: يخف عنده اشتهاء المعصية. أقل شيء يضعف الصوت، صوت المعصية. الداعي يفتر جزء من الاستجابة. فالخوف إذن لنا ولا ضدنا؟ هو لنا. لنا إذا إيش؟ إذا وعينا. عجيبين هؤلاء الناس، صحيح؟
3: صحيح.
2: لذلك كان يقول مثلا رجل عالم مثل بشر بن الحارث الحافي رحمه الله، يقول هذا الإمام الكبير العارف بالله، يقول الخوف من الله ملك لا يسكن إلا في قلب متق. هو ملك، يعني هبة أن يمن الله عليك بمخافته. أنا لما تأمل في حالات التقصير والعصيان والتفريط، أكثر شيء أفقد لحظتها أني كيف لم أخفك. صحيح؟ صح؟ أنه كيف مرت علي اللحظة، يعني على قدر هذه المرات التي مرت علي، لم يحصل إلا نادرا أن أترك من أجلك.
3: يا الله.
2: تعرف لما يا أخي أنت لما تترك شيء لعزيز كيف يكون إحساسك؟ عشان خاطري. والله خاطرك عزيز، يعني وله المثل الأعلى، إنه لحظتها قدرت أن أوثر الله على نفسي. هذه الفكرة حقت الترك. أنت لما تؤثر شخص على نفسك كيف يكون شعور الشخص الآخر بك؟ أنت شعورك كيف يكون؟ عالي، صحيح؟
3: صحيح.
2: فكيف إذا آثرت الله على نفسك؟ يعني ما أعرف كيف ممكن يوصف هذا؟
3: لا
2: ما يعني يعني ما أعرف. فكرة جمالية الخوف يا عبد الرحمن تعرف من فين جت؟ من آيات كثيرة، واحدة منها لما وصف الله عباده وأولياءه ممن اصطفى من خلقه، قال جل جلاله في سورة السجدة، يقول عز وجل يدعون ربهم خوفا وإيش؟
3: وطمعا.
2: إذن بماذا قرن بالخوف؟
3: الطمع،
2: الرجاوة اللي هي لم يستبد بهم الخوف فقط، إنما كان خوفهم سبب مطمعهم. سبب مطمعهم، يعني لم يكن خوف العارف ليس يأسا من الله.
3: يسمي هذا الطمع المستحب؟
2: طبعا طبعا مستحب، أعلاه أنك ما تيأس من ربك تعالى في أنه قادر. الله تعالى يقول إنه كان عفوا قديرا. رأيت كيف قدر بين عفو، كيف جمع بين عفوه وقدرته؟ إن مهما يكون ما عندك من السوء فعفوه يأتيك، لأنه قادر على أن يعفو ويعفو عما يشاء سبحانه وتعالى. وأقل مراتب عدم اليأس ألا تيأس من نفسك. تذكر لما ذكرنا لا يئسنك من حصول الاستقامة مع ربك تكرر وقوع ذنبك،
3: صحيح،
2: فلعله يكون آخر ذنب إيش قدر عليك. واحدة من جماليات الخوف أنا أضحك لأنه لما قرأت تعريفات الخوف صعبت علي نفسي، تذكرت كل معنى خوف أحد علمني إياه وصلني إلى قنوط يأس وضعف حركة، يعني صعبت علي نفسي كثيرا. يعني تخيل واحد من العارفين يقول الخوف هو الوقوف على عتبات باب الغيب. يعني في اللحظة التي تقول أنا أخاف الله لن أفعل، تكون كأنك واقف على عتبات باب الغيب، أي ما غاب عنك أصبح حاضرا أمامك، حاضرا في شعورك. تخيل
3: يترى.
2: أي رفعة يتراءى. هو أصبح الخوف جميلا بهذا المعنى. واحد آخر منهم سألوا قالوا له ما علامة الخائف عندكم؟ يعني أنت كيف تفهم علامة الخائف؟ فقال علامة الخوف عندنا ما هي؟ قال أن تجدك قلق ومتحير في أسباب النجاة. هذا الخوف الحقيقي، مو إني ماذا فعلت وأنا فعلت، لا لا لا لا، رباه ما الذي ينجيني الآن؟ رباه أي باب أقصد؟
3: حين رأيتها خوفا وطمعا فعلا،
2: أي باب أقصد؟ أنا الآن خائف مما عملت، إنما مشغولي كله ليس بما عملت، مشغولي هو بإيش؟ رباه إلى أين أهرب؟ يعني لا مهرب ولا منجا منك إلا إليك. فيبحث، يقول لك لحظة البحث عن المخارج هي اللحظة التي فيها السر كله. هذه من علامات إيش؟ يعني لذلك يقولوا الخائف واحدة من مزاياه أنه قصير الأمل، وهذه من أحسن الخصائص. يقول لا لا لا، أنا ما أستطيع أن أنتظر على ما عملت، لابد أن أصحح.
3: صحيح.
2: لذلك عبد الرحمن نختم بأن الإنسان أفضل شيء يفعله في تلك اللحظة هو أن يلجأ إلى إيش؟ أن يبدأ بأن ينتقل من ألم ما عمل إلى إيش؟ أن يبادر بماذا؟ في قوله تعالى،
3: قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات،
2: إن الحسنات
3: يذهبن السيئات،
2: فيعيش عند كلمة إيش؟ بين الحسنات والسيئات اللي هي إيش؟ يذهبنا. شوف جمالها. إذن ليكن المخرج إيش؟ يذهبنا. إن الحسنات يذهبن السيئات.
3: يا رب ارزقنا الخوف.
2: يا رب يا رب.
0: ولو كنت مقصرا،
4: ولو كنت مقصرا،
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نقل قولا لشقيق ابن إبراهيم البلخي، شقيق ابن إبراهيم البلخي، يقول أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. بالمناسبة في آية واحدة تبين أنه لا ينجح شيء في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بتوفيق الله. وما توفيقي إلا بالله، تجارة، زواج، تعليم، طبابة، أي موضوع خطر في بالك إن لم توفق من قبل الله لا ينجح، وقد تملك كل أسباب النجاح ولا توفق، وقد تفتقر إلى معظم أسباب النجاح وتوفق. فالتوفيق ليس بالذكاء وليس بالأخذ بالأسباب فقط، ولكن التوفيق برعاية الله عز وجل. يقول هذا العالم: أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. أخواننا الكرام المسلمون، ولا سيما في هذه الأيام، عندهم حيرة شديدة: ما سبب تأخرنا؟ ما سبب ضعفنا؟ ما سبب فرقتنا؟ ما سبب أننا في الدرجة الدنيا في المجتمعات البشرية؟ وهذه حقيقة ومؤلمة، لكن لا بد من تحليل. لذلك أي إنسان يعطيك تحليل دقيق لسبب تخلف المسلمين، هذا الموضوع كأنه يعزف على وتر حساس في قلب كل واحد منا. التحليل أو التشخيص كلاهما له مؤدى واحد، لكن البديل والحل، وفي مصطلح جديد اسمه ورقة العمل، ماذا نفعل؟ فهذا تحليل رائع وجامع مانع. قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. لو سألتني عن فرق دقيق بين مؤمن وكافر، الكافر مع النعمة، المؤمن مع المنعم بالضبط. لذلك الغرب تفننوا في الاستمتاع بالنعم وتفوقوا وقطعوا أشواط كبيرة جدا. كيف يستمتعون بالنعمة؟ يعني أحيانا نبني بناء، نجعل النوافذ صغيرة. الآن في أبنية الحائط كله نافذة، وأنت مستلقي في الفراش ترى البحر. يعني يستمتعون بالنعم بشكل يفوق حد الخيال. الأكمل أن تكون مع المنعم لا مع النعمة، مع المنعم. إذا كنت مع المنعم ترقى إلى الله. قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. حتى يكون المعنى واضح، اتصور إنسان دعي إلى طعام وهو ضيف الشرف، فتفنن صاحب البيت بإكرامه بدءا من استقباله، أرسل له ابنه ليأتي به من بيته، واستقبله بالترحاب وبالورود، وبالعصير وبالمقبلات وألوان الطعام والحلويات والفواكه والمشروبات، القهوة والشاي. وهذا الضيف ضيف الشرف عينه على الطعام وعينه على الفواكه، يأكل بنهم ولا يلتفت لصاحب البيت، فلما أكل وشرب وشبع انطلق إلى الباب وغادر البيت. هذا دابة. هذا صدقوا أيها الإخوة، هناك أناس في تعاملهم مع الله كالدواب، بيأكل بيشرب، مزح قاسي، منتقد، ظنون. أي إنسان بينذكر أمامه بيفند له أخطاؤه، بيتهمه هو بريء. يعني أنا بقول دابة، ما في عندي كلمة أعبر بها عن تفلت إنسان، دابة فلتاني. فأن تشتغل بالنعمة وتنسى المنعم، تفوت لبيتك إلك أولاد، عندك زوجة، إلك دخل، ما تقول يا ربي لك الحمد. كم ممن لا مأوى له، كم ممن لا طعام عنده، كم ممن لا زوجة له. إلك مكانتك بعملك، بيحترموك، تدخل بيوقفوا لك. كم إنسان مهان. عندك أولاد يعني يحترمونك، هذه نعمة كبيرة جدا. فبقدر ما تشكر بقدر ما ترتقي عند الله. والشكر أيها الإخوة، الحقيقة الشكر علم وحال وعمل بالضبط. علم، يجب أن تعلم أن كل نعمة أنت فيها هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الآن أنت برمضان، أحيانا تعطي، هذه نعمة لا يعرفها معظم المحسنين. هذا المحسن بالذات الذكي كان ممكن يوقف بطابور طويل ومعه هويته ويبصم

0: أن تبصم.
1: مع الله ما في زكي. قد تجد إنسان بذكاء عجيب فقير يموت من الجوع، وتجد إنسان بسيط غني كبير. فأنت حينما تعلم أن هذه النعمة من الله، هذا نوع من الشكر، لا بذكائك ولا بحنكتك ولا بخبراتك، توفيق من الله. اسمع إسحاق هبة، أيام أب يقول لك أنا ربيتهم تعبت. في آباء أزكى منك وعنده ابن عاق وعنده ابن جاهل، ماذا تفعل؟ فلمجرد أن تعزو توفيقك، مكانتك، اختصاصك، دراستك الجامعية، بيتك، مكانتك، أن تعزو هذه النعم إلى الله، فأنت على شكر. في نوع من الشكر هذا العلم، الحال قلبك ممتن من الله، يا ربي لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب. أحيانا الإنسان يمشي في الطريق، طول الطريق يقول يا ربي لك الحمد. فهلأ الحالة الثانية أن يمتلئ القلب امتنانا من الله. الحالة الثالثة هي أرقى شيء، أن تقابل هذه النعم بخدمة الخلق. تنطلق لحالة ما بتفرق أبدا، إنسان إنسان يجب أن تريحه، أن تطعمه، أن تكرمه، أن تدخل على قلبه الشعور بالأمن، أن تطمئنه. طبيب أحيانا الطبيب يعني بيرغب أن يخوف المريض، أوف أوف أوف. أثناء الفحص أوف، قد ما بيتأفف بموت المريض. هو ظن إذا تأفف بصير طبيب مهم جدا وبيربط المريض معه، لا، طمنه، حالة عادية جدا بسيطة. فبقدر ما بتكون قريب من الله تحسن للخلق، لا تخيفهم، لا تبتز أموالهم، ترحمهم. في أشخاص فنانون في الابتزاز، إذا شعر أنك مضطر لهذه السلعة يضاعف ثمنها فورا. آخر محل فاتح وعنده حالة إسعافية ومضطر ولهفان، عندي قطعة واحدة وأخذها بغالي كثير. فلمجرد أن تقابل نعم الله بخدمة الخلق فأنت في أعلى مراتب الشكر. اعملوا آل داود شكرا. فلذلك يغلق باب التوفيق إذا اشتغلنا بالنعمة ولم نشتغل بشكرها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني أكلت، في إنسان ما في يأكل سيرون، قضيت حاجتك بنفسك، في إنسان يحتاج من يأخذه إلى الحمام، نعمة كبيرة. عندك أولاد، في إنسان ما عنده أولاد. عندك زوجة، في إنسان ما عنده زوجة. فلذلك من علامات التوفيق أن تشتغل بشكر النعمة لا بالنعمة نفسها. الآن البند الثاني الذي يمنع التوفيق، ورغبتهم في العلم وترك العمل. ما أدخل بحساباته أبدا تطبيق ما يعلم، لكن أصبح العلم عنده هدفاً. العلم بيعمل مكانة، بيعمل شهادة، بيعمل مرتبة، بيعمل لقب، بيعمل تعظيم الناس. فالعلم أصبح نوع من التجارة. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار، أن ينتزع إعجاب الناس. كنت أقول دائما إذا أعجبك علمك فهذا من شهوة العالم. العالم له شهوة أن يعجبه علمه، وإذا أعجبك إخوانك فهذا من إخلاص العالم. بتقيس نفسك لا بقدر ما تعلم، بقدر ما تركت أثر في الناس. إذا الناس استفادوا وتأثروا

0: طبقوا وسعدوا بهذه الدعوة عندئذ تسعد، لا تسعد بما عندك، تسعد بما تمكنت من إيصاله للناس. إذن ورغبتهم في العلم وترك العمل. والله حدثني أخ قال لي دخل أستاذ في معهد شرعي وألقى درس عن التواضع، شيء لا يصدق، جاء بنصوص، جاء بآثار، جاء بقصص، شيء لا يحتمل من شدة إعجاب الطلاب بهذا الدرس. هو دخل إلى غرفة المدرسين، شعور بالاستعلاء والكبر، ما عنده نفسي حاكي واحد، ويعلمهم التواضع وهو ليس متواضعا. أخطر شيء بالأمة ينفصل العلم عن العمل. أوضح شيء بطبيب يدخن، إن حدثك عن التدخين يفوق الناس جميعا عن مضاره وهو يدخن، معنى الحديث عن مضار التدخين حرفة أصبحت وهو يدخن. فأخطر شيء في الأمة ينفصل العلم عن العمل. يعني الصلاة بوقتها بالمسجد وقد يسهر في نادي ليلي، كيف اجتمع عنده السهر في نادي ليلي والصلاة؟ الدين صلاة وبالمسجد والصلاة بوقتها، أما علاقاته المالية، علاقاته العاطفية، ما له علاقة بالدين إطلاقا. وأخطر شيء يصيب الأمة الإسلامية هو هذا، انفصال العلم عن العمل. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. الذنب براق، في شهوة آنية، في شيء يدفع الإنسان إلى أن يقترف الذنب. والتوبة يعني عنده وهم أنه بعد حين يحج بيت الله الحرام وتغفر له ذنوبه، ومن يضمن أن ينتظر إلى سنة أو سنتين؟ يعني حركته نحو الذنب. والتوبة والمعاهدة لله عز وجل في تباطؤ بها. الآن في حالة دقيقة جدا وهي منتشرة في معظم بلاد المسلمين، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. لازم يعزم فلان على عقد القران، اجا فلان وألقى كلمة ورائعة كلمته، لكنه ما له مطبق شيء من دعوة فلان، عايش على كيفه. إذا دعا العلماء لعقد القران كأنها وردة يزين بها صدره، بسلوكه اليومي ما في التزام أبدا ولا في انضباط ولا في تطبيق، لكن كلما التقى بعالم يكيل له المديح أنواعا منوعة ويثني عليه، يا ما شاء يا سيدي نحن تباركنا فيكم يا سيدي، اتباركت فيه مو مطبق شيء من كلامه. هي حالة موجودة والله. مرة يعني عقد قران في مكان في دمشق، دعي نخبة أهل البلد والخطباء، أنا أقول سامحهم الله، أثنوا على الأسرتين الدمشقيتين المتصاهرتين العريقتين ال مع عرس النساء بالشيراتون، وزعت الخمور وجيء بالراقصات وجيء بالصحفيين وصوروا هذا العرس والنساء شبه عرايا، وعرضت الصور في صحف، أسرتين دمشقيتين متصاهرتين عريقتين، وعلى البطاقة الطيبون للطيبات، لما لم تكتب الخبيثون للخبيثات؟ ففي شعور أنه أنا بدعي فلان بدعي فلان بدعي فلان، منصور نعمل ألبوم منفرجي الناس مين حضر العقد، مين إجا، مين ألقى كلمات، لكن ما لك علاقة بالعلم. إطلاقا ولا بالتطبيق، وما في شيء تنضبط به في البيت، هي مرض كمان. أنا لذلك عقب هذه القصة صرت دقيق أنه أنا لا ألبي دعوة عقد قران إلا إذا كان الداعي ملتزم، وإلا يتاجر بك، بتاجر بك. فالأولى أن المتفلت لا تلبى دعوته، لأنه يتمنى أن يصعد على كتفيك. الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. يعني حديث عن المشاريع والعملات والتجارة والاستيراد بتلاقي 10 ساعات دايب، تحكي له كلمة بالدين بتلاقي بالتواب، بتلاقي والله بدك ما تأخذني، ما عندي وقت، والله نقعد معك عادة ثانية. لما دخلت بموضوع ديني بينصرف، موضوع دنيوي يسترسل معك إلى بلا حدود. لذلك وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والله مرة كنت في بلد في أمريكا، يعني مركز إسلامي دعاني إلى إلقاء محاضرة، دعاني أول سنة اعتذرت، الثانية، الثالثة، الرابعة وعدته أن آتي. فالموعد الساعة 9 ليلا، ومكان وجودي والمكان المدعو إليه 160 كيلومتر، وبدأ الثلج ينزل وبرد، يعني خطر في بالي خاطر أنه أعتذر. فلما اتصلت هاتفيا واعتذرت، يعني شعرت أن الدنيا قامت ولم تقعد. قال لي 4 سنوات عم ننتظر. فلبيت الدعوة، وصلت الساعة 9:30، قال لي إنسان كلمة والله يمكن أموت ولا أنساها. قال لي هل تعلم كم مايل قطعته لأسمع هذه المحاضرة؟ قلت له كم؟ قال لي 600 مايل، 1000 كيلومتر. قلت بالشام الدين ميسور، بالمساجد في دروس، في خطاب، في كاسيتات، في أشرطة، من شدة التصحر هناك الروحي. قال لي والله 1000 كيلومتر يعني 600 مايل. قاد مركبته ليستمع لهذه المحاضرة. أنا قلت في نفسي والله لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة يعني أموت ولا أنسى هذا الخطأ. لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة أنه قاد مركبته 600 مايل ليستمع لهذه المحاضرة، يمكن لا أنسى هذا الخطأ مدى حياتي. فنحن العلم هون ميسور، الجوامع مفتوحة، العلماء كثر، يعني هون إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. فإقبال الدنيا إقبال الآخرة في هذه البلدة، والناس معرضون عنها. في إنسان زاهد بالدين، يعني ما عنده وقت، بيرغب ما يسمع ولا كلمة حق، وهو محاط بدعاة وبمساجد وبدعوة. وفي إنسان يقود مركبته 600 مايل ليستمع إلى محاضرة ساعة. مين بيركب مركبته 1000 كيلومتر ليسمع محاضرة؟ في تصحر. لأنه فإذا أنت في بلد فيها دروس، فيها خطب، فيها دعوة إلى الله، الأمور ميسرة، في أشرطة، في سيديات، في محاضرات، وبعدين ما ممكن تفوت لمكان إلا مقابل أتعاب، المحامي أتعاب، الطبيب عيادة، هلأ في تدفع مقدما، ما ممكن تفوت لمكان إلا بمقابل، إلا في بيوت الله من دون قيد أو شرط. هيك الله عز وجل أراد يكون هذا الدين مبذول لكل البشر. فالدين موجود والجوامع موجودة، وما في رسوم دخول ولا في تعقيدات، والناس زاهدون. وبلاد أخرى يعني الدين مفقود ويبحثون. أيها الإخوة، مرة ثانية أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين، وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صدق الله العظيم. مريم، تعرف المسجد المقصود بالآيات الكريمة؟
1: حسب ما ورد في التفاسير فالمسجد هو المسجد الأقصى، واليهود بدأت قصتهم مع المسجد الأقصى من لما كان عندهم ما يسمى بخيمة الاجتماع اللي كان ينصبها بنو إسرائيل في كل مكان بيسكنوا فيه إلى أن دخلوا القدس. وبحسب عقيدتهم فالله تعالى أمر سيدنا داود عليه السلام أن يبني المعبد أو الهيكل كما هو مشهور اسمه حتى يسكن فيه الرب ويعيش بين شعبه المختار وهو اليهود حسب عقيدتهم. لكن الرب تراجع وقال لداود لا تفعلها أنت بل ابنك من سيفعلها. وبعد أن مات داود أتى ابنه سليمان وقام ببناء المعبد أو الهيكل.
0: يعني يا مريم، هم بيعتبروا المسجد الأقصى مكان المعبد اللي بناه سليمان عليه السلام؟
1: بالضبط. وعندنا أيضا جاء في الحديث النبوي الشريف لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس. ولكن ما نؤمن فيه كمسلمين إنه قام بإعادة بناء وترميم للمسجد الأقصى، أي أقام الحدود مرة أخرى.
0: أها، شكرا يا مريم على المعلومات المفيدة.
2: معلومة مقدسية.

0: السري.
1: الملف السري.
2: الملف السري. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
3: وكيف حالك يا أخ طلال؟ طمنا عنك وكيف في السجن وإيش عامل؟
4: والله وفيك الخير يا أبو بدر، هاي تاني مرة تزورني ولا واحد من الحارة جزارني، فش إلا أنت.
3: الناس لبعضها يا معلم طلال، الله أكبر. وأنا لما بدي أجي أزورك بدي أخس إيد ولا رجل؟ هذا واجب علينا.
4: إن شاء الله برد لك إياه بالأفراح يا أبو بدر، طول عمرك أصيل. المهم طمني، كيف الأوضاع برا وكيف المحل وكيف علوش؟ والله ماله بقى، مرة واحدة أجزارني.
3: بربك ما أنت عارف إيش صار في علوش.
4: أستر ياللي بتستر، إيه صار؟ أوعى يكون في نكبة جديدة.
3: والله محسوبك هو محبوس هالقيت. والله ما حد عارف وين محبوس هالقيت يا معلم، هل هو عند الشرطة ولا عند المباحث ولا عند الأمن؟
4: أوف أوف أوف أوف، إيش طخ على الرئيس ولا إيش اللي عامله بالضبط؟
3: هو من الآخر بعد ما فحرنا على خط المية إجوا على طول وأخدوه.
4: قصدك عشان سرق خط مية يعني؟
3: أوها، لإيش يعني بدهم يحبسوه؟
4: يا عم اللي بيسرق خط مية بنحبسش، بيدفعوه غرامة بس، هي زي هيك.
3: والله ما حد عارف إيش القصة.
4: لا لا يا أبو بدير، بكون أكيد غلطان على الشرطة ويومين بطلعوه.
5: والله ما عارفة من وين أجتنا هالنكبة هادي، إيش بدنا نسوي هالقيت؟
6: إيش بدنا نسوي؟ جوزك طلع تافه وعينه بيضة، لسه كان يقول لي أنت التافه ومش عارف إيش مستقبلك.
5: إحنا هالقيتنا نقعد نشتم ونغلط؟ بدنا حل. محل أبوك هالقيت مسكر، وعلوش اللي كان يشتغل عنده بيقوله محبوس. من وين بدنا ناكل ومن وين بدنا نشرب؟
6: ليش أنا مش ملي عينك يما؟ مش أنا بشغل عند أبو حسام؟
5: أنت اللي بتشتغله قديش؟ بده يصرف على الدار؟
6: طب إيش الحل عندك؟
5: والله ما أنا عارفة إيش الحل.
6: أنا بقول نبيع المحل تبع أبويا.
5: هو يعني أبوك برضى نبيع محله اللي له 30 سنة؟
6: طب هو أبوي وقتش بده يطلع من السجن؟
5: لسه يمكن الأسبوع الجاي يحكموه.
6: حتى لو خلص محكوميته وطلع بقدرش يفتح محله.
5: ليش؟
6: مين بده يجي يصلي عنده؟ هو كان يخترق جوالات النسوان.
5: ولا هذا الكلام ممنوع يطلع لأي واحد برات الدار، سامع؟
6: ليش؟ يعني الناس هم مش عارفين؟
5: ولا واحد عارف، الناس كلها بتقول انه انحبس عشان الريسيفر تبع الراجل، وانت ممنوع تفتح تمك وتحكي نص كلمة برا.
6: حاضر يما، بس انا بقول لك احنا لازم نبيع المحل.
5: انا عدي بروح بزور ابوك في السجن وبسأله بشوف رايه، اذا بدنا نبيع المحل بنبيعه، واذا بدنا نأجره بنأجره، بنشوف كيف. بس اهم حاجة برضو انت ضلك شغال عند ابو حسام.
6: مش انت بتقولي شغلي عند ابو حسام بطعمناش خبز؟
5: يا بني احنا قاعدين بنتناقش بندور على حل.
6: خلص الحل الوحيد ان انا اظل مستمر في شغلي، ولما يطلع ابوي من السجن بفرجها الله.
7: في ان في الموضوع.
8: موضوع شو كابتن؟
7: موضوع الاتصالات.
8: مش العميل 32 اتصل عليك وقال لك كل اشي تمام؟
7: صحيح عزرا، وانا بعت له على الواتس اب الفيديو كيف يركب الجهاز بالضبط علشان ما يتلخبط،
8: وهو بعت لك رسالة انه الامور كلها تمام.
7: صحيح عزرا، وشبكت الخط كمان وحطيته عنده على الجهاز كمان علشان يسجل المكالمات، بس بعد 24 ساعة يا عزرا الخط فصل نهائيا، والعميل 32 بطل يرد على الجوال.
8: احتمال العميل يكون وقع كابتن.
7: اذا وقع العميل يا عزرا هذه بتكون ضربة كبيرة عروسنا.
3: والله واهلا وسهلا يا علوش.
9: اهلا وسهلا بي. والله ما عملت ولا حاجة، والله ما سويت شيء، والله انا بريء.
3: بس نبدا من الاخر، والله نبدا من اول الكتاب.
9: مش فاهم ايش بتحكي انت، بتحكي الغاز معي؟
3: بحكي معاك بكل وضوح، الامور باينه يا علوش، ولعلمك احنا مركبينك من اول ما ارتبطت مع المخابرات، وعارفين انه المخابرات راح يبعت لك جهاز في نقطة ميتة عشان تاخذ الجهاز وتحطه في شبكة الاتصالات في المقسم تبع الخط الآمن، صح ولا لا؟
9: مراقبيني من زمان؟
3: طبعا. الله يسامحك، مرضناش نمسكك، كنا بدنا نعطيك فرصة قلنا يمكن بكرة ضميره يصحى، يمكن بكرة يقول يا عمي هذا غلط اللي أنا بعمله، أنا بضر أبناء شعبي. طب أنا إيش مستفيد يعني لما أنا أحط أجهزة تجسس على خطوط المقاومة؟ بس للأسف طلعت إنسان نذل، طلعت إنسان رخيص.
9: بكفي بكفي، والله غصب عنه وجيت، والله ما هو بخاطري.
3: طيب طيب علوش، طيب أنا أعاملك معاملة محترمة وكويسة، وانت تكون صادق معايا وتحكي كل حاجة، لانه اذا انت حكيت كل اشي وبصدق وبدون كذب بوعدك بوعدك انه موقفك يكون كويس، يعني يمكن ما تاخدش اعدام. ها
9: في اعدام؟
3: واحد بخون وطنه، واحد بخون دينه، بخون بلده، بدنا نعمل لك تمثال يعني؟ بدنا نطلعك يعني برا ونقول لك روح اقعد؟ واحد بتسبب في قتل المجاهدين، برمل نسوانهم، بيتم أولادهم، بتسبب في هدم البيوت، بتسبب في مذابح وفي مجازر، نضرب لك إيش تعظيم سلام ونقول لك والله إنك صقرت إعدام. بس إذا أنت ساعدتني وحكيت كل قصة حياتك مع الضابط اللي كان مسؤول عنك وإيش عملت، صدقني صدقني راح أقف معاك.
9: توعدني إن أنا ما نعدنيش؟
3: بوعدك انه ما يكونش عليك اعدام، بس بشرط اذا حكيت كل حاجة بالصدق. دير بالك ملفك موجود، مشاويرك اللي كنت تطلعن وكنت تسيب المحل تبع الراديوهات موجود، الكاميرات كانت تصورك، والنقط الميت اللي كنت تروح تاخد منها فلوس تاخد منها اجهزة كلها مصورة.
9: كل حياتي كانت مصورة، انا مش داري. يا وردي علي.
3: خلاص خلاص اسمعني، بقيت بجيب لك كاسة قهوة تشربها وتروق عصابك، وبتبلش لي من اول يوم انت ارتبطت فيه. حلو،
9: اسمع يا حضرة الضابط، انا بدي احكي لك كل حاجة، بدي احكي لك كل شيء صار معي من طقطق للسلام عليكم. انا بدي اريح ضميري من جوا.
3: يا عين عليك، وهي القهوة جيالك، وخلينا نبلش نحكي من أول كتاب.
0: شايف هالندل؟ وأنا اللي بقول عنه على البركة، الله يعلوش إنك طلعت جنرال.
1: أنا من الأول ما كانش غش مخي، ولما نشفت علوش مع طرية ورايحين يفحروا قسما بالله شكيت بالموضوع. بس لعلمك هذا أكيد مش لحاله، هذا أكيد من ضمن شبكة طويلة عريضة.
0: لسه التحقيق ما خلصش معاه، بس قصة انه ضمن شبكة، هذا نظام قديم كانت المخابرات الإسرائيلية تشتغله. هلقيت العميل اللي بيشتغل بيعرفش حدا غيره، عشان لما يتم اعتقاله ما يضربش الشبكة اللي حواليه.
1: والله أنا خايف من طلال النص المعلم تبعه.
0: لا لا لا لا، هذاك بيشتغل لحاله ارتجالي تبعنا سوين. الشباب عنا في الأمن عصروه عصرة منيحة، طلع فيش عنده شي.
4: آه يا سميحة، طمنيني كيف الوضع برا؟
5: حيسين حيسين يا طلال، مش عارفين إيش نعمل.
4: ليش يا سميحة؟ محتاجين مصاري؟ في عندك شنطة في الغرفة، افتحيها وخد منها قديش بدك.
5: وهم المصاري لما بدنا نيجي ناخد منهم بدون مش يخلصوا يا طلال؟
4: لما يخلصوا يا سميحة بفرجها الله، يعني مصيبة وقعنا فيها، إيش بدنا نسوي؟ تاني حاجة المصاري يا سميحة 5,000 دينار، يعني مش قلال.
5: طب ايش بخصوص القضية تبعتك؟ قديش بدهم يحكموك؟ سنة سنتين؟ فهمني، او بدهم يغرموك، او مش فاهمة حاجة. انا
4: عرضونا على النيابة سميحة، وبعد بكرة بدهم يعرضونا على القاضي عشان يحكم علي.
5: طيب وهدي القصص اللي زي هيك قديش بحكم على الواحد؟
4: بيرجع للقاضي نفسه، هو اللي بيقيم وهو اللي بحكم. بس الضابط قال لي احتمال تاخد 6 شهور وادفع غرامة.
5: 6 شهور بدك تضلك محبوس يا طلال؟
4: انا اهون من غير يا سميحة، بعدين تنسيش قضيت 3 شهور منهم.
5: طب ايش بخصوص الدكانة؟
4: مالها الدكان؟
5: بدها تضلها مسكرة هيك، ولا نبيعها، ولا نأجرها، ولا نبيع البضاعة اللي فيها؟
4: ولا حاجة تعملوا فيها. بخصوص المحل يا سميحة، خلينا نشوف علوش، اكيد يوم يومين وبيطلع من السجن، لانه قصة المية فش عليها سجن، عليها غرامة، انا مش عارف ليش حبسينه.
5: والله في ناس يا طلال بيقولوا انه في عليه قصص تانية.
4: قصص تانية زي ايش يعني؟
5: والله ما بعرف، بس لو انه قصة مية زي ما بتقول لا طلع.
4: على العموم ركزي معايا، المحل بده يضله زي ما هو، اذا طلع علوش بكرة او بعده راح يفتحه وحيشتغل والكل حيترزق، ما طلعش من هلا يومين 3 يضل مسكر لما أطلعنا.
5: يلا إن شاء الله ربنا يفرجها وبتطلع بأسرع وقت.
10: مالك دبلان يا لؤي؟ بشوفك بتحمل قرن السيرج وبتترقوص قاعد.
11: نفسيتي تعبان يا عم أبو حسام.
10: معلش بدك تتحمل يا بنية، انت رجل البيت، أبوك محبوس واللي كان يشتغل عند أبوك برضو انحبس، وانت مطلوب هالجيت تشيل البيت بدل أبوك.
11: طب ايش بدنا نعمل في المحل تبع أبوي؟ بده يضل مسكر يا عم.
10: ان شاء الله أبوك بكرة بعد شهر شهرين بيطلع من السجن وبرجع لمحله وبفتحه. عشان هيك اصحك انت وأمك تتصرفوا في المحل، انت ضلك طقطق هان قبل ما يطلع أبوك.
12: على العافية عم أبو حسام.
10: أهلين أهلين أبو بدر.
12: شايف شايف إيش صار في الحارة؟ الحارة كلها انتكبت.
10: أنا أصلا مش عارف أنت كيف ضايل برا.
12: مش فاهم قصدك، إيش يعني؟
10: المفروض بعد ما حبسوا علوش بيوم أنت الحبست.
12: ليش وأنا إيش دخلني؟
10: مش كنتوا تسرقوا مية من خطوط البلدية؟
12: أنا ما سرقتش، أنا قال لي تعال ساعدنا وروحت.
10: آه جايك الدور يا أبو بدر جايك.
12: مالك يا عم ابو حسام قاعد بتفول علي؟ انت بتفكرني انا زي علوش؟
10: لا والله انت راسك سبع ريش.
12: هيه والله اسلوبك اتغير معايا يا عم ابو حسام.
10: ابو بدر مش فضيلك، الله يسهل عليك.
12: الحق علي اللي انا جيت اسلم عليك. سلام عليكم.
10: مع السلامة. والله غير كلكم تطلعوا مضروبين، استنى ونشوف.
13: طيب هل جيت ملف علوش مش معك يا سياف؟
0: معايا؟ ليش؟ هو أنا ضابط التحقيق؟
13: يا سلام، ما هو كله بمر عندك أنت
0: يا سيد. عادي، إيش المشكلة؟
13: لا لا بس كنت بدي أشوف اعترافاته. يعني
0: أنا شفتهم وأقول لك على مين اعترف؟
13: عمين
0: اعترف عليك يا كبير.
13: علوش اعترف علي أنا؟
0: لا تقلقش، بمزح معك يا راجل.
13: كلامك مزح انت والله جاد.
0: ليش انت شاكك في حالك انه انت عميل؟ مالك يهبل؟
13: ما هو انا الامور هذه بتخوف، وانا بحبش حدا يمزح معايا في هيك امور.
0: حاضر يا سيدي خلص. اي ما هو انت من كتر ما بتزن علي.
13: طب وطلال النص؟
0: لا لا طلال النص عشان قصة مشاكل مع ناس، عشان رسيفر وامور زي هيك.
13: عشان رسيفر والله علشان بيخترق جوالات النسوان.
0: من وين بتجيب هذا الكلام؟
13: اي هو في ضل حد في البلد مش عارف القصة يا راجل؟
0: لا لا لا لا فيش منه الكلام هذا، غلط.
13: مالك يا سياف قاعد بتتعامل معي زلمة ولا كأني بعرفك ولا بتعرفني؟ إيه ساكل أمنيات علي؟
0: هل قلت يعني سؤال؟ أنا وظيفتي أجيب معلومات وأعطيك.
13: إيه لا بس العلاقة تبعتنا بتقول إنه إحنا ما نخبيش على بعض.
0: أي علاقة يعني؟ العلاقة الأمنية ولا العلاقة الأخوية والصداقة يعني؟
13: أوب أوب أوب أوب مالك يا سياف، ولا بتعرف طلال النص ولا بتعرف علوش، انهيني من كل هالقصة.
0: حاضر يا سيدي حنهيك، بس ايش بدي اقول؟
13: قول.
0: ايش اخبار الفلاش تبعك؟
13: ماله؟
0: بسأل.
13: كويس
0: حافظ عليه.

0: السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

وشيتها ذهبا وراق الماء في كأسها فتسابق الندماء القاصرات الطرف من خفر لها ديم

آنست نارك فالتمس لخواطري قبسا يضيء القلب يا سيناء. تربت يداي إذا حرمتك شافعا

ما بلغ الهوى منك الذي يرجو ولا الشعراء. كم غادر الشعراء من نظم وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا، وتظل في كل القلوب محمدا الصمت فيكم.

وترضى القبة الخضراء. وإذا قريش لم تسعك بيوتها فالشعب قلبي والفدى الأحشاء. يا أم معبد ليت قلبي خيمة لتدوسه بنعالها النزلاء. يا سيدا ومحمدا يا فوق أن ترقى إليك الأعين العمياء. هم حاولوك فلم ينالوا وانتهوا وسموت حتى لا ترى فاستاءوا. لم يعرفوا قدر النبوة فارتقوا عبثا لكي يصلوا إليه فباءوا. وتسلقوا سور الجمال فأتبعوا بشهاب صدق من يديك فساءوا. لتظل في خلد الزمان محمدا مهما جنته رسومهم وأساءوا. هم حاربوك فأنت أول ضوئنا ليموت في أفق الشعوب ضياء. هم حاربونا فاستفاقت أمة في كل قلب واستجد لواء. ولكي يظل الدين هانت أنفس وتوسدت هذا التراب دماء. فنموت ألفا كي تعيش عقيدة ونهد ألفا كي يتم بناء. فليحبسوا صوتا سيوقظ ليلهم من صبح أرض الرافدين قباء. وليشعلوا نارا سيطفئ نارها حاميم والأنفال والإسراء. وستعلن الدنيا قيادتنا فلا نامت عيون أهلها جبناء. إن شئت سل عنا تجبك الصين عن أخبارنا وتردد الحمراء. سل أي بحر ما له من روحنا موج ونجم ما له لألاء. نسقي الورود الظامئات بطيبنا ومن العيون الباكيات الماء. فإذا لبسنا للحروب دروعنا فمن الدماء المسك والعرفاء. طافت على وجه الثرى حملاتنا فلهدئها في العالمين رخاء. فسيوفنا حمراء من وهج الهدى وقلوبنا من وهجه بيضاء. في بيعة الرضوان كان لقاؤنا وعلى تخوم الروم كان لقاء. فرجالنا عند المعارك عامر ونساؤنا عند اللقاء خنساء. وقوافل الخيل الأصائل حوم عمر على صهواتها وبراء. فسطاط عمر في صحائف حسننا ويمام مصر كله شهداء. غنى لنا رمل الحجاز وأزهرت جراء خيل محمد سيناء. إن يحمد القوم السرى في صبحهم فلخالد عند الصباح بلاء. من كان في هذا الوجود محمدا أو منه فالدنيا له دهماء. مولاي ذكر الخالدين مفازة ترجى ووصلك للقلوب رجاء. الباقيات الصالحات وما حوت من غير حبك ما لهن بقاء. فعليك من ديم الصلاة هواطل مزنٌ

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن، ساءته أزمان. في الفترة ما بين 78 و500 للهجرة و14 و600 للهجرة حدثت مجموعة من المعارك بين المسلمين وبين جيوش الإفرنج، وكان الموحدون هم الذين يديرون شؤون الأندلس في هذه الفترة. هذه المعارك خلفت آثارا نفسية عند المسلمين، فقد كانت الجيوش الإسلامية تهزم في بعضها وكانت تنتصر في البعض الآخر، ولكن المسألة لم تكن تحسم. لكن من بين أهم المعارك في هذه الفترة معركة وقعت في منطقة اسمها حصن العقاب. هذه أعد الإفرنج بقيادة الفونسو الثامن جيشا عرمرما.

كما يقولون، وأعد الخليفة الموحد الناصر جيشا لمواجهة الجيش الإفرنجي بقيادة الفونسو الثامن، وتمت المعركة واللقاء بين الجيشين في حصن العقاب، وكانت معركة حامية الوطيس كما يقولون، وهزم فيها مع الأسف المسلمون هزيمة نكراء. وكان أيضا أعمل جيش الفونسو الثامن في المسلمين السيف قتلا وتمثيلا، وأيضا هرب عدد كبير من الجيش الإسلامي. وكان من نتيجة هذه المعركة أن الخليفة الموحدي الناصر قد أصيب بضيق في صدره لما حدث، وتألم ألما شديدا حتى كان من حوله يحاول أن يخفف عليه وقع الهزيمة ولكنه لم يستطع، فقد كان يردد كما يقولون وهو في شبه غيبوبة أو غياب للعقل، كيف يهزم المسلمون على يدي؟ كيف تتحقق هذه الآمال التي كان يبنيها الفونسو الثامن وجيشه على يدي؟ فكان يردد أمثال هذا الكلام، وظل على ذلك حتى توفي عام 1600 للهجرة، ويجمع جميع المؤرخين ومن كان حوله أنه توفي كمدا على هذه الهزيمة النكراء التي حدثت في عهده. لم تدم دولة الموحدين بعد هذه المعركة طويلا، فبعد مرور 10 سنوات من الصراع بين المسلمين وبين الإفرنج ومن تضعضع أوضاع الدولة الإسلامية في الأندلس، 10 سنوات من عام 1600 للهجرة إلى 2600 للهجرة، حيث هنا سقطت دولة الموحدين في المغرب العربي. ما دامت سقطت دولة الموحدين في المغرب العربي، فمن الطبيعي أن تسقط دولتهم في الأندلس، خاصة وأن هزيمة معركة حصن العقاب ما تزال أصداؤها موجودة في أجواء الأندلس وأجواء المغرب العربي. سقطت هذه الدولة وسقطت معها مكانتهم ودولتهم في الأندلس. هنا تجرأ النصارى والجيش الصليبي على ما تبقى، وأخذوا يستولون على المدن الإسلامية واحدة تلو الأخرى. سقطت قرطبة، سقطت أشبيلية، سقطت سرقسطة، سقطت جميع سبتة ومليلة وكل المدن التي كانت في أيدي المسلمين واحدة تلو الأخرى. والسبب في ذلك كما نعلم أن الجو أصبح مهيئا، ولم يعد للمسلمين قوة تحرص على أن توحد كلمتهم في مواجهة النصارى. هنا جاء محمد بن يوسف بن نصر وهو من بني الأحمر إلى غرناطة، وحاول أن يجمع فلول المسلمين فيها. استقر في غرناطة واستطاع أن يبني فيها قلعة ويتسمى قلعة دمشق، وتجمع لما سمع به المسلمون، تجمع عليه عدد كبير من المسلمون، أتوا فارين من المدن التي كانت تسقط في أيدي النصارى، حتى تكونت له قوة يمكن أن يكون لها دورها في الدفاع عن غرناطة التي لم يتبقى إلا هي. حاول محمد بن يوسف بن نصر كما تقول الروايات أن يكون له دور في البناء، وقد فرح بتجمع المسلمين عنده في غرناطة، وعد نفسه في هذه الحالة قد وجد قوة لم يكن يتوقعها، فهو كان يريد أن يحتمي بحصون غرناطة من جيوش الإفرنج. في هذه المرحلة حاول أن يواجه جيوش الإفرنج ولكنه لم يستطع. لماذا؟ لأن الإفرنج قد سلكوا طريقهم إلى النصر، خاصة بعد معركة حصن العقاب والمعارك الأخرى التي انتصروا فيها، فلم يعد هنالك قدرة لدى أحد من المسلمين أن يواجههم. محاولات محمد بن يوسف بن نصر في البدايات يعني كانت المحاولات لم تنجح، وهو قد أسس لملك بني الأحمر في غرناطة، فما كان أمام محمد بن يوسف بن نصر إلا أن يخضع لملك قشتالة فرناندو الثامن، وذلك في عام 43 و600 للهجرة، وكتبت معاهدة تعتبر من المعاهدات التي فيها ذل للمسلمين، ولكن لم يكن أمامه إلا هذا الأمر. وهنا
انطوى على نفسه في مملكة غرناطة وبدأ يكون ملكه الذي كان حريصا فيه على أن يكون له أبهة الملك. وكانت المعاهدة التي جرت بينه وبين ملك الإفرنج ملك قشتالة فرصة له أن يعيد ترتيب نفسه، وبدأ يجنح إلى الراحة وإلى الهدوء. كان من ضمن شروط تلك المعاهدة التي تعد عارا على المسلمين أن يدفع محمد بن نصر للملك قشتالة 150,000 دينار ذهبا كل عام، وهذه جزية كما نعلم. أيضا كان من الشروط التي فيها ذلة وفيها خيانة وقبل بها أن يكون مع جيش الإفرنج ضد من يقاتله من المسلمين، وحدث ذلك في معركة كانت في أشبيلية، فقد حاول حكام أشبيلية أن يصدوا عنهم جيش ملك قشتالة، فاستعان وفق المعاهدة بملوك بني الأحمر، وفعلا ساعدوا الملك قشتالة ودخلوا أشبيلية في مقدمة الجيش. يعني أول من أسقط أشبيلية في أيدي الإفرنج هم ملوك بني الأحمر وفق المعاهدة التي جرت بينهم وبين ملك قشتالة. وهنا بدأت الصراعات تكبر في ما تبقى من مدن الأندلس، استقرت مملكة غرناطة، ولهذا استمرت بعد ذلك 200 عام مملكة غرناطة. والسبب فيها أن المملكة بعد محاولات للمواجهة لم تستطع، فجرت بينها وبين الإفرنج هذه المعاهدة التي تعد من المعاهدات المخزية في التاريخ، ولكن هذا ما حصل. فالبقوا في غرناطة واستقروا فيها في ترف ولهو ومجون، وهنا تحولت مملكة غرناطة وملوك بني الأحمر إلى مضرب مثل في التاريخ الإسلامي في الأندلس لكل ما يمت إلى الترف والبذخ والمظاهر واللهو والمجون بصلة. وأصبحت مقصد المغنين ومقصد شعراء المجون، وكانت فيها حدائق مخصصة لهذا الغرض. وهنا كانت تحمل مملكة غرناطة وهي لا تشعر عوامل سقوطها في داخلها، وإنما كان استمرارها لهذا السبب أنها أجرت معاهدة مع ملوك الإفرنج فأقروها في مكانها حتى يأتي الوقت المناسب لإسقاطها، وهذا ما حدث فيما بعد. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. كنت أتحدث معكم في الحلقة الماضية تحت عنوان مهم، كيف

واحدة من الحاجات النفسية للإنسان. فالحلقات هذه، الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة التي تلي إن شاء الله تعالى، معنية كيف تألف وتؤلف. وسبق في الحلقة الماضية أن الناس الذين يتمتعون بصلات أسرية جيدة، بصلات اجتماعية جيدة، يتماثلون للشفاء بأسرع من الناس الذين علاقاتهم الأسرية ليست جيدة، مفككة. وسبق أن النساء الحوامل من شريحة 29 سنة أجريت عليهم دراسة فوجدوا بأنهن يتماثلن للشفاء والعافية والقوة والنشاط مع أولادهن وهن حوامل بأسرع من النساء اللواتي لا يتمتعن بهذه الصلات الأسرية والترابط العائلي الجيد. يحب الإنسان أن يحب، ويحب الإنسان أن يحب. الآن أربعة أمور أقدمها لك في الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة التي تلي تساعدك على أن تألف وتؤلف. الأمر الأول وهو مادة الحلقة الماضية، الإحسان إلى الآخرين. أما مادة حلقة اليوم، لكي تألف وتؤلف كن إيجابيا، افعل أفعالا إيجابية، انظر إلى الناس وإلى المجتمع وإلى الحياة نظرة إيجابية، وإليك هذه الحادثة. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يعس في المدينة. شرطة العسس طبعا هي الشرطة التي تتفقد الناس في الليل. شاهد عمر في فناء من أفنية المدينة خباء مضروبا لم يجده بالأمس. اقترب من الخباء فشاهد رجلا كبيرا، سلم عليه: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. قال: من الرجل؟ قال: رجل من أهل البادية، جئت أمير المؤمنين عمر أطلب رفده. والرجل لا يعرف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشكله. سمع عمر من داخل الخباء أنين امرأة، صوت أنين امرأة. عمر قال: ما هذا الصوت الذي أسمع؟ قال: إليك عني يا رجل. قال: لا بأس، أنا سأنصرف، لكن ما هذا الصوت؟ قال: امرأتي تمخض، ليس عندها أحد. قال: ما عندها أحد من النساء يكون معها؟ قال: لا. ذهب عمر إلى بيته، قال لزوجته: هل لك إلى خير ساقه الله إليك؟ قالت: نعم إن شئت. وماذاك؟ قال: امرأة من العرب تمخض، ليس عندها أحد من النساء، فقومي لتكوني معها. قال: فقامت. فقال لها: خذي من الخرق والدهن ما يصلح المرأة، وأتيني ببرمة وقمح وشحم لأصنع للرجل طعاما. حمل عمر البرمة والأغراض ومشى مع امرأته باتجاه الخباء. وصل عمر إلى فم الخباء، دخلت المرأة إلى المرأة وجلس عمر مع الرجل. قال عمر للرجل: اجمع لي نارا. بالفعل الرجل جمع حطبا ليصير نارا. جاء عمر بالبرمة وضع على النار بعد أن أوقدها، ووضع الماء ووضع الشحم ووضع القمح، وبدأ يصنع طعاما. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يصنع طعاما لرجل من عامة الناس. كن إيجابيا. كان بإمكان عمر أن يقول: ما شأني بالرجل؟ ما حاجتي فيه؟ لأرسل له أحدا يساعده. أما وإنه يريد أن يكون إيجابيا، قام بفعل هذا الأمر بنفسه مبادرة منه وبدون سؤال. صنع عمر طعاما للرجل، وبينما الطعام قد نضج نادت امرأة عمر من داخل الخباء: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. الرجل جاءه ولد. لما سمع الرجل قولها أمير المؤمنين خاف وجعل يتنحى. قال له عمر: مكانك

ثم حمل عمر البرمة وذهب بها إلى فم الخباء ووضعها على فم الخباء وقال لامرأته خذي أطعميها. دخلت المرأة وأطعمت المرأة ثم انتهت فخرجت. أخذ عمر زوجته ومضى وقال للرجل إذا كان من الغد فتعال إلينا حتى نكرمك. كن إيجابيا. في صحيح مسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مهما بذلت للآخرين من فوائد من خيرات من معونات فأنت ستزداد محبة للناس وسيحبك الناس. تسمعون أيها الإخوة وأسمع مرارا عن رجال كرام وعن نساء كريمات يبادرن لخدمة الناس، يبادرن لإزداء المعروف للناس، يبادرن لإزداء النصح للناس، يبادرن لتقديم المعونات للناس، يلقين ويلقون الحياة بتفاؤل وبانشراح صدر وبهمة وببذل وبعطاء. وربما كان أحدهم فقيرا وربما كان أحدهم مسكينا لكنهم يريدون أن يساعدوا الناس. لكن بالمقابل لا تؤاخذوني أيها الإخوة، هناك كلمات الآن انتشرت سلبية بين الناس تدل على سلبية كبيرة وعلى أنانية فظيعة. بيقول لك يا أخي فخار يكسر بعضه، يعني يجعل الناس يكسر بعضهم بعضا. يقول لك يا أخي ما في أمل من الإصلاح، خلاص الأمور كلها في خراب في خراب، أنا لن أفعل شيئا. يقول يا أخي لا تعذب حالك. بعض الناس مسلم يقول يا أخي هذا آخر الوقت، خلاص قامت القيامة، ما عاد تحرك شيئا أنت، وقد قامت القيامة. واحد يقول لك ما إلنا علاقة بهذا الشيء، واحد يقول لك لا يخصنا كل هذا الشيء، واحد يقول لك كل عنزة معلقة بكرعوبة، واحد يقول لك أهل حمد تندب حمد، وهكذا وهكذا، كلها كلمات سلبية. واحد يقول لك يا أخي take it easy، خلاص خلي الأمور يعني هيك سهلة ولا شيء بدون حراك أبدا. لا تكن سلبيا، كن إيجابيا، خذ الأمر بجد بعناية باهتمام ببذل بعطاء، حاول أن تصلح، حاول أن تنفع الآخرين، حاول أن تقدم خدمة، لأن الله عز وجل سيسألك عن فعلك أنت ولن يسألك عن إصلاح الكون كله. إذا قدمت خدمات للناس فأنت سترتفع معنوياتك، وأنت ستحب الناس أكثر، وأنت سيحبك الناس أكثر، وأنت ستنطلق في حياتك انطلاقة بانشراح وبراحة. والله يا إخواننا يا جماعة يا أيتها الأخوات يا أيها الرجال يا أيها الشباب، أعرف موظفا في أحد من المطارات مرة سقطت بنت في المطار، فيعني أصيبت بجروح شديدة، رق لها في قلبه، أخذت إسعاف إلى المشفى. في نهاية الدوام هو فقير الرجل، أخذ هيك شيئا من الورد بسيط وذهب إلى المشفى، سأل أين هذه الفتاة، ودخل سلم على أهلها وقال أنا أحببت أن أقدم لكم هذه الورود وأسأل الله أن يعافي ابنتكم. عجب الأهل، قالوا له من أين تعرفنا؟ قال أنا ما أعرفكم لكن رأيتها في المطار قد سقطت وأحببت أن أطمئن عليها. قالوا ممكن نأخذ رقم الهاتف عندك؟ أخذوا رقم الهاتف. بعد حين رن هاتفه. نعم. قالوا فلان الفلاني؟ قال نعم. قالوا نحن الذين رأيناك في المطار، ابنتنا مرضت من أشهر والحمد لله عافاها الله عز وجل ونحن الآن في بلدنا. قال أهلا وسهلا. قالوا نحن نريد مندوبا لنا يكون في البلد الذي تقيم به، ممكن أن تكون أنت هذا المندوب وتتقاضى راتبا عاليا؟ ووافق بالفعل، والآن صار من الميسورين. كان السبب أنه كان إيجابيا في إزداء الخدمة للناس. الآن في ختام هذه الحلقة، ما فوائد تقديم خدمات للناس؟ ما فوائد أن تكون إيجابيا؟ ما فوائد أن تترك أنت السلبية؟ الحقيقة تقديم الخدمات للناس والإيجابية، رقم واحد تحببك إلى الناس وتحبب الناس إليك. رقم اثنين الأفعال الإيجابية
تجعلك تشعر بسعادة وتجعلك تشعر بانطلاق نحو هذه الحياة. رقم 3، إذا قدمت خدمات للناس فإن الله تعالى سوف يحبك وسوف يقضي حاجتك وسوف يرفعك في منزلة عالية. يا أيها الإخوة، هذا هو الجزء الثاني في كيف تألف وتؤلف. بقي لكم عندي جزء ثالث أحدثكم به في زيادة أمور كيف تألف وتؤلف. كان الأمر الأول الإحسان إلى الآخرين، وكان الأمر الثاني كن إيجابيا. أسعد كلما ألقاكم، لكن هكذا الوقت تنتهي الحلقات. السلام عليكم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النجم القطبي بوصلة السماء.
1: من رحمة الله تعالى بنا أنه سخر كل شيء لخدمتنا، فسخر الأنهار والبحار والنباتات والحيوانات، حتى النجوم سخرها لنا كوسيلة للتوجه ومعرفة الاتجاهات. ومن الأشياء التي سخرها الله لنا النجم القطبي. لقد سخر الله لهذا النجم مسارا محددا يتوافق مع حركة دوران الأرض. إن النجم يقع على محور دوران الأرض، وبالتالي لا نراه يدور حول الأرض مثل بقية النجوم، بل نراه ثابتا، مع العلم أنه يتحرك مثله مثل بقية النجوم. وقد اختار الله له المسافة الصحيحة عن الأرض ليرى بوضوح في الليل، واختار له حجما مناسبا وقوة إشعاع مناسبة، ولولا ذلك لم يتمكن البشر من رؤيته والاهتداء به لآلاف السنين. كل هذه الصفات جعلت من هذا النجم بوصلة في السماء يهتدي بها البشر ويعرفون الاتجاهات، وبخاصة أثناء السفر في البحر. وحتى يومنا هذا يستخدم علماء الفلك هذا النجم لتحديد مواقع النجوم الأخرى، ويستخدمه الطيارون ورواد الفضاء أيضاً.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن الزهراء، أم أبيها، أصغر أخواتها وأكثرهن شبها برسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الوحيدة من بناته التي حضرت وفاته عليه أفضل الصلوات، وتوفيت بعده بستة أشهر فقط، أم الحسنين. طبعا كده عرفتم هنتكلم اليوم عن مين. اسمحوا لي ارحب بامي وحبيبتي الغاليه الدكتوره عبله الكحلاوي. السلام عليكم يا امي.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يسعدكم جميعا يا رب.
1: حبيبتي.
2: احنا فعلا النهارده هنتكلم عن صغرى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، اخر ما تبقى من بناته، اخر ما تبقى من بنات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان الحبيب يرى فيها أسرته بكاملها، فكان يحنو عليها بمحبة أبنائه جميعا.
1: نعم.
2: فكان يرى فيها خديجة رضي الله عنها الزوجة والصاحب بالجنب، ويرى فيها أختها رقية وأم كلثوم
1: وزينب
2: بحننها بحننهم، ويرى فيها أيضا السعادة الغامرة التي كانت تعدها وتصنعها بعناية زينب ابنته. فجمعت فيها يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع في حبه لفاطمة بقلبه الملتاع على بناته الحب كله زي ما يقال.
1: نعم.
2: كان للسيدة فاطمة، تعلق بها تعلق يفوق الحد.
1: لا لسبب غير لأن هو افتقد الباقي،
2: افتقد الكل.
1: نعم.
2: البيت فضي، ما بقاش فيه غيرها.
1: نعم.
2: خلص انتهت الحياة كلها حواليه، ما بقاش فيه غيرها. وكانت أي زوجة لا يمكن أن تكون لها مكانة فاطمة، ولهذا تعجبي. كان لو آخر واحدة وهو مسافر لازم يمر عليها، وأول واحدة بعد ما يصلي ركعتين يدخل عليها يشوفها قبل ما يفوت على زوجاته، قبل ما يشوف حد. وكانت السيدة فاطمة يعني لديها شبه كبير من والدها، لدرجة أن أم سلمة كانت تتعجب لك حتى مشيتها مشيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم، يا بختها.
2: حتى وقفتها كانت وقفت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نفس الحكاية السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما رأيت أحدا أكثر شبها بالرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة فاطمة
1: رضي الله عنها.
2: السيدة فاطمة رقيقة دقيقة ضعيفة حانية، وولادتها كانت قصة غريبة وقصة عجيبة جدا، يمكن بتختلف عن إخواتها كلهم. السيدة فاطمة كانت الرابعة. شوفي بقى، كون أربع بنات لرجل من قريش يكرهون البنات ويأذون البنات.
1: نعم.
2: لكن تتخيلي إن كان دخولها على مكة أول ويوم ولادتها كان يوم عظيم، لأنه حقنت فيه الدماء، وحدث نوع من الجمع الشمل بين القبائل. إزاي؟
1: نعم.
2: اليوم ده اللي كانت الكعبة هدمت نتيجة سيل شديد، ويقال إن امرأة كانت تطوف وجمرت الكعبة، يعني كانت بتبخر الكعبة فمسكت النار بالكعبة، لكن الأصح إنه سيل شديد يعني طغى على الكعبة فهدمها. فهم بنوها وجم بقى عند الحجر، مين يضع الحجر؟ فبدأوا يختلفوا، أنا فبدأوا يحقنوا، خلاص حطوا الدم بتاع كده الوعاء هيلعقوا الدم. شغلنا بقى بتاعت العرب وحيبتدوا حاربوا بعض مين اللي يضع الحجر. فرجل كبير من شايبة من الموجودين في الكعبة قال لهم طيب لا تختلفوا ولا حاجة، أول واحد يدخل الكعبة حكموه شوفوا هيقول إيه. مين اللي دخل؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل الكعبة قالوا ده الصادق الأمين. شوفي بقى شوفي شهرته الصادق الأمين. طيب تعال وحكوله القصة كلها. بعد ما سمع راح فرد عبيته وقال لهم كل واحد فيكم يمسك وحط الحجر في الوسط، وقال لهم كل قبيلة تمسك جزء طرف من أطراف العباية. وجه عند الحجر وقربوا بقى طلعوا بيها فوق، وراح هو بتناوله بيد الشريفة وراح وضعه مكان. خدي بالك ده اسمه الحجر الأسعد والحجر الأسود، وقيل أنه الحجر الأبيض، وقيل أنه الذي أضاء المكان لآدم عليه السلام لأنه حجر من الجنة. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم. هو ده اليوم اللي اتولدت فيه،
2: اطمأنوا ورقب والحمد لله رؤب الصدع تماما وخرج مستبشر فرح وراح البيت بشروه بفاطمة، لقبها أو سماها فاطمة نسبة إلى الفواطم أم الإمام علي التي كان يحبها كأمه تماما. وفعلا كانت ريحانة والديها. ليه؟ السيدة خديجة تعجبت من هذا الشبه الكبير بينها وبين والدها، شبه غير طبيعي، فكانت كل ما تشوفها كأنها ترى الرسول صلى الله عليه وسلم. يغيب عنها في عبادته وفي اعتزاله للناس وكذا، لكنها ترى في فاطمة خير عون وخير عوض. الشاهد السيدة فاطمة شبت في هذا الجو، الوحيدة اللي ما راحتش، أو على عادة العرب كانوا بيسلموا أولادهم للمراضع، لكن السيدة فاطمة لم تترك لمرضعة، وإنما أرضعتها السيدة خديجة
1: رضي الله عنها وأرضاها.
2: شبت السيدة فاطمة في هذا الجو الأسري الجميل، وكانت تحب زينب حبا كبيرا، لأن السيدة زينب كانت متولية رعايتها، زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت فعلا ريحانة في البيت، ود وحب، وكلهم يحبوها، كلهم الصغيرة طبعا، ويغدقوا عليها هذه المحبة، وكانت تكره الزواج اللي بياخد أخواتها منها، يعني ما كانتش تحب أبدا البيت ينقص منه فرد. أما السيدة زينب تزوجت زعلت وقعدت تبكي عشان السيدة زينب سابت البيت حتى لو زواج. وشهدت بقى بهدوء كده الوحي في بيت أبوها وفي بيت والدها، وشافت إزاي يعني بتتغير أحوال كتيرة في البيت، وشافت القرآن الكريم بيمشي وبيسير أيامهم وبيسير حياتهم الآية تلو الأخرى، وشافت أن أوامر هذا البيت أوامر سماوية ربانية يأتي بها جبريل عليه السلام، يعني ده احنا غير الأسر الأخرى. ولكن كان دفء الأسرة مديها نوع من الإحساس وهي صغيرة بكل هذا الحب، وإحساسها أنه حيضيع أو يعني مش هتعيشوا كتير معاهم أو الدنيا هتتغير، فكانت تتدثر في هذا الحب، وكانت بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم تلتفت له تتعلم منه، حتى تشربته، تشربت أخلاقياته، تشربت تواضعه، تشربت محبة الناس ليه على إزاي بيعمل وإزاي بيتصرف مع الناس، فكانت تنسجم تماما وهي تتحدث عن رسول الله، وحتى وهي تتحدث مع رسول الله وهي تمشي أمامه يضحك لأنها فعلا واخدة أشياء كثيرة منه. من هو عندها 5 سنين وبدأت الأحوال تتغير، وبدأت تحس أن البيت المحمدي له ثقله وله أنواره وله عذاباته. وهناك من يحاول أن يتطاول على هذا البيت. السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت أكبر من سنها، وكانت لديها القدرة على التعرف على الأشياء. ما هي هي بنت من؟ أمها مين؟ السيدة
1: نساء العالمين.
2: وهي أم من؟ أم الحسن والحسين. وهي زوج من؟ علي بن أبي طالب، اللي قال عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم العلم مدينة وعلي بابها. فكانت فعلا زي ما بيقولوا خلاصة رياحين البيت. الشاهد زي ما بقولك تشربت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تشربت الإيمان، وكانت تخلو بنفسها، وكانت تتهجد بالسعادة كما يفعل والدها، حتى وهي مش حاسة، حتى وهي مش فاهمة، لكن كانت تشعر أن هناك التقاء بالسماء من خلال هذا المعراج. الصلاة بتشوف يعني كيف يصلي الوالد، فتصلي كما يصلي، وكانت الصلاة أيامها ركعتين فقط. الشاهد أيضا كانت تنظر إلى أمها يعني بفرح وبسعادة أنها استطاعت أن تقدم للأسرة كل هذا الحب. فعلا كانت الأسرة اللي احنا بنفتقدها النهاردة، المزام لبعضها. الأسرة المتحبة اللي كل واحد يفتقد الآخر، بنفتقد الكلام ده النهاردة، بنفتقده قوي
1: كتير.
2: وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيدي بناته كل واحدة كل الحب، فتفتكر هي أحب بناته إليه.

0: حياتهم كأنهم واحد، يعني دي تخرج تانية تعمل زيها، دي تقف مش عارف نفس الحدوتة، وكانوا يفرحوا لما بيسعدوه ويخلوه يبتسم. السيدة فاطمة، السيدة فاطمة الزهراء الصغيرة، كانت تحاول دائما أن تجمعهم وتسعد دائما أن تجمعهم بجوار الرسول، وكأنها صلى الله عليه وسلم، وكأنها المسؤولة عن هذه الوحدة، وكانت شغوفة بوحدتهم وبقعدتهم ولمتهم زي أي أسرة حلوة بتحب اللمة الحلوة. لكن سبحان من له الدوام، ياما وياما وياما. الشاهد كانت بتقلد برضو مامتها وأمها في كيفية رعاية زوجها وكيفية التعامل مع البيت، وبدأت تتشرب إزاي تبقى زوجة صالحة، وإزاي تقدر تفيد ولادها، وإزاي تعلمهم، وإزاي تأكلهم، وإزاي كل ده يعني أصبح من مكونات خريطتها الإدراكية، عشان لما تبقى زوجة تعمل كذا، وعشان لما تبقى زوجة تعمل كذا. وتمر الأيام ويحدث ما حدث بعد الجهر بالدعوة، وتتناوب عليهم قريش إزاء واستهزاء، وترميهم بكل ما هو باطل، سواء تكذيب، سواء اتهامه بالجنون. وانتهى بهم الأمر إلى ما حدث من سفر رقية وهجرتها إلى الحبشة، وتشعر بقدر من القهر العظيم عندما تجد زينب لا تستطيع أن تأتي إلى البيت كما كانت تفعل من قبل، وأصبحت مستبعدة من نتيجة يعني
1: عدم إسلام جوزها،
0: عدم إسلام زوجها. فكانت تأتيهم سرا، جوزها أبو العاص اللي كان يجيبها، بس كان دايما عامل حساب، ما هو دول اللي أخذته العزة بالاسم، دايما عامل حساب لحسن يقوله لحسن كذا. فحست ان الأسرة بتتفرق وبتبعد، وحصلت بقى حادثة الحصار، وشافت أمها وهي في رقدة طويلة لم تتحمل الحصار ولم تتحمل عذابات الحصار الأم. حتى فاطمة مرضت في الحصار، وكان دور أم كلثوم دور قوي قوي كبير، فإنها كانت تمرض سيدة خديجة وتمرض أيضا فاطمة. وانتهى الحصار بوفاة السيدة خديجة رضي الله عنها بعدما تفك الحصار. ثم ينتهي أو تنتهي هذه الحالة العالية من الحب في البيت، حالة الحميمية الغير عادية في البيت. فجأة البيت يصفصف عليها وعلى أختها أم كلثوم وعلى والدها. وبعد أيام جالوا الأمر بالهجرة، فهاجر المهاجر العظيم. كانت بتشوفه كده وبتبص له، يا ترى هشوفك تاني، يا ترى هلتقي بيك تاني. ما هي السيدة خديجة رضي الله عنها يعني عانت ما عانت، وثم
1: انتقلت إلى رفيق الأعلى،
0: صعدت روحها إلى السماء، وحرمت من الأم وحرمت من أخواتها، فتلوذ بأم كلثوم، تحتضن أختها أم كلثوم، وترنو بعيدا في اتجاه المدينة طريق المهاجر العظيم، وتحلم بلقياه، هل ستلقاه حقا؟ وكانت لا تعرف، لا في بقى موبايل ولا في راديو ولا في ولا في بتاع ده تليفون ولا حاجة، لكنها عاشت بالتسليم، عاشت أيامها بالتسليم. البيت الكبير ده صفصف عليها هي وأختها أم كلثوم، وكانت بيستخبوا في بعض من الخوف، لكن كان إيمانهم بالله كبير، ويناجوا ربهم زي ما تعلموا، ولم يملكوا إلا التسليم والرضا بما قدر الله.
1: نعم.
0: إلى أن جاء وافد من المدينة ليحملهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت فرحتها كبيرة قوي.

0: انها حتروح وتشوف حضره النبي ثاني وحتحتضن وتتعلق في رقبته. بعدين تبص لامها خديجه في مقابر الحجون وتقول طب ونسيبها ازاي؟ وام كلثوم كانت متعلقه ايضا بامها فكانت تبكي على امها، لكن البكاء لن يفيد. وفعلا خدهم هذا المرسال وركبوا الناقه هي واختها، وهم في الطريق تبعهم احد الاشقياء وطعن الناقه برمح فسقط من على الناقه وماتت الناقه. وخدوها مشي، فضلوا ماشيين
1: يا حبايبي
0: الى ان وصل، تخيلي بقى الطريق من مكه للمدينه
1: في الحر
0: وماشيين على رجليهم، وكان كل شيء يهون بس يشوف تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه واله.
0: وبالفعل اول ما عينها جت في عين حضره النبي صلى الله عليه وسلم كانها ردت اليها روحها وعانقته وطال العناق، وكان عناق وكان نوع من التصبر وكان نوع من التسليم وكان رضا وكان قناعة ثم إيمان قوي. يتذكر يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فكان يمسح دموعه ويقول لهم لينا دور أكبر وبشر الصابرين، وبدأ يديهم هذا الإحساس الجميل.
1: نعم.
0: واستقبلها أحلى وأجمل استقبال هي وأختها. وعاشت السيدة فاطمة رضي الله عنها بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأت تشب عن توقيعها. وحصل بقى الأحداث اللي مرت، وتزوجت أم كلثوم، وبدأ الخطاب يقول فاطمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز واحد بس، اتقدم لها كتير لكن الرسول عايز علي بن أبي طالب، إلى أن تقدم الإمام علي بن أبي طالب
1: رضي الله عنه.
0: ومجرد ما كان خايف يتقدم لأنه لا يملك.
1: نعم.
0: فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرحب، عرف أنه في إيه؟ استقبال وفي أمل.
1: نعم.
0: ووافق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا الزواج، وتمت الزيجة التي اطمأن فيها الحبيب على الحبيبة فاطمة رضي الله عنها وأرضها.
1: بعد إذنك يا أمي هنتوقف عند النهاية السعيدة دي، لكن هي مش نهاية قصة سيدة فاطمة، إن شاء الله هنستكملها في الحلقة القادمة، فكونوا معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان خطاب الله تعالى في القرآن الكريم خطاب تكليف للمؤمنين وخطاب دعوة للكافرين وخطاب وصف للمترددين بين الكفر والإيمان، فقد وضع الله تعالى تعريفا بالأصناف الثلاثة ووصفا لحالهم في مطلع سورة البقرة. ومعرفة أصناف الناس أساس للتعامل فيما بينهم. ولما كان المؤمنون بالله أشرف الناس وأقربهم إلى الله، فقد بدأ القرآن الكريم بوصف حالهم في القرآن والتعريف بهم من أجل أن يشكلوا نواة المجتمع الرباني، ومن أجل أن يتعاونوا فيما بينهم باعتبارهم أهل عقيدة واحدة ملتزمين بنظرة عقائدية وسلوكية تجعلهم أمة متميزة، بل خير أمة أخرجت للناس على وجه الأرض. ثم عرف القرآن الكريم بالكافرين وأنهم الفئة أو الطائفة من الناس الذين لا ينفع معهم خطاب الرسل، خطاب المنذرين، فإن ثباتهم على الكفر قناعة ومبني على وجهة نظر لا يقبلون معها حوارا، لأنهم اختاروا أن يحبسوا أنفسهم فأصموا آذانهم وأقفلوا قلوبهم وأغمضوا أبصارهم وبصائرهم، فاستجاب الله لرغبتهم فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وأخبر عن مصيرهم المحزن وهو العذاب الذي يعانونه في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة. ثم حدثنا القرآن الكريم عن صنف من الناس آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وهو الصنف الذي أراد أن يعيش بوجهين وأن يتعامل مع الفئتين السابقتين انطلاقا من عقيدته التي تعتبر إرضاء الناس مقدما على رضا الله، فهي تفسد وتدعي الإصلاح، وتعتبر المؤمنين سفهاء لأنهم آمنوا بالغيب أما هم فقد كفروا به، ويعتبرون الكافرين أولياء لهم ولكنهم دونهم ذكاء، لأن الكافرين قد كشفوا للناس عن كفرهم. وقد أسهب القرآن الكريم في الحديث عن صفات هذا الصنف الثالث من المنافقين وعن مقولاتهم، وكان هذا ضمن خطة القرآن الكريم الذي يضع الحقائق بين أيدي الناس من أجل أن ينطلقوا لمعالجتها، وأمام المؤمنين من أجل أن يتدبروا أمرهم، وهم الذين سيحملون ميراث الأنبياء لدعوة الناس إلى الله. وبذلك يفقد العدو الكافر والمنافق عنصر المفاجأة في الفكر الإسلامي، والذي يتعامل منذ البداية مع الناس من منطلق الإحاطة بعقائدهم وأخلاقهم وأساليب عيشهم. لقد لاحظنا كيف يستبق المؤمنون الأحداث ويفسرون الكثير من أسبابها على ضوء الرؤية القرآنية. لذلك فإنه يستحيل في نظر المؤمن المهتدي بنور القرآن أن يرجو خيرا من الكافرين ما داموا مصرين على كفرهم، فلا يتعاون معهم ولا يسلم لهم قيادته ولا يثق بوعودهم أو عهودهم، لأن القرآن الكريم قد أخبره بأن الكافرين بالله هم أعداء، وأن خطتهم محاربة المؤمنين وفتنتهم عن دينهم، وأن الله قد حذر من اتخاذ أولياء أو مستشارين أو أوصياء من هذا الصنف الكافر أو المنافق من الناس، لأن طابع الأعداء العقائدي يؤدي إلى الكيد المتبادل، كما أن الصنف المنافق الذي أطنب القرآن في الحديث عنه لخطورته وكيده الدائم لا يمكن الوثوق به أو بدينه الظاهر، وبالتالي لا يمكن تحمله أي مسؤولية تؤدي إلى الفساد، فهو الطابور الخامس كما في التعريف الحديث، وهو الأشد كفرا والأشد نكاية وإجراما. لذلك جعل الله تعالى مكانه في الدرك الأسفل من النار، أبعد من درجات الكافرين. فإذا ما أراد المسلم أن يتعرف على إخوانه المسلمين المتقين أهل الصراط المستقيم، فعليه أن يقرأ قول الله تعالى في أول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وليس بعد تعريف الله تعالى تعريف بالمتقين والمفلحين من المؤمنين، وليس للفرق والطوائف أن تضع للإيمان وللكفر المعايير الطائفية أو الكلامية أو الفلسفية أو المذهبية. والإيمان بالغيب أول صفات المتقين، وهو الذي يميزهم عن الماديين العلمانيين والدهريين، أولئك الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس ويعتبرون المادة أصل الوجود. كما عليهم أن يقرأوا قول الله تعالى ليتعرفوا على الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا
5: التوضيح لمن أراد أن يتعرف على الكافرين بأوجز عبارة، وتفصيل أخبار الكافرين في القرآن كثيرة يصادفك في كل سورة من سوره. أما إن أردت التعرف على الصنف الثالث فابدأ من الآية 8 في سورة البقرة حتى الآية 20، ففي هذه الآيات تفصيل لحالهم. قال تعالى واضعا أمام المؤمنين عقائدهم وأقوالهم وأخلاقهم ومشاعرهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا في عقيدتهم. أما في وصف حالهم وانحراف فطرتهم فيقول تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم يشرح نظرتهم إلى المؤمنين، فهي نظرة ازدراء واحتقار لأهل الحق وتوقير لأهل الباطل. قال تعالى في شأنهم مع المؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إنها الكلمة التي تفصح عن احتقارهم للإيمان واعتباره عقيدة السفهاء، وهم الضعفاء التفكير والسذج الذين يؤمنون بالغيبيات التي يكفر بها المنافقون. ولكن القرآن الكريم يرد عليهم ويصفهم بما وصفوا به المؤمنين، فهم أحق بهذا الوصف لأنهم عرفوا الظاهر وكفروا بما وراء ذلك. فيقول في حقهم سبحانه ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إنها قصة يريد الله تعالى لنا أن نقرأها في القرآن ونطبقها على الواقع، فإن حياتنا اليوم مملوءة بهذا الصنف الذين يقرون بالإيمان أمام المؤمنين ويجاهرون بالكفر أمام الكافرين. قال تعالى في قصتهم هذه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكن أخي المؤمن على صلة بالقرآن وعلى بصيرة من أمرك مع الناس، فلا يجوز أن تكون منافقا في علاقتك بمجتمعك المسلم، ولا تكن عدوا لأمتك من المؤمنين ولا ظهيرا للكافرين، وحذار أن تتولى من أعلن الكفر وتعادي من أعلن الإسلام والإيمان، فإنك بذلك تخسر الله وتخسر الناس وتحط من قدر نفسك وتهينها. فقد ورد في الأثر ذو الوجهين ليس عند الله وجيها. فلا تستهزئ بالمؤمنين ولا تشتري الضلالة بالهدى كما فعل المنافقون، فإنها تجارة خاسرة. فإذا ما رأيت الحق فسر على هديه وتجنب ظلمات القلوب وضلالها، وكن سميعا بصيرا ولا تكن من الصم العمي. فإذا ما قرأت الوحي في القرآن فاروي قلبك من هذا الغيب ومن هذا الفيض الإلهي. وإذا سمعت آيات النعيم فاطلب من الله تعالى أن يجعلك مع أوليائه من النبيين والصديقين. وإذا سمعت وعيده فاستعذ بالله من مصير الظالمين، وافتح مغاليق قلبك وسمعك وبصرك في حال الأمن والخوف، ولا تضع أصابعك في أذنيك ولا تضع يديك على عينيك، إنه لا ينبغي لك أن تغمض عن أي آية تقرأها في القرآن أو تراها شاخصة في الكون. واصغي وأنت تسمع آيات التبشير والإنذار لتفرح بالبشارة وتحذر وتتجنب ما يوجب عذاب الله وعقابه. تعرف على نفسك من القرآن وقس حالك على الأصناف الثلاثة، فإن كنت من صنف المؤمنين المفلحين فاحمد الله عز وجل، وإن كنت من الكافرين فاسأل الله تعالى أن ينير قلبك بالإيمان، واستغفر من العناد والجحود، واطلب الحق فإن الله تعالى يهدي من استهداه. وإن كنت لا قدر الله منافقا تريد إرضاء الناس في غضب الله فحاول أن ترضي الناس في رضا الله، أو أن تسخطهم في رضا الله، فإن رضا الناس وسخط الناس في رضا الله يجعلك من أوليائه ومن الموحدين الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. جعلك الله أخي المؤمن ثابتا على الحق، محبا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأبعد الله تعالى عنك صفات الكافرين والمنافقين، وأخذ بيدك لما فيه سعادة الدارين. ثم صل على محمد وآله والتابعين، واسأله أن يصبرك في هذه الأيام التي أعلن فيها الكفر العالمي حربه على المؤمنين والمسلمين، وجيش لذلك الجيوش للإحاطة بهم في كل مكان، واستعان بالكافرين والمنافقين من أمتنا، وتحالف مع جيوشنا وحكوماتنا إرضاء لفراعنة العصر الحديث ولو في ذلك سخط الله، وتنكرا للظالمين وتنكرا للمظلومين وتحالفا مع الظالمين. واسأل الله أن يطهر قلوب المؤمنين من العصبيات القومية والوطنية والطائفية والحزبية، من أجل أن تسلم لهم أوطانهم بما يحفظ الله، ويحفظ أهلهم بما حفظوا أمر الله، وأن يجعل من الناس أمة واحدة مؤمنة تهتدي بهدى الله حتى يعم نور الله كل الأرض، ولنطهر ديننا دين الله تعالى من كل شائبة ولو كره المشركون. اسأله أخي المسلم أن يصبر المعذبين في سبيله والمطرودين والمخرجين من ديارهم بغير حق. احفظ اللهم دينهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم بما حفظوا به كتابك وما شرعت فيه من أمر ونهي، حتى نلقاك في نهاية حياتنا وقد ختمت لنا بالإيمان. اللهم آمين، والحمد لك يا رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف وجاء فيها توجيهات ربنا سبحانه وتعالى وتوجيهات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام خلق المداراة. فما معنى المداراة؟ المداراة أيها الأحبة هي خفض الجناح ولين الكلام وترك الإغلاظ في القول. يقول ابن حجر رحمه الله في تعريف المداراة: هو الدفع برفق، بمعنى أن يكون الإنسان حذقا في التعامل مع الآخرين وبالأخص بمن يجمعهم به مصالح، فيكون التوجيه لهم ويكون التعامل معهم برفق. وهذه المداراة أيها الأحبة تعتبر من الأمور التي دعا إليها ديننا الحنيف، وفي الحقيقة أنها مهمة في الحياة. فمهما كان الإنسان في حياته لابد أن يعاشر الناس ويجلس معهم ويخالطهم، فإذا لم يكن عنده مداراة للآخرين فإنه في الحقيقة سيخسر أشياء كثيرة، وربما تكون النتائج عليه في حياته وخيمة. فكما يقال: من لم يدار الناس ملوه، بمعنى تركوه ولم يخالطوه، لأنه يعيش عالما ربما يكون مثاليا أو مثاليا في نفسه. فالعاقل الواجب عليه مداراة الناس، وذلك كالرجل السابح في الماء. فالسابح في الماء يواجه أشياء كثيرة في سباحته، كذلك الذي يعاشر الناس ويخالطهم يواجه أشياء ترضيه وأشياء لا ترضيه، أشياء تناسبه وأشياء لا تناسبه. فلا بد أن يتعايش مع هذا الواقع لكي يستطيع أن يؤثر فيهم ويستطيع أيضا أن يتعايش معهم. ولا سبيل أيها الأفاضل لصفو الود إلا بقبول الآخرين كما هم، والتغاضي عنهم ومساعدتهم على ما هم عليه، إلا أن يكون فيه مأثما ويكون فيه ذنبا. فالإنسان يخالط غيره فيما هو مرضاة لله عز وجل وفي الصفات التي لا يكون فيها إثما. وأيضا من صور المدارات أن يغض طرفه عن زلات الصديق ولا يناقش السيء على عثراته، ويكون مداريا للآخرين ومداريا لمن هم تحت يده ولمن هو يقابلهم في حياته، وذلك لكسبهم وكذلك لمن كان به شر كثير أن يحذر منه ويدفع الشر عن نفسه. وكما يقال أن الإنسان إذا رأى أمرا لا يعجبه ورأى شرا في أو خلقا في إنسان مثل حدة في الطبع، فإذا قابله بحدة فإن هذا في الغالب يكون فيه دفع شر بشر، والحقيقة أن هذا لا يطفأ، الشر بشر لا يطفأ، وإنما الخير هو الذي يطفئ الشر، كالنار بالنار، لا يمكن أن تطفئ أحدهما الأخرى، فيكون الماء هو الذي يطفئ هذه النار. كذلك الأخلاق الطيبة والمدارة هي التي تطفئ هذا الأمر. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ضرب في ذلك أمثلة، من ذلك أنه أذن له في رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فحينما جاء ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام دار وألان له في الكلام، فحينما خرج سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنك قلت له هذا الأمر؟ فقال: أن يعني قلت له قبل أن يدخل وداريته حينما دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من الناس من تركه الناس اتقاء شره، وذلك لفحش كلامه لحدة طبعه، فتتعامل معه بما هو يدفع عنك الشر. أيضا الآيات الكريمة في هذا المعنى، في معنى المدارات، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، وذلك في سورة مريم. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى نهاية الآيات. كان يتلطف معه في العبارة، يقول يا أبتي، وهذا يدل على أنه كان يداريه، كان يريد أن يرجع معه إلى الحق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على المداراة أنه كان يقول: مدارات الناس صدقة، مدارات الناس صدقة، ففيها أجر وفيها ثواب. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: كان يقول لزوجته: إذا رأيتيني غضبانا فرضيني، وإذا رأيتك غضبانة رضيتك، لكي يدوم المحبة. وهذا في الحقيقة يعتبر من المداراة. فالمداراة تعتبر كما يقول الإمام الحسن البصري: المداراة هي العقل كله. من فوائدها أيها الأحبة أنها من أخلاق المؤمنين، ومن أقوى أسباب الألفة فيما بينهم. وأيضا فيها دوام العشرة مع الأخيار واتقاء الأشرار. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يوفقون لعمل الخيرات وترك المنكرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخافض الرافع، ونتابع مع اسم الرافع. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع المؤمنين وينصرهم على الكافرين، ويرفع الصالحين إلى أعلى عليين، ويرفع الحق. فالرافع يرفع من تولاه إلى أفق المقربين، كما يخفض من عصاه إلى أسفل السافلين، ويرفع شأن المستضعفين. ومادة الرفع وردت في القرآن الكريم في مواضع عدة، ومن أبرز هذه المواضع قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذا تجلى الله سبحانه إلى قلب المؤمن بنور اسمه الرافع، رفع ذلك النور، ورفع ذاك المؤمن إلى

العلا الأعلى، فاسم الرافع ينال من فضله تعالى كل مؤمن طائع لله ومخلص له في التقرب إليه. من أدعية هذا الاسم: إلهي تجليت باسمك الرافع، فرفعت قدر أنبيائك وأوليائك، أظهرت لهم المعجزات وأبرزت لهم الكرامات، فعظمتهم القلوب ورفعت أعمالهم إليك بالقبول، ورفعت لهم أرواحك بالوصول، ورفعت همتهم فلم يطلبوا سواك، لأن عيون أرواحهم تراك. فاجعل لنا أوفر حظ من نور اسمك الرافع، حتى يرفع شأننا فنرفع أحبابك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخافض الرافع، له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. كنت أتحدث معكم في الحلقة الماضية تحت عنوان مهم، كيف تألم

للإنسان. فالحلقات هذه، الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة التي تلي إن شاء الله تعالى، معنية كيف تألف وتؤلف. وسبق في الحلقة الماضية أن الناس الذين يتمتعون بصلات أسرية جيدة، بصلات اجتماعية جيدة، يتماثلون للشفاء بأسرع من الناس الذين علاقاتهم الأسرية ليست جيدة، مفككة. وسبق أن النساء الحوامل من شريحة 29 سنة أجريت عليهم دراسة فوجدوا بأنهن يتماثلن للشفاء والعافية والقوة والنشاط مع أولادهن وهن حوامل بأسرع من النساء اللواتي لا يتمتعن بهذه الصلات الأسرية والترابط العائلي الجيد. يحب الإنسان أن يحب، ويحب الإنسان أن يحب. الآن أربعة أمور أقدمها لك في الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة التي تلي تساعدك على أن تألف وتؤلف. الأمر الأول وهو مادة الحلقة الماضية، الإحسان إلى الآخرين. أما مادة حلقة اليوم، لكي تألف وتؤلف كن إيجابيا، افعل أفعالا إيجابية، انظر إلى الناس وإلى المجتمع وإلى الحياة نظرة إيجابية. وإليك هذه الحادثة: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يعس في المدينة. شرطة العسس طبعا هي الشرطة التي تتفقد الناس في الليل. شاهد عمر في فناء من أفنية المدينة خباء مضروبا لم يجده بالأمس. اقترب من الخباء فشاهد رجلا كبيرا، سلم عليه: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. قال: من الرجل؟ قال: رجل من أهل البادية، جئت أمير المؤمنين عمر أطلب رفده. والرجل لا يعرف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشكله. سمع عمر من داخل الخباء أنين امرأة، صوت أنين امرأة. عمر قال: ما هذا الصوت الذي أسمع؟ قال: إليك عني يا رجل. قال: لا بأس، أنا سأنصرف، لكن ما هذا الصوت؟ قال: امرأتي تمخض، ليس عندها أحد. قال: ما عندها أحد من النساء يكون معها؟ قال: لا. ذهب عمر إلى بيته، قال لزوجته: هل لك إلى خير ساقه الله إليك؟ قالت: نعم إن شئت. وماذا؟ قال: امرأة من العرب تمخض، ليس عندها أحد من النساء، فقومي لتكوني معها. قال: فقامت. فقال لها: خذي من الخرق والدهن ما يصلح المرأة، وأتيني ببرمة وقمح وشحم لأصنع للرجل طعاما. حمل عمر البرمة والأغراض ومشى مع امرأته باتجاه الخباء. وصل عمر إلى فم الخباء، دخلت المرأة إلى المرأة، وجلس عمر مع الرجل. قال عمر للرجل: اجمع لي نارا. بالفعل الرجل جمع حطبا ليصير نارا. جاء عمر بالبرمة وضع على النار بعد أن أوقدها، ووضع الماء ووضع الشحم ووضع القمح، وبدأ يصنع طعاما. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يصنع طعاما لرجل من عامة الناس. كن إيجابيا. كان بإمكان عمر أن يقول: ما شأني بالرجل؟ ما حاجتي فيه؟ لأرسل له أحدا يساعده. أما وإنه يريد أن يكون إيجابيا، قام بفعل هذا الأمر بنفسه مبادرة منه وبدون سؤال. صنع عمر طعاما للرجل، وبينما الطعام قد نضج نادت امرأة عمر من داخل الخباء: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. الرجل جاءه ولد. لما سمع الرجل قولها أمير المؤمنين خاف وجعل يتنحى. قال له عمر: ما

ثم حمل عمر البرمة وذهب بها إلى فم الخباء ووضعها على فم الخباء وقال لامرأته خذي أطعميها. دخلت المرأة وأطعمت المرأة ثم انتهت فخرجت. أخذ عمر زوجته ومضى وقال للرجل إذا كان من الغد فتعال إلينا حتى نكرمك. كن إيجابيا. في صحيح مسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مهما بذلت للآخرين من فوائد من خيرات من معونات فأنت ستزداد محبة للناس وسيحبك الناس. تسمعون أيها الإخوة وأسمع مرارا عن رجال كرام وعن نساء كريمات يبادرن لخدمة الناس، يبادرن لإزداء المعروف للناس، يبادرن لإزداء النصح للناس، يبادرن لتقديم المعونات للناس، يلقين ويلقون الحياة بتفاؤل وبانشراح صدر وبهمة وببذل وبعطاء. وربما كان أحدهم فقيرا وربما كان أحدهم مسكينا لكنهم يريدون أن يساعدوا الناس. لكن بالمقابل لا تؤاخذوني أيها الإخوة، هناك كلمات الآن انتشرت سلبية بين الناس تدل على سلبية كبيرة وعلى أنانية فظيعة. بيقول لك يا أخي فخار يكسر بعضه، يعني يجعل الناس يكسر بعضهم بعضا. يقول لك يا أخي ما في أمل من الإصلاح، خلاص الأمور كلها في خراب في خراب، أنا لن أفعل شيئا. يقول يا أخي لا تعذب حالك. بعض الناس مسلم يقول يا أخي هذا آخر الوقت، خلاص قامت القيامة، ما عاد تحرك شيئا أنت وقد قامت القيامة. واحد يقول لك ما إلنا علاقة بهذا الشيء، واحد يقول لك لا يخصنا كل هذا الشيء، واحد يقول لك كل عنزة معلقة بكرعوبة، واحد يقول لك أهل حمد تندب حمد، وهكذا وهكذا، كلها كلمات سلبية. واحد يقول لك يا أخي take it easy، خلاص خلي الأمور يعني هيك سهلة ولا شيء بدون حراك أبدا. لا تكن سلبيا، كن إيجابيا، خذ الأمر بجد بعناية باهتمام ببذل بعطاء، حاول أن تصلح، حاول أن تنفع الآخرين، حاول أن تقدم خدمة، لأن الله عز وجل سيسألك عن فعلك أنت ولن يسألك عن إصلاح الكون كله. إذا قدمت خدمات للناس فأنت سترتفع معنوياتك وأنت ستحب الناس أكثر وأنت سيحبك الناس أكثر وأنت ستنطلق في حياتك انطلاقة بانشراح وبراحة. والله يا إخواننا يا جماعة يا أيتها الأخوات يا أيها الرجال يا أيها الشباب، أعرف موظفا في أحد من المطارات مرة سقطت بنت في المطار فيعني أصيبت بجروح شديدة، رق لها في قلبه، أخذت إسعاف إلى المشفى. في نهاية الدوام هو فقير الرجل، أخذ هيك شيئا من الورد بسيط وذهب إلى المشفى، سأل أين هذه الفتاة ودخل سلم على أهلها وقال أنا أحببت أن أقدم لكم هذه الورود وأسأل الله أن يعافي ابنتكم. عجب الأهل، قالوا له من أين تعرفنا؟ قال أنا ما أعرفكم لكن رأيتها في المطار قد سقطت وأحببت أن أطمئن عليها. قالوا ممكن نأخذ رقم الهاتف عندك؟ أخذوا رقم الهاتف. بعد حين رن هاتفه. نعم. قالوا فلان الفلاني؟ قال نعم. قالوا نحن الذين رأيناك في المطار، ابنتنا مرضت من أشهر والحمد لله عافاها الله عز وجل ونحن الآن في بلدنا. قال أهلا وسهلا. قالوا نحن نريد مندوبا لنا يكون في البلد الذي تقيم به، ممكن أن تكون أنت هذا المندوب وتتقاضى راتبا عاليا؟ ووافق بالفعل والآن صار من الميسورين. كان السبب أنه كان إيجابيا في إزداء الخدمة للناس. الآن في ختام هذه الحلقة، ما فوائد تقديم خدمات للناس؟ ما فوائد أن تكون إيجابيا؟ ما فوائد أن تترك أنت السلبية؟ الحقيقة تقديم الخدمات للناس والإيجابية رقم واحد تحببك إلى الناس وتحبب الناس إليك. رقم اثنين الأفعال الإيجابية
تجعلك تشعر بسعادة وتجعلك تشعر بانطلاق نحو هذه الحياة. رقم ثلاثة، إذا قدمت خدمات للناس فإن الله تعالى سوف يحبك وسوف يقضي حاجتك وسوف يرفعك في منزلة عالية. يا أيها الإخوة، هذا هو الجزء الثاني في كيف تألف وتؤلف. بقي لكم عندي جزء ثالث أحدثكم به في زيادة أمور كيف تألف وتؤلف. كان الأمر الأول الإحسان إلى الآخرين، وكان الأمر الثاني كن إيجابيا. أسعد كلما ألقاكم، لكن هكذا الوقت تنتهي الحلقات. السلام عليكم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة الظهر، صلاة تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة

0: عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: أحبتي أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا يليق بمقامكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج في كل حلقة من حلقاتنا أن نقطف زهرة قرآنية، كلمة قرآنية جديدة ننتقيها بعناية. هذه الكلمة ربما تفهم بشكل خاطئ لدى كثيرين. هذا الفهم الخاطئ لم يأتي جزافا، وإنما مرده إلى واحد من سببين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالات كثيرة في حياتنا اليومية، فعندما يسمع السامع الكلمة القرآنية في سياق معين يذهب بذهنه إلى المعنى العامي المستعمل، ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر وهو المعنى الفصيح في سياقها القرآني. وربما يكون المرد الثاني أو السبب الثاني نابعا من روح العربية نفسها، فالكلمة العربية أو الجذر اللغوي العربي الواحد يحمل في طياته معاني عدة للكلمة، فهذه المعاني يكون بعضها مشهورا جدا في استعمالنا، وبعضها الآخر يكون غير مشهور، يكون منطويا وقابعا في المعاجم، فيذهب السامع بذهنه للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد أو ينسى أو يتناسى أو يجهل المعنى غير المشهور وهو الذي يكون مقصودا من الكلمة. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات تناولا جزافا ولا اعتباطا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها. الركيزة الأولى في المقام الأول السياق القرآني: الكلمة المفردة لا طائل منها ولا فائدة إن كانت مفردة هكذا، وإنما يجب أن تخدم سياقا كاملا متكاملا وهو السياق القرآني الذي تتحدث عنه الكلمة. الركيزة الثانية أحبتي هي ما أجمع عليه المفسرون أو ما كاد يجمع عليه المفسرون، وعندما أقول المفسرون، المفسرون القدماء بالمقام الأول، طبعا ليس يعني تصغيرا للمفسرين المحدثين، ولكن القدماء هم أصحاب اليد الطولة والباء الطولة الأطول في حفظ اللغة، وهم لغويون في المقام الأول. والركيزة الثالثة التي لا غنى عنها البتة وهي المعاجم العربية القديمة، فالمعجم هو الأم، هو الحاضنة، هو البوتقة التي حملت العربية وحملت الكلمات العربية واحتضنتها عبر مئات السنين، عبر القرون، منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى عصرنا هذا. أحبتي أهلا وسهلا بكم. الزهرة القرآنية التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم،

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هو

0: صدق روبن. أحبتي هنا كلمة أيمسكه على هون، ربما يتوهم السامع في كلمة الهون هنا شيئا والمقصود شيء آخر. هنا المقصود أي يبقيها حية على هوان وذل لوالدها، هذا المعنى المقصود، أو هوان للبنت فيبقيها والدها مهانة لا يعتني بها ولا يورثها، لأنهم كانوا يخجلون من الإناث من البنات في الجاهلية، وليس على هون يعني التؤدة والمهل كما يفهمها بعضهم. فالهون تعني، الهون تعني الذل والهوان. وهذه الآية فيها شيء آخر تثبت أن البنات لم تدفن جميع البنات في الجاهلية، وإنما كان يدفن الذكر والأنثى تقربا من الآلهة. هذه مسألة أخرى لا نريد أن نخوض بها. ويثبت ذلك أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فالهون أي الذل والهوان، إما لها وإما لوالدها، لأنه كان يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وبعضهم بعض المعاجم تقول أي على هوان، وهي لغة لقريش يقولون للهوان الهون. وفي المقاييس يقول الهاء والواو والنون أصيل يدل على سكون أو سكينة أو ذل، ومن ذلك الهون السكينة بفتح الهاء، الهون شيء والهون شيء آخر. الهون السكينة والوقار كقوله تعالى، الشاهد القرآني عليها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الهون هنا السكينة، الهدوء، التؤدة، الوقار. والهون الهوان كقوله تعالى أيمسكه على هون، ويستشهد بالآية القرآنية التي ذكرناها. وفي اللسان يقول الهون الخزي والعار، وطبعا ويمثل بهذه الآية فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، آية أخرى أي ذي الخزي، العذاب ذي الخزي. والهون الهوان نقيض العز. وعن الفراء أن الهون لغة عن قريش كما ورد في المعاجم، والهون السكينة والوقار، ومنها وعباد الرحمن يمشون الذين يمشون على الأرض هونا. فأحبتي الهون شيء والهون شيء آخر، الهون السكينة، التؤدة، الوقار، الهدوء، الهون هو الذل، وبعضهم قال إنها لغة في قريش، فالسياق القرآني يدعم ذلك. فيمشي بذل عندما تأتيه البنت، عندما يبشر بالبنت، إما الذل لوالدها لأنه يذل ويواري وجهه من القوم، وإما الذل لابنته التي تعيش حياة ذليلة ولا يورثها ولا تتعامل كما يعامل الصبي الذكر. فهذا المعنى المقصود بهذه الكلمة، السياق يخدم ذلك، ما قاله المفسرون وما قالته المعاجم في معنى الهون، وهي غير الهون التي تعني السكينة والوقار. أحبتي أودعكم، وكل أمل عظيم وشوق كبير بلقائكم إن شاء الله تعالى بحلقة جديدة من حلقات برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة نستمتع بها معا ونفسر المعنى المقصود بها. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة أودعكم، وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
2: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
3: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
2: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
3: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلم نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
2: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
3: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
2: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا العباس بن عبد المطلب شاف أبو سفيان وهو طالع بره مكة عشان يشوف مين صاحب النار العظيمة دي، القبيلة الضخمة دي، فقال له تعالى يا أبو سفيان اركب وراي على بغلة النبي علشان نخش بيها معسكر المسلمين وتطلب الأمان لقريش من رسول الله، أنتم نقضتم العهد. فركب ورا سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي، ركب وراء أبو سفيان وهم داخلين على المعسكر كده. فالمسلمين بصوا لقوا بغلة النبي وعليها العباس فعدى، لكن وهم معديين سيدنا عمر كان قاعد. فقال أبو سفيان عدو الله أمكننا الله منك بلا عهد ولا ذمة، أنت نقضت، تعالى. فطلع يجري وراء البغلة علشان يمسك أبو سفيان، فأمجاري سيدنا العباس قال فسبقت عمر بن الخطاب بالبغلة كما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. هو بيجري وانا بجري بس الدابة هي اللي سبقته. فأول ما وصلنا عند سيدنا النبي عليه السلام قال يا رسول الله، عمر بيقول يا رسول الله دعني أضرب عنق أبو سفيان، بقاله 20 سنة بيحاربنا، أضرب عنق أبو سفيان فليس بيننا وبينه عهد. قال اصبر يا عمر. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف سيدنا النبي فكرش إلا في هداية الخلق. فقال أبو سفيان والله ما أكرمك وما أحلمك وما أصبرك علينا، والله لو كان في الدنيا إله مع إلهك لأغنى عنا ما نحن فيه، يبدو إن إلهك يا محمد هو الحق هو الناصر سبحانه وتعالى، ولكن يا محمد هذه في القلب منها شيء، يعني الموضوع بتاع لا إله إلا الله محمد رسول الله ده لسه مش قادر عليه قوي يعني. فأم العباس قال له يا أبا سفيان أسلم قبل أن تضرب عنقك، هو العباس اللي قال له كده. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس هو لما قالها لسه هتشوف القصة يبدو أنها ما كانتش إيه طلع من القلب قوي يعني، وهو قال هو نفسه قال بعد كده. وبعدين سيدنا العباس قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعطيه شيئا، حب يخش مكة كده في موضوع عمل وفي أخبار حلوة. فقال صلى الله عليه وسلم قل له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. وإحنا داخلين مكة اللي غدرت بينا اللي هيبقى في بيته يبقى آمن، واللي هيبقى في بيت أبو سفيان شوف يعني ساوى بيوت الناس كلها في بيت أبو سفيان. وبعدين شوية والأذان أدن فبدأ الصحابة يتوضوا والنبي يتوضى. فلما النبي بيتوضى كانت عادة الصحابة لما النبي يتوضى وهو الحب كده، واللي يعيش مع النبي يدوق ده، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف، معاني يعرفها اللي شافها النبي اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام. إذا توضأ لم يتركوا قطرة منه لتسقط على الأرض، إنما يأخذوها فيدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. فقال أبو سفيان للعباس لقد ظهر ملك ابن أخيك يا عباس. قال يا أبا سفيان ليس ملكا إنها النبوة. وبعدين شوية في دخلة مين؟ دخلة بديل بن ورقاء، كل دول كانوا مشركين، وحكيم بن حزام اللي السيدة خديجة عمته. دخلين يعملوا ايه دول؟ سادات مكة قريش دخلين يسلموا على ايد النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوا النبي، لان هم ادركوا بعد السنين الطويلة دي مين الحق. بل اقول لك هم مدركين من الاول، لكن عناد الشرك هو اللي كان بيصد كتير من المشركين اللي هيسلموا النهاردة. فأسلموا وبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بديل ابن ورقاء وحكيم ابن حزام. شوية وأقيمت الصلاة فقام الناس، فشاف أبو سفيان كده النبي يقول الله أكبر فالكل يركع وراه، سمع الله لمن حمده يتحركوا مع حركة جسم النبي، الله أكبر يسجدوا، فقال أبو سفيان إنهم يطيعونه في كل ما يقول. فأم العباس قال له ووالله لو أمرهم أن يدعوا الطعام والشراب لأطاعوه. أنت ما تعرفش الناس دي بتحب النبي إزاي. ولما سيدنا النبي خلص الصلاة بحب بقى يتحرك بالجيش في اتجاه مكة، أم قال لسيدنا العباس خليك أنت وأبو سفيان في مضيق الوادي، يعني في حتة كده تشرف تبص كده على الجيش ومعدي. فأبو سفيان بيبص على الجيش 10,000 مقاتل، من هؤلاء يا عباس؟ قال هذه قبيلة مزينة. قال ومالي ومزينة، من هؤلاء؟ دول سليم. ومالي ولسليم، من هؤلاء؟ قبيلة كذا. ومالي وقبيلة كذا. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة خضراء يلبسون الحديد لا يرى منهم إلا الحدق، يعني عيونهم بس. فقال ومن هؤلاء يا عباس؟ هؤلاء وحدهم لا طاقة لنا بهم. قال هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فقال يا عباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. قال يا أبا سفيان ليس ملكا، إنها النبوة. برضو أبو سفيان مش فاهم طبيعة النبوة لسه، فبيقول العباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيما، يقول له إنها النبوة. ملك إيه بس؟ ده هو الملك الحقيقي ملك القلوب. بيقول له أبو سفيان ده أم يتوضى كله، أم يتوضى معاه، ولما بيتوضى ما فيش نقطة بتقع منه على الأرض. فالعباس يقول له ولو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. أيوة، ما هو الحب كده، الحب كله امتثال واتباع وتقدير واحترام. هو أنا إزاي أكون بحب حد وبقى مش قادر أبذل مجهود في أن أنا أسمع كلامه؟ أنا أصلا بحبه، بحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عرفني على ربنا، وبعدين كان بيخدم كل واحد فيهم. لو تبص في سيرة النبي خدمهم أكتر ما خدموه، وبعدين كان حنين علينا، بعدين كان سند ودعم، بعدين كان بيضحي بنفسه وبقريبه وبماله قبل ما يطلب حاجة من حد. هو في كمال أحلى من كده؟ هم حبوه عشان كل حاجة حواليه منورة. فبيقولوا ده ملك كبير، مش ملك، دي النبوة. نبوة. عشان كده أبو سفيان لما بص لجيش النبي عليه الصلاة والسلام بص لناس امتثالهم طالع من المحبة والإيمان إن النجاة معاك يا سيدنا محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شافوا إنسان كامل كل كلمة بتطلع منه لينا، مش طالب حاجة لنفسه، وبالتالي كان الحب كبير قوي، وده الملك الحقيقي. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. كنت أتحدث معكم في الحلقة الماضية تحت عنوان مهم: كيف تألف وتؤلف. الإنسان في هذه الحياة محتاج أن يحب ومحتاج أن يحب، والحب واحدة من الحاجات النفسية للإنسان. فالحلقات هذه، الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة التي تلي إن شاء الله تعالى، معنية كيف تألف وتؤلف. وسبق في الحلقة الماضية أن الناس الذين يتمتعون بصلات أسرية جيدة، بصلات اجتماعية جيدة، يتماثلون للشفاء بأسرع من الناس الذين علاقاتهم الأسرية ليست جيدة، مفككة. وسبق أن النساء الحوامل من شريحة 29 سنة أجريت عليهم دراسة، فوجدوا بأنهن يتماثلن للشفاء والعافية والقوة والنشاط مع أولادهن وهن حوامل بأسرع من النساء اللواتي لا يتمتعن بهذه الصلات الأسرية والترابط العائلي الجيد. يحب الإنسان أن يحب، ويحب الإنسان أن يحب. الآن أربعة أمور أقدمها لك في الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة التي تلي تساعدك على أن تألف وتؤلف. الأمر الأول وهو مادة الحلقة الماضية: الإحسان إلى الآخرين. أما مادة حلقة اليوم: لكي تألف وتؤلف، كن إيجابيا، افعل أفعالا إيجابية. انظر إلى الناس وإلى المجتمع وإلى الحياة نظرة إيجابية، وإليك هذه الحادثة. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يعس في المدينة. شرطة العسس طبعا هي الشرطة التي تتفقد الناس في الليل. شاهد عمر في فناء من أفنية المدينة خباء مضروبا لم يجده بالأمس. اقترب من الخباء فشاهد رجلا كبيرا، سلم عليه: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. قال: من الرجل؟ قال: رجل من أهل البادية، جئت أمير المؤمنين عمر أطلب رفده. والرجل لا يعرف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشكله. سمع عمر من داخل الخباء أنين امرأة، صوت أنين امرأة. عمر قال: ما هذا الصوت الذي أسمع؟ قال: إليك عني يا رجل. قال: لا بأس، أنا سأنصرف، لكن ما هذا الصوت؟ قال: امرأتي تمخض، ليس عندها أحد. قال: ما عندها أحد من النساء يكون معها؟ قال: لا. ذهب عمر إلى بيته، قال لزوجته: هل لك إلى خير ساقه الله إليك؟ قالت: نعم إن شئت. وماذا؟ قال: امرأة من العرب تمخض، ليس عندها أحد من النساء، فقومي لتكوني معها. قال: فقامت. فقال لها: خذي من الخرق والدهن ما يصلح المرأة، وأتيني ببرمة وقمح وشحم لأصنع للرجل طعاما. حمل عمر البرمة والأغراض ومشى مع امرأته باتجاه الخباء. وصل عمر إلى فم الخباء، دخلت المرأة إلى المرأة، وجلس عمر مع الرجل. قال عمر للرجل: اجمع لي نارا. بالفعل الرجل جمع حطبا ليصير نارا. جاء عمر بالبرمة وضع على النار بعد أن أوقدها، ووضع الماء ووضع الشحم ووضع القمح، وبدأ يصنع طعاما. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يصنع طعاما لرجل من عامة الناس. كن إيجابيا. كان بإمكان عمر أن يقول: ما شأني بالرجل؟ ما حاجتي فيه؟ لأرسل له أحدا يساعده. أما وإنه يريد أن يكون إيجابيا، قام بفعل هذا الأمر بنفسه مبادرة منه وبدون سؤال. صنع عمر طعاما للرجل، وبينما الطعام قد نضج نادت امرأة عمر من داخل الخباء: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. الرجل جاءه ولد،
لما سمع الرجل قولها أمير المؤمنين خاف وجعل يتنحى. قال له عمر: مكانك، أنت منذ البارحة لم تأكل، اجلس وكل. وجلس عمر إلى الرجل وأكل معه.

ما كان العبد في عون أخيه. مهما بذلت للآخرين من فوائد، من خيرات، من معونات، فأنت ستزداد محبة للناس وسيحبك الناس. تسمعون أيها الإخوة، وأسمع مرارا عن رجال كرام وعن نساء كريمات يبادرن لخدمة الناس، يبادرن لإزداء المعروف للناس، يبادرن لإزداء النصح للناس، يبادرن لتقديم المعونات للناس، يلقين ويلقون الحياة بتفاؤل وبانشراح صدر وبهمة وببذل وبعطاء. وربما كان أحدهم فقيرا، وربما كان أحدهم مسكينا، لكنهم يريدون أن يساعدوا الناس. لكن بالمقابل لا تؤاخذوني أيها الإخوة، هناك كلمات الآن انتشرت سلبية بين الناس، تدل على سلبية كبيرة وعلى أنانية فظيعة. بيقول لك يا أخي فخار يكسر بعضه، يعني يجعل الناس يكسر بعضهم بعضا. يقول لك يا أخي ما في أمل من الإصلاح، خلاص الأمور كلها في خراب في خراب، أنا لن أفعل شيئا. يقول يا أخي لا تعذب حالك. بعض الناس مسلم يقول يا أخي هذا آخر الوقت، خلاص قامت القيامة، ما عاد تحرك شيئا أنت وقد قامت القيامة. واحد يقول لك ما إلنا علاقة بهذا الشيء، واحد يقول لك لا يخصنا كل هذا الشيء، واحد يقول لك كل عنزة معلقة بكرعوبة، واحد يقول لك أهل حمد تندب حمد، وهكذا وهكذا، كلها كلمات سلبية. واحد يقول لك يا أخي تك إت إيزي، وخلاص خلي الأمور يعني هيك سهلة ولا شيء، بدون حراك أبدا. لا تكن سلبيا، كن إيجابيا، خذ الأمر بجد، بعناية، باهتمام، ببذل، بعطاء، حاول أن تصلح، حاول أن تنفع الآخرين، حاول أن تقدم خدمة، لأن الله عز وجل سيسألك عن فعلك أنت ولن يسألك عن إصلاح الكون كله. إذا قدمت خدمات للناس فأنت سترتفع معنوياتك، وأنت ستحب الناس أكثر، وأنت سيحبك الناس أكثر، وأنت ستنطلق في حياتك انطلاقة بانشراح وبراحة. والله يا إخواننا، يا جماعة، يا أيتها الأخوات، يا أيها الرجال، يا أيها الشباب، أعرف موظفا في أحد من المطارات، مرة سقطت بنت في المطار، فيعني أصيبت بجروح شديدة، رق لها في قلبه، أخذت إسعاف إلى المشفى. في نهاية الدوام، هو فقير الرجل، أخذ هيك شيئا من الورد بسيط وذهب إلى المشفى، سأل أين هذه الفتاة، ودخل سلم على أهلها وقال أنا أحببت أن أقدم لكم هذه الورود وأسأل الله أن يعافي ابنتكم. عجب الأهل، قالوا له من أين تعرفنا؟ قال أنا ما أعرفكم، لكن رأيتها في المطار قد سقطت وأحببت أن أطمئن عليها. قالوا ممكن نأخذ رقم الهاتف عندك؟ أخذوا رقم الهاتف. بعد حين رن هاتفه، نعم. قالوا فلان الفلاني؟ قال نعم. قالوا نحن الذين رأيناك في المطار، ابنتنا مرضت من أشهر والحمد لله عافاها الله عز وجل ونحن الآن في بلدنا. قال أهلا وسهلا. قالوا نحن نريد مندوبا لنا يكون في البلد الذي تقيم به، ممكن أن تكون أنت هذا المندوب وتتقاضى راتبا عاليا؟ ووافق بالفعل، والآن صار من الميسورين. كان السبب أنه كان إيجابيا في إزداء الخدمة للناس. الآن في ختام هذه الحلقة، ما فوائد تقديم خدمات للناس؟ ما فوائد أن تكون إيجابيا؟ ما فوائد أن تترك أنت السلبية؟ الحقيقة تقديم الخدمات للناس والإيجابية، رقم واحد تحببك إلى الناس وتحبب الناس إليك. رقم اثنين، الأفعال الإيجابية تجعلك تشعر بسعادة وتجعلك تشعر بانطلاق نحو هذه الحياة. رقم ثلاثة، إذا قدمت خدمات للناس فإن الله تعالى سوف يحبك وسوف يقضي حاجتك وسوف يرفعك في منزلة عالية. يا أيها الإخوة، هذا هو الجزء الثاني في كيف تألف وتؤلف. بقي لكم عندي جزء ثالث أحدثكم به في زيادة أمور كيف تألف وتؤلف. كان الأمر الأول

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلم نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا. ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
3: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو كنت مقصرا بين جمال أشواق المقصرين وجمال اعترافهم والله سبحانه وتعالى وجماله في تقبل تقصير المقصر، نعود للحديث عن يلا يا جماعة المقصرين، نتشارك هذه القسمة التي قسمت لنا في الحياة حتى نسعى بها إلى الاكتمال إن شاء الله. لأن يقولوا أجمل أنواع النقص، النقص في الطريق إلى الاكتمال، يحصل به الاكتمال إن شاء الله تعالى. اليوم معاشر الذين يحسون بالتقصير اعترافا ليرتقوا بهذا الاعتراف، يا أحباب نريد أن نبدأ عبد الرحمن بمناجاة للواعظ الزاهد الكبير أحد أعلامنا وأسلافنا الصالحين يحيى بن معاذ الرازي، الذي أعطانا بعدا جديدا في معاني التقصير من خلال دعاء جميل. ماذا يقول فيه يا عبد الرحمن؟
5: اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك.
4: يا سلام، لا لازم دائما كل مناجاة في طريق الاعتراف بالتقصير نحتاج نسمعها مرة أخرى. اللهم
5: إني أسألك خوف العالمين بك
4: يا الله
5: وعلم الخائفين منك.
4: وعلم الخائفين منك. احنا نحتاج نقول لمخرجنا الإذاعي انه صوت الموسيقى عالي شوية عشان يخفضها يكون معانا على الخط، سيلو نخفض شوية يا مخرجنا. الله يسعدك ان شاء الله تعالى. طيب نعود الآن إلى التقصير. في هذه الحلقة يا عبد الرحمن الحديث في ولو كنت مقصرا حيكون انه ليس كل التقصير مثل بعضه. يعني التقصير ايش؟ انواع. تقصير انواع. أول شيء أنت موافق على هذه الفكرة إن التقصير أنواع؟
6: طبعا.
4: ليش؟ طبعا يعني ليش
6: هو التقصير هو نفس التقصير بس اللي يختلف على حسب تعاملنا معه كده.
4: يعني الاختلاف على حسب مو نوع التقصير الواقع إنما على حسب تعامل الشخص مع تقصيره. هذه فكرة ذكية ألهمتني إنه بعض الناس يظن التقصير أنواع هو عبارة عن أنواع التقصيرات اللي تقع من الشخص. لا، هي المشكلة الأكبر في إحساسك وتعاملك مع تقصيرك، هذه مشكلة كمان.
6: ممكن يكون تقصير صغير لكن تعاملك معاه يؤدي إلى نتيجة سلبية كبيرة، ممكن تقصير كبير تعاملك معاه يؤدي إلى نتيجة إيجابية عظيمة.
4: يحصل هذا نوع من الفهم، نوع من الفهم الحسن. طيب إذا نعود إلى ليس كل التقصير إيش تقصيرا. جميل. التقصير يمكننا أن نصنفه إلى نوعين. النوع الأول التقصير في اللغة يأتي من معنى التفريط، يأتي من معنى إيش التفريط، وهذا هو المعنى اللي فيه الإشكال. وفي معنى ثاني في اللغة يأتي بمعنى جيد، معنى مناسب، معنى رائع. فالتقصير بمعنى التفريط لما تتبعت وبحثت في تحليل الكلمة لغويا وصلت إلى أن التقصير يمر بمراحل. لما يفهم الإنسان يستطيع أن يعرف في أي مرحلة هو، فيرجع خطوة إلى الوراء حتى لا يتمادى في التقصير. فالسؤال هو دائما حدد أين موقعك من التقصير من خلال الخطوات اللي سأبينها في تسلسل التقصير. نواصل؟
6: نواصل
4: نواصل. أول شيء قلنا التقصير هو في اللغة يأتي بمعنى التفريط. التفريط يبدأ من أين؟ من معاني التقصير في اللغة التساهل، اللي هي عدي مشي يعني خلاص حصل، كل هذه الكلمات التساهل. إذا استمر الإنسان يتساهل يبدأ ينتقل تقصير التفريط إلى أي شيء، إلى خطوة ثانية خطيرة. العلماء يقول ينتقل من تساهل إلى قصر، يبدأ يحصل إيش التقصير. التساهل شيء من التفويت.
6: جميل.
4: التقصير هو التفويت. إذا الإنسان يفوت إنه يبدأ يدخل في حالة الاعتياد، وأكبر مشكلة في أخطائنا هي الاعتياد. ليس أننا نخطئ، مركب النقص فينا، الإشكال في أننا إيش نتساهل فيما نخطئ فنستمر ننزل، ما نحاول نقف لنصعد.
6: الضمير وقتها يكون في أي حالة هنا؟ الضمير
4: ما يزال نوعا ما في حالة من الصحو نوعا ما، إلا أنه يخذلك أحيانا في تلك اللحظة.
6: جميل.
4: إذا ننتقل في سياق الكلام عن التقصير اللي هو بمعنى التفريط، إنه يبدأ التساهل ثم يظهر التقصير، ثم يظهر شيء يسموه قالوا قصر بمعنى أهمل، يبدأ إيش الإهمال اللي يسموه زيادة الاعتياد على التقصير الذي هو في الأساس تساهل. الإلف لما تألف شيء إيش يصير؟ تعتاد عليه خلاص. فتعرف لما سيدنا محمد يبين اللهم صل وسلم وبارك عليه أن من أشراط الساعة أن يرى الإنسان المعروف منكرا والمنكر معروفا، الفكرة هي إيش الاعتياد، الاعتياد لدرجة الاعتياد. الخطوة اللي بعدها يقولوا يأتي معنى قصر بمعنى إيش من أضاع، يقول لك قصر في الشيء أي أضاعه، فيبدأ الضياع. الضياع اللي هو يظهر في ثلاث صور. شوف الإنسان سبحان الله من حكمة الله يا عبد الرحمن يتسلسل في التقصير وحالاته، يعني مو من ليس من أول مرة يفعل ينخفض وتنزل مرتبته ويتدلى، إنما يمهل يمهل يمهل إذا تمادى يصير يخرج عن الانتباه لهذه المهلة، بينما في الخير والترقي يرفع مباشرة.
6: سلام.
4: يرفع مباشرة. وقلنا إذن الإنسان في التقصير الذي يأتي بمعنى التفريط يمر بسلسلة تنازلات انخفاضات، يبدأ متساهل يدخل في التقصير ثم يذهب إلى الإهمال ثم يدخل في فجوة الضياع. من ضاع وأضاع، ضاع لها أيضا ثلاثة معاني. رحت قلت خليني أبحث في اللغة أضاع الشيء، يعني الأول أتلف.
6: أتلف
4: من أول متضرر حين يقصر
6: المقصر.
4: المقصر، وإيش أكثر شيء برأيك يتضرر في المقصر؟ هل الذي يتضرر إرادته ولا ضميره ولا سكينته ولا اطمئنانه ولا صفاء ذهنه ولا كل هذه الأشياء؟
6: ضميره، لأنه مع حالة تغيير الضمير ممكن يكون في سكينة هو ما هو داري أنه يسوي مصايب.
4: طب لماذا ليس الجميع متأثرا؟ وإذا في جانب أكثر من جانب
6: بالضبط.
4: طيب، يصير إذن ضيع، إيش معناها في الأول؟ أتلفة، كلمة خطيرة، شوف حتى الكلمات مؤلمة، الجرس حق الكلمة مؤلم، أتلفة. بعدين يذهب بيقول لك من التلف إلى أهدر، يقول لك أضاع الشيء أي أهدره، يدخل في داخل دوامة الهدر. ترى الإنسان المهدور يحاسب حساب كبير، لأنه الهدر من أعظم صور ظلم النفس. إيش معنى الهدر؟ أن يكون لديك قدرة على أن تقول لا ولا تفعل. لذلك الواحد يقول اللهم علمني كيف أقول لا، ثم علمني متى أقول لا، ثم علمني أين أقول لا
6: يا رب،
4: ثم علمني كيف أقولها. يعني الترقي في فكرة لا، أنت من حقك أن تقول لا ونعم، أنت لا بيدك ونعم بيدك، والله أعطاك فرصة إيش؟ الاختيار. جيد،
6: جميل.
4: فإذا خرج من في الضياع، من انتقل من التلف إلى الهدر، يقول لك يدخل في أزمة اسمها فقد. ضاع الشيء أي فقدت الشيء، وأسوأ ما في الفقد إيش يا عبد الرحمن؟ لما تفقد شيء من الأشياء، إيش أسوأ شيء في الفقد؟ هل المفقود ولا أنك فقدته؟
6: إني ما أكون متجرد من البداية، فلما أفقده أشعر كذا لأنه في شيء من ذاتي نقص، هذا دليل أنه ما كنت متجرد منه.
4: صحيح، يبقى أنه ألم الفقد فين يظهر؟ أنا أعتقد أن ألم الفقد يظهر في الاثنين، فيما فقدت وفي إحساسك بأنك فقدت، فاجتمع عليك ألمين. لاحظت؟ يعني لماذا يعظم الألم في آخر خطوة بالذات اللي هي حقة الفقد بعد كل الخطوات اللي راحت حقة التقصير؟ لأن الإنسان كان عنده فرصة في كل منحنى أن يرجع، أن يرجع، أن ينتبه، أن يصحو، أن ينتبه من سكرته، يعني من غفلته. لما تمادى التراكم أورثوا أنه صارت خسارة مضاعفة. رغم هذا يقال لا خسارة مع الله،
6: يا الله.
4: العلماء يقولوا لا فوت مع الله. لذلك تأتي العنايات للمقصر. شوف الحديث هذا أنا يذهلني، لما العبد يقول ربي ربي إني ظلمت نفسي. الظلم يعني مر على التساهل والتقصير والإهمال والضياع والتلف والهدرة، وصل إلى الفقد. رغم هذا كله وبشاعة المرور على هذه الخطوات، لأن كان عندك إمكانية العودة، يقول ربي إني ظلمت نفسي، فيقول الله تعالى عبدي قد عذرناك.
6: يا الله،
4: علم، شوف الحديث، علم أن له ربا يغفر الذنب. علم أن له ربا. لذلك أحيانا التقصير وإن كان فظيعا إلا أنه يأتي بفرج خاص، يأتي بفرج خاص. الآن هذا كان هو التقصير من المنظور أي منظور؟ المنظور المؤلم. من هناك التقصير من منظور جمالي، ولو كنت مقصرا من منظور جمالي. خليني أسألك، إيش تتوقع يا عبد الرحمن التقصير الجمالي ما هو؟ أنت لو سألتك هل عندك نوع من التقصير الجمالي في حياتك؟ هو التقصير لما يكون شديد وتعود إلى صوابك وتفوق تصحو، يأتيك حالة الانتباه، هو مكسب. إلا أن السؤال برأيك متى يكون في التقصير تقصير جمالي؟ وهل نحتاجه؟
6: لا، في بالي التقصير في عدم التقصير.
4: هذه يبغى لها شرح، هذه يسموها عبد الرحمن التقصير في صورته الجمالية. صحيح، التقصير في عدم التقصير، بمعنى يأتي هناك نوع من الإحساس بالتقصير وأنت تعمل وأنت على أفضل أحوالك. نحن أدمننا البقاء في التقصير الذي يؤدي إلى التفريط والانخفاض والرداءة. وحرمنا كثير من حلاوة التقصير في الاتجاه المقابل
6: اللي هو المحفز
4: طبعا الذي قال عنه العلماء التقصير واحدة من معانيه في اللغة العجز عن الوفاء.
6: يا الله
4: سي ما عبدناك حق عبادتك يا ليت هذا الذي عملت يليق بك.
6: يا الله
4: اللهم إني دون الدون
6: يعني ونعم التقصير والله
4: نعم هذا هو اللي نقول عليه ونعم التقصير العجز عن إيش؟ عن الوفاء يا الله. لذلك يصح نقول إنه هذا الحديث هو عبارة عن دعوة للتقصير دعوة للتقصير من هذا الاتجاه اللي هو العجز عن الوفاء. من يستطيع أن يوفي المنعم حقه؟
6: سبحانه.
4: من يستطيع أن يوفي من سترك وهو قد راك على مخالفة؟ ما يعني هذا الإحساس هذا العجز هذا من أجمل ما يكون. لذلك نحتاج أن نتواجد في دوائر التقصير الحق اللي هو العجز عن إيش؟ عن الوفاء. لذلك قال العلماء الإقرار بالعجز هنا كمال لأن الإنسان في هذا العجز يصبح مثله مثل الملائكة عليهم السلام لأن الملائكة دائما دعواهم سبحانك اللهم اللي هي ما عبدناك حق عبادتك ومن ذا الذي يرقى. ولذلك من هذا المنظور كان سيد المتجملين في هذا المعنى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه إيش كان يقول؟ لا أحصي ثناء عليك. هذا نوع من الاعتراف بالتقصير في محل الاكتمال. فأرجوكم أنه نحتاج هكذا أن ندخل في هذا النوع من التقصير ولا نبقى فقط في النوع الآخر الذي هو من التفريط. هنا نستطيع أن ندخل على كلمة قالها بعض العارفين بالله في بيان إشكالية الناس عند الإقرار بالتقصير. بعض الناس لما يقصر يبعد وبعض الناس لما يقصر إيش يسوي؟
6: يقترب.
4: لماذا؟ عبد الرحمن ماذا قال هذا العارف؟
6: الخوف على نوعين، خوف رهبة وخوف خشية. صاحب الرهبة يلتجئ إلى الهرب إذا خاف، وأما صاحب الخشية فيلتجئ إلى ربه إذا خاف.
4: يعني كن في لحظة الخوف راغبا راهبا ولا في خشية. الرهبة هي أن يتسيدك الخوف لذات الخوف، لكن الفرصة تأتي إنك إذا خفت فاهرب من الله إلى إيش؟
6: إلى الله.
4: ولو كنت مقصرا. نراك على خير.
3: ولو كنت مقصرا.
2: ولو كنت مقصرا.
3: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
7: هذه الأرض ذرة في فضاء الكون، وهذا الإنسان ذرة في الأرض. إلى متى يظل ينسى قدره ودوره؟

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، صناعة الأعداء. بعد حروب طويلة استطاع محمد شاه خوارزم أن يشيد إمبراطورية شاسعة تمتد من تركيا إلى أفغانستان، لها جيش قوي وعاصمة جميلة جدا هي سمرقند. وفي هذه الأثناء كان المحارب الشاب جنكيز خان قد تولى السلطة في منغوليا، وجاء إلى محمد شاه خوارزم بأطنان من الهدايا طمعا منه أن يفتح له طريق التجارة إلى الهند. ولكن محمد شاه خوارزم عامل جنكيز خان بازدراء وقال له: من أنت أيها الهمجي حتى تحدثني كند مساو لي؟ ولكن جنكيز خان لم ييأس وحاول مرة أخرى أن يجد له مكانا تحت جناح محمد شاه، فأرسل قافلة أخرى محملة بالهدايا إليه، وعرض عليه عرضه القديم مرة أخرى. غضب محمد شاه خوارزم وقام بقطع رأس أحد السفراء وحلق رؤوس الباقين وأرسلهم إلى جنكيز خان، الذي اعتبر أن هذه إهانة لا يمكن قبولها حتى وإن صدرت من السلطان القوي جدا، فأرسل رسالة إليه يقول فيها: لقد اخترت الحرب فليكن لك ما اخترت. فشن عليه حرب عصابات على مدار سنوات أنهك له فيها جيشه، وكان يحتل إمبراطورية محمد شاه مدينة مدينة إلى أن حاصر العاصمة سمرقند فسقطت بيده، وهرب محمد شاه وتوفي في مكان ما بعد عام، وأصبح جنكيز خان ملكا على كل ما كان أولا بيد محمد شاه خوارزم. للأسف إن الناس يصنعون أعداء أكثر مما يصنعون أصدقاء. لسنا مطالبين أساسا أن نوسع دائرة صداقاتنا، ولكن الحكمة تقتضي أن الشخص الذي لا أريده صديقا ليس بالضرورة أن أجعله عدوا. لم يرد جنكيز خان أكثر من أن يكون تحت جناح محمد شاه خوارزم، وكانت الحنكة تقتضي أن يقبل بالعرض. على الأقل في عالم السياسة من المحبذ جدا أن يعثر الحاكم على من يقوم بالنيابة عنه في بعض الحروب والمهام. كان يمكن لخوارزم أن يجعل من جنكيز خان سيفا يضرب به أو عصا يهش بها، ولكنه لعنجهيته صنع من جنكيز خان عدوا أزال له ملكه. وما يصح في عالم السياسة يصح في عالم الناس. كفوا عن صناعة الأعداء.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقومه من بعد دنيا.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: كيف حالك يا أخ طلال؟ طمنا عنك، وكيف السجن وإيش عامل؟
3: والله وفيك الخير يا أبو بدر، هاي تاني مرة تزورني ولا واحد من الحارة جزارني، فيش إلا أنت.
2: الناس لبعضها يا معلم طلال، الله أكبر. وأنا لما بدي أجي أزورك بدي أخس إيد ولا رجل؟ هذا واجب علينا.
3: إن شاء الله برد لك يا بالأفراح يا أبو بدر، طول عمرك أصيل. المهم طمني، كيف الأوضاع برا وكيف المحل وكيف علوش؟ والله ماله بقى، مرة واحدة أجزارني.
2: بربك ما انت عارف ايش صار في علوش.
3: استر يا اللي بتستر، ايه صار؟ اوعى يكون في نكبه جديده.
2: والله محسوبك هو محبوس هالقيت. والله ما حد عارف هو وين محبوس هالقيت يا معلم. هل هو عند الشرطه ولا عند المباحث ولا عند الامن؟
3: اوف اوف اوف اوف، ايش طخ الرئيس ولا ايش اللي عامله بالضبط؟
2: هو من الاخر بعد ما فحرنا على خط الميه اجوا على طول واخذوه.
3: قصدك عشان سرق خط ميه يعني؟
2: اوه، على ايش يعني بدهم يحبسوه؟
3: يا عم اللي بيسرق خط ميه بنحبسش، بدفعوه غرامه بس، هي زي هيك.
2: والله ما حد عارف ايش القصه.
3: لا لا يا ابو بدر، بكون اكيد غلطان على الشرطه ويومين بطلعوه.
4: والله ما انا عارفه من وين اجتنا هالنكبه هذه. ايش بدنا نسوي هالقيت؟
5: ايش بدنا نسوي؟ جوزك طلع تافه وعينه بيضة، لسه كان يقول لي انت التافه ومش عارف ايش مستقبلك.
4: احنا هلقيتنا نقعد نشتم ونغلط؟ بدنا حل. محل ابوك هلقيت مسكر، وعلوش اللي كان يشتغل عنده بيقوله محبوس. من وين بدنا ناكل ومن وين بدنا نشرب؟
5: ليش انا مش مملي عينك يما؟ مش انا بشغل عند ابو حسام؟
4: انت اللي بتشتغله قديش بده يصرف على الدار؟
5: طب ايش الحل عندك؟
4: والله ما انا عارفه ايش الحل.
5: انا بقول نبيع المحل تبع ابويا.
4: هو يعني أبوك برضى نبيع محله اللي له 30 سنة؟
5: طب هو أبوي وقت ايش بده يطلع من السجن؟
4: لسه يمكن الأسبوع الجاي يحكموه.
5: حتى لو خلص محكوميته وطلع بقدرش يفتح محله.
4: ليش؟
5: مين بده يجي يصلي عنده؟ هو كان يخترق جوالات النسوان.
4: ولا هذا الكلام ممنوع يطلع لأي واحد برات الدار، سامع؟
5: ليش؟ يعني الناس هم مش عارفين؟
4: ولا واحد عارف، الناس كلها بتقول إنه انحبس عشان الريسيفر تبع الراجل، وإنت ممنوع تفتح تمك وتحكي نص كلمة برا.
5: حاضر يما، بس أنا بقول لك إحنا لازم نبيع المحل.
4: أنا عدي بروح بزور أبوك في السجن وبسأله بشوف رايه، إذا بدنا نبيع المحل بنبيعه، وإذا بدنا نأجره بنأجره، بنشوف كيف. بس أهم حاجة برضو أنت ضلك شغال عند أبو حسام.
5: مش أنت بتقولي شغلي عند أبو حسام بطعمناش خبز؟
4: يا بني إحنا قاعدين بنتناقش بندور على حل.
5: خلص الحل الوحيد إن أنا أظل مستمر في شغلي، ولما يطلع أبوي من السجن بفرجها الله.
6: في إنا في الموضوع.
7: موضوع شو كابتن؟
6: موضوع الاتصالات.
7: مش العميل 32 اتصل عليك وقال لك كل إشي تمام؟
6: صحيح عزرا، وأنا بعت له على الواتس أب الفيديو كيف يركب الجهاز بالزبط علشان ما يتلخبط.
7: وهو بعت لك رسالة إنه الأمور كلها تمام؟
6: صحيح عزرا، وشبكت الخط كمان وحطيته عنده على الجهاز كمان علشان يسجل المكالمات. بس بعد 24 ساعة يا عزرا الخط فصل نهائيا، والعميل 32 بطل يرد على الجوال.
7: احتمال العميل يكون وقع كابتن.
6: اذا وقع العميل يا عزرا هذه بتكون ضربة كبيرة عروسنا.
2: والله واهلا وسهلا يا علوش.
8: اهلا وسهلا بيه. والله ما عملت ولا حاجة، والله ما سويت شيء، والله أنا بريء.
2: بس نبدأ من الآخر، والله نبدأ من أول الكتاب.
8: مش فاهم ايش بتحكي انت، بتحكي الغاز معي؟
2: بحكي معاك بكل وضوح، الأمور باينة يا علوش، ولعلمك احنا مركبينك من أول ما ارتبطت مع المخابرات، وعارفين انه المخابرات راح يبعت لك جهاز في نقطة ميتة عشان تاخذ الجهاز وتحطه في شبكة الاتصالات في المقسم تبع الخط الآمن، صح ولا لا؟
8: مراقبيني من زمان؟
2: طبعا. الله يسامحك، مرضناش نمسكك، كنا بدنا نعطيك فرصة قلنا يمكن بكرة ضميره يصحى، يمكن بكرة يقول يا عمي هذا غلط اللي أنا بعمله، أنا بضر أبناء شعبي. طب أنا إيش مستفيد يعني لما أنا أحط أجهزة تجسس على خطوط المقاومة؟ بس للأسف طلعت إنسان نذل، طلعت إنسان رخيص.
8: بكفي بكفي، والله غصب عنه وجيت، والله ما هو بخاطري.
2: طيب طيب علوش، طيب أنا أعاملك معاملة محترمة وكويسة، وانت تكون صادق معايا وتحكي كل حاجة، لأنه إذا انت حكيت كل إشي وبصدق وبدون كذب، بوعدك بوعدك إنه موقفك يكون كويس، يعني يمكن ما تاخدش إعدام. ها واحد بخون وطنه، واحد بخون دينه، بخون بلده، بدنا نعمل لك تمثال يعني؟ بدنا نطلعك يعني برا ونقول لك روح اقعد؟ واحد بتسبب في قتل المجاهدين، برمل نسوانهم، بيتم اولادهم، بتسبب في هدم البيوت، بتسبب في مذابح وفي مجازر، بدنا نضرب لك ايش تعظيم سلام ونقول لك والله انك زقرت؟ اعدام. بس إذا أنت ساعدتني وحكيت كل قصة حياتك مع الضابط اللي كان مسؤول عنك وإيش عملت، صدقني صدقني راح أقف معاك.
8: توعدني إن أنا ما نعدنيش؟
2: بوعدك إنه ما يكونش عليك إعدام، بس بشرط إذا حكيت كل حاجة بالصدق. دير بالك ملفك موجود، مشاويرك اللي كنت تطلعها وكنت تسيب المحل تبع الراديوهات موجود، الكاميرات كانت تصورك، والنقط الميت اللي كنت تروح تأخذ منها فلوس، تأخذ منها أجهزة، كلها مصورة.
8: كل حياتي كانت مصورة، أنا مش داري. يا وردي علي، يا وردي علي،
2: خلاص خلاص. اسمعني، أجيت بجيب لك كاسة قهوة تشربها وتروق أعصابك، وبتبلش لي من أول يوم أنت ارتبطت فيه. حلو؟
8: اسمع يا حضرة الضابط، أنا بدي أحكي لك كل حاجة، بدي أحكي لك كل شيء صار معي من طقطق للسلام عليكم. أنا بدي أريح ضميري من جوا.
2: يا عيني عليك، وهي القهوة جيالك، وخلينا نبلش نحكي من أول كتاب.
0: شايف هالندل؟ وأنا اللي بقول عنه على البركة، الله يعلوش إنك طلعت جنرال.
9: أنا من الأول ما كانش غش مخي، ولما نشوفت علوش معاه طرية ورايحين يفحروا، قسما بالله شكيت بالموضوع. بس لعلمك هذا أكيد مش لحاله، هذا أكيد من ضمن شبكة طويلة عريضة.
0: لسه التحقيق ما خلصش معاه، بس قصة إنه ضمن شبكة، هذا نظام قديم كانت المخابرات الإسرائيلية تشتغله. هلقيت العميل اللي بيشتغل بيعرفش حدا غيره، عشان لما يتم اعتقاله ما يضربش الشبكة اللي حواليه.
9: والله أنا خايف من طلال النص المعلم تبعه.
0: لا لا لا لا، هداك بيشتغل لحاله ارتجالي تبعنا سوين. الشباب عنا في الأمن عصروه عصرة منيحة، طلع فيش عنده شي.
3: يا سميحة طمنيني كيف الوضع برا.
4: حيسين حيسين يا طلال، مش عارفين ايش نعمل.
3: ليش يا سميحة؟ محتاجين مصاري؟ في عندك شنطة في الغرفة، افتحيها وخد منها قديش بدك.
4: وهم المصاري لما بدنا نيجي ناخد منهم بدون مش يخلصوا يا طلال؟
3: لما يخلصوا يا سميحة بفرجها الله، يعني مصيبة وقعنا فيها، ايش بدنا نسوي؟ تاني حاجة المصاري يا سميحة 5,000 دينار، يعني مش قلال.
4: طب ايش بخصوص القضية تبعتك؟ قديش بدهم يحكموك؟ سنة سنتين؟ فهمني، او بدهم يغرموك، او مش فاهمة حاجة انا.
3: عرضونا على النيابة سميحة، وبعد بكرة بدهم يعرضونا على القاضي عشان يحكم عليا.
4: طيب وهدي القصص اللي زي هيك قديش بحكم على الواحد؟
3: بيرجع للقاضي نفسه، هو اللي بيقيم وهو اللي بحكم. بس الضابط قال لي احتمال تاخد 6 شهور وادفع غرامة.
4: 6 شهور بدك تضلك محبوس يا طلال؟
3: انا اهون من غير يا سميحة، بعدين تنسيش قضيت 3 شهور منهم.
4: طيب ايش بخصوص الدكانة؟
3: مالها الدكان؟
4: بدها تضلها مسكرة هيك، ولا نبيعها، ولا نأجرها، ولا نبيع البضاعة اللي فيها؟
3: ولا حاجة تعملوا فيها. بخصوص المحل يا سميحة، خلينا نشوف علوش، أكيد يوم يومين وبيطلع من السجن، لأنه قصة المية فش عليها سجن، عليها غرامة، أنا مش عارف ليش حبسينه.
4: والله في ناس يا طلال بيقولوا إنه في عليه قصص تانية.
3: قصص تانية؟ زي إيش يعني؟
4: والله ما بعرف، بس لو إنه قصة مية زي ما بتقول لا طلع.
3: على العموم ركزي معايا، المحل بده يضل زي ما هو، إذا طلع علوش بكرة أو بعده راح يفتحه وحيشتغل والكل حيترزق، ما طلعش من هلا يومين 3 يضل مسكر لما أطلعنا.
4: يلا إن شاء الله ربنا يفرجها وبتطلع بأسرع وقت.
10: مالك دبلان يا لؤي؟ بشوفك بتحمل قلن السير شو بتترقوص قاعد.
11: نفسيتي تعبان يا عم أبو حسام.
10: معلش بدك تتحمل يا بني، انت رجل البيت، أبوك محبوس واللي كان يشتغل عند أبوك برضو انحبس، وانت مطلوب هالجيت تشيل البيت بدل أبوك.
11: طب ايش بدنا نعمل في المحل تبع أبوي؟ بده يضل مسكر يا عم.
10: ان شاء الله أبوك بكرة بعد شهر شهرين بيطلع من السجن وبرجع لمحله وبفتحه. عشان هيك اصحك انت وأمك تتصرفوا في المحل، انت ضلك طقطق هان قبل ما يطلع أبوك.
12: على العافية عم أبو حسام.
10: أهلين أهلين أبو بدر.
12: شايف شايف إيش صار في الحارة؟ الحارة كلها انتكبت.
10: أنا أصلا مش عارف أنت كيف ضايل برا.
12: مش فاهم قصدك، إيش يعني؟
10: المفروض بعد ما حبسوا علوش بيوم أنت الحبست.
12: ليش وأنا إيش دخلني؟
10: مش كنتوا تسرقوا مية من خطوط البلدية؟
12: أنا ما سرقتش، أنا قال لي تعال ساعدنا وروحت.
10: آه جايك الدور يا أبو بدر جايك.
12: مالك يا عم ابو حسام قاعد بتفول علي؟ انت بتفكرني انا زي علوش؟
10: لا والله انت راسك سبع ريش.
12: هي والله اسلوبك اتغير معايا يا عم ابو حسام.
10: ابو بدر مش فضيلك، الله يسهل عليك.
12: الحق علي اللي انا جيت اسلم عليك. السلام عليكم.
10: مع السلامة. والله غير كلكم تطلعوا مضروبين، استنى ونشوف.
13: طيب هل جيت ملف علوش مش معك يا سياف؟
14: معايا؟ ليش؟ هو أنا ضابط التحقيق؟
13: يا سلام، ما هو كله بمر عندك أنت
14: يا سيدي. عادي، إيش المشكلة؟
13: لا لا بس كنت بدي أشوف اعترافاته. يعني
14: أنا شفتهم وأقول لك على مين اعترف؟
13: عمين
14: اعترف عليك يا كبير.
13: علوش اعترف علي أنا أنا؟
14: لا تقلقش، بمزح معك يا راجل.
13: كلامك مزح انت والله جاد.
14: ليش انت شاكك في حالك انه انت عميل؟ مالك يا هبل؟
13: ما هو انا الامور هذه بتخوف، وانا بحبش حدا يمزح معايا في هيك امور.
14: حاضر يا سيدي خلص. اي ما هو انت من كتر ما بتزن علي.
13: طب وطلال النص؟
14: لا لا طلال النص عشان قصة مشاكل مع ناس، عشان رسيفر وامور زي هيك.
13: عشان رسيفر والله علشان بيخترق جوالات النسوان.
14: من وين بتجيب هذا الكلام؟
13: اي هو في ضل حد في البلد مش عارف القصة يا راجل؟
14: لا لا لا لا فيش منه الكلام هذا، غلط.
13: مالك يا سياف قاعد بتتعامل معي يا زلمة ولا كأني بعرفك ولا بتعرفني؟ إيه سيكون الأمنيات علي؟
14: هل جيت يعني سؤال؟ أنا وظيفتي أجيب معلومات وأعطيك؟
13: إيه لا بس العلاقة تبعتنا بتقول إنه إحنا ما نخبيش على بعض.
14: أي علاقة يعني؟ العلاقة الأمنية ولا العلاقة الأخوية والصداقة يعني؟
13: أوب أوب أوب أوب مالك يا سياف، ولا بتعرف طلال النص ولا بتعرف علوش، انهيني من كل هالقصة.
14: حاضر يا سيدي حنهيك، بس ايش بدي اقول؟
13: قول.
14: ايش اخبار الفلاش تبعك؟
13: ماله
14: بسأل.
13: كويس
14: حافظ عليه.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

غزة تعيد ترتيب العالم. كانت أزمانا زاخرة بالعزة، وكانت الطريق من غزة إلى الجنة مليئة بالشهداء. تربعت غزة على كرسي أحداث العالم، هذه البقعة الجغرافية التي لا تبلغ على الخارطة أكبر من رأس دبوس، ثنى العالم كله ركبتيه أمامها، وجلس كالتلميذ يتعلم منها دروس التضحية والشهادة والشجاعة والإباء. أعادت غزة صياغة الكثير من المفاهيم. أخبرتنا غزة أن سر الثبات والنصر ليس في البندقية، وإنما في اليد التي تحملها، وأن حفنة من المقاتلين الذين لا يتجاوز عددهم أصغر لواء في أصغر جيش نظامي في هذا العالم بإمكانهم أن يمرغوا أنف أعتى ترسانة عسكرية في المنطقة بتراب غزة، وأن الناس هناك لا يشبهون الناس في عقائدهم وفي صبرهم وفي ثباتهم. كل شيء هناك لا ينتمي إلى هذا الكوكب القبيح الذي نعيش فيه.

يمكن أن يقصف الاحتلال المستشفى المعمداني ويحيل في ثانية واحدة 500 إنسان إلى 50,000 قطعة دون أن يهتز ضمير البشرية. ولو قتل 5 فقمات في القطب الشمالي لذرفوا عليهن دموع التماسيح وظهرت إنسانيتهم الباردة. يمكن للاحتلال أن يسوي مساجد غزة وكنائسها بالأرض ولا يجرؤ أحد أن يتلفظ بكلمة نقد. اللهم ما كان من استحياء العاجز الذي نقده لا يقدم ولا يؤخر. ولو خدش باب كنيس يهودي في أي مكان في العالم لجاء مجلس الأمن صفا ومعه الانتربول قبيلا خوفا من أن يسجل تقاعسهم هذا على أنه معاداة للسامية. يمكن للاحتلال أن يفتت أجساد نساء غزة وتستمر الحياة في هذا العالم كأن شيئا لم يكن. هذا العالم لا تعنيه نساؤنا إلا إذا كانت قضيتهن خلع الحجاب. أما اللواتي ينمن بثياب الصلاة خوفا من أن يبدو من عوراتهن شيء إذا ما تم انتشالهن من تحت الأنقاض فلا يحفل العالم بهن ولا تتبنى النسويات قضاياهن. يمكن للاحتلال أن يقتل أكثر من 100 صحفي في غزة ثم لا يكون هناك شيء. 100 صحفي في غزة لا يساوون صحفيا واحدا في صحيفة تشارل إبدو. أولئك شقر وعيونهم زرق ويحضر كل قادة العالم لتشييعهم. يمكن للاحتلال أن يحيل 10,000 طفل في غزة إلى جثث هامدة وهو يقصفهم بالفوسفور الأبيض ثم يقيم هذا العالم قمة للمناخ في محاولة لتدارك مشكلة ثقب طبقة الأوزون والانبعاث الحراري وذوبان الجليد والخطر المحدق ببيض الزلاحف. ويشارك في القمة رئيس دولة الاحتلال ويقف خطيبا في قادة العالم ويخبرهم أنه عليهم أن يعملوا بجد للحد من تفاقم مشكلات المناخ. يمكن للاحتلال أن يقصف المدارس ولا تتحرك اليونسكو ويقتل موظفي الأمم المتحدة دون أن تكترث الأمم المتحدة. فهؤلاء الذين ماتوا عرب، أما الأجانب فقد اتخذوا لهم مكانا قصيا في رفح، وإذا سلموا فقد سلمت الأمم المتحدة. نعم، غزة لا تشبه هذا العالم في شيء. غزة طاهرة نقية

تسري في خطانا، وما دامت قيادتنا مهورا بدرب الله لن يخبو لوانا، وما دام الشباب جذور عشق فأبشر بالغراس على مدانا. لنا الفردوس، لنا الفردوس، نطلبها

0: متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تميز
0: عبر تميز.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نقل قولا لشقيق ابن إبراهيم البلخي، شقيق ابن إبراهيم البلخي، يقول أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. بالمناسبة في آية واحدة تبين أنه لا ينجح شيء في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بتوفيق الله. وما توفيقي إلا بالله، تجارة، زواج، تعليم، طبابة، أي موضوع خطر في بالك إن لم توفق من قبل الله لا ينجح، وقد تملك كل أسباب النجاح ولا توفق، وقد تفتقر إلى معظم أسباب النجاح وتوفق. فالتوفيق ليس بالذكاء وليس بالأخذ بالأسباب فقط، ولكن التوفيق برعاية الله عز وجل. يقول هذا العالم أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. أخواننا الكرام المسلمون، ولا سيما في هذه الأيام، عندهم حيرة شديدة. ما سبب تأخرنا؟ ما سبب ضعفنا؟ ما سبب فرقتنا؟ ما سبب أننا في الدرجة الدنيا في المجتمعات البشرية؟ وهذه حقيقة ومؤلمة، لكن لا بد من تحليل. لذلك أي إنسان يعطيك تحليل دقيق لسبب تخلف المسلمين، هذا الموضوع كأنه يعزف على وتر حساس في قلب كل واحد منا. التحليل أو التشخيص كلاهما له مؤدى واحد، لكن البديل والحل، وفي مصطلح جديد اسمه ورقة العمل، ماذا نفعل؟ فهذا تحليل رائع وجامع مانع. قال اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. لو سألتني عن فرق دقيق دقيق بين مؤمن وكافر، الكافر مع النعمة، المؤمن مع المنعم بالضبط. لذلك الغرب تفننوا في الاستمتاع بالنعم وتفوقوا وقطعوا أشواط كبيرة جدا. كيف يستمتعون بالنعمة؟ يعني أحيانا نبني بناء، نجعل النوافذ صغيرة. الآن في أبنية الحائط كله نافذة، وأنت مستلقي في الفراش ترى البحر. يعني يستمتعون بالنعم بشكل يفوق حد الخيال. الأكمل أن تكون مع المنعم لا مع النعمة، مع المنعم. إذا كنت مع المنعم ترقى إلى الله. قال اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. حتى يكون المعنى واضح، اتصور إنسان دعي إلى طعام وهو ضيف الشرف، فتفنن صاحب البيت بإكرامه بدءا من استقباله، أرسل له ابنه ليأتي به من بيته، واستقبله بالترحاب وبالورود وبالعصير وبالمقبلات وألوان الطعام والحلويات والفواكه والمشروبات، القهوة والشاي. وهذا الضيف ضيف الشرف، عينه على الطعام وعينه على الفواكه، يأكل بنهم ولا يلتفت لصاحب البيت. فلما أكل وشرب وشبع انطلق إلى الباب وغادر البيت. هذا دابة هذا. صدقوا أيها الإخوة، هناك أناس في تعاملهم مع الله كالدواب، بيأكل بيشرب، مزح قاسي، منتقد، ظنون. أي إنسان بينذكر أمامه بيفند له أخطاءه، بيتهمه هو بريء. يعني أنا بقول دابة، ما في عندي كلمة أعبر بها عن تفلت إنسان، دابة فلتاني. فأن تشتغل بالنعمة وتنسى المنعم، تفوت لبيتك إلك أولاد، عندك زوجة، إلك دخل، ما تقول يا ربي لك الحمد. كم ممن لا مأوى له، كم ممن لا طعام عنده، كم ممن لا زوجة له. إلك مكانتك بعملك، بيحترموك، تدخل بيوقفوا لك. كم إنسان مهان. عندك أولاد يعني يحترمونك، هذه نعمة كبيرة جدا. فبقدر ما تشكر بقدر ما ترتقي عند الله. والشكر أيها الإخوة، الحقيقة الشكر علم وحال وعمل بالضبط. علم، يجب أن تعلم أن كل نعمة أنت فيها هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الآن أنت برمضان، أحيانا تعطي، هذه نعمة لا يعرفها معظم المحسنين. هذا المحسن بالذات الزكي كان ممكن يوقف بطابور طويل ومعه هويته ويبصم لك ويأخذ على العيد 200 ليرة ممكن. أنا لا أنسى أحد الإخوة الكرام لما محسن تبرع ببيت ليكون مركز تأهيل مهني، أقيم لهذا المحسن حفل تكريم، فكل الذين تكلموا أثنوا على هذا المحسن إلا هذا الأخ. قال له: أيها الأخ الكريم، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين من جمعيتنا، وأن تقف في صف طويل، وأن تقدم الهوية، وأن تأخذ 200 ليرة، وأن تبصم. مع الله ما في زكي. قد تجد إنسان بذكاء عجيب فقير يموت من الجوع، وتجد إنسان بسيط غني كبير. فأنت حينما تعلم أن هذه النعمة من الله، هذا نوع من الشكر. لا بذكائك ولا بحنكتك ولا بخبراتك، توفيق من الله. اسمع إسحاق، هبة. أيام أب بقول لك أنا ربيتهم تعبت. في آباء أزكى منك وعنده ابن عاق وعنده ابن جاهل، ماذا تفعل؟ فلمجرد أن تحزو توفيقك، مكانتك، اختصاصك، دراستك الجامعية، بيتك، مكانتك، أن تعزو هذه النعم إلى الله، فأنت على شكر. في نوع من الشكر هذا العلم، الحال قلبك ممتن من الله، يا ربي لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب. أحيانا الإنسان يمشي في الطريق، طول الطريق يقول يا ربي لك الحمد. فهلأ الحالة الثانية، أن يمتلئ القلب امتنانا من الله. الحالة الثالثة هي أرقى شيء، أن تقابل هذه النعم بخدمة الخلق. تنطلق لحالة ما بتفرق أبدا. إنسان إنسان يجب أن تريحه، أن تطعمه، أن تكرمه، أن تدخل على قلبه الشعور بالأمن، أن تطمئنه. طبيب، أحياناً الطبيب يعني بيرغب أن يخوف المريض، أوف أوف أوف. أثناء الفحص أوف، قد ما بيتأفف بموته المريض. هو ظنه إذا تأفف بصير طبيب مهم جدا وبيربط المريض معه. لا، طمنه، حالة عادية جدا بسيطة. فبقدر ما بتكون قريب من الله تحسن للخلق، لا تخيفهم، لا تبتز أموالهم، ترحمهم. في أشخاص فنانون في الابتزاز، إذا شعر أنك مضطر لهذه السلعة بضاعف ثمنها فورا. آخر محل فاتح وعنده حالة إسعافية ومضطر ولهفان، عندي قطعة واحدة وأخذها بغالي كثير. فلمجرد أن تقابل نعم الله بخدمة الخلق فأنت في أعلى مراتب الشكر. اعملوا آل داود شكرا. فلذلك يغلق باب التوفيق إذا اشتغلنا بالنعمة ولم نشتغل بشكرها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني أكلت، في إنسان ما في يأكل، سيرون، قضيت حاجتك بنفسك، في إنسان يحتاج من يأخذه إلى الحمام، نعمة كبيرة. عندك أولاد، في إنسان ما عنده أولاد. عندك زوجة، في إنسان ما عنده زوجة. فلذلك من علامات التوفيق أن تشتغل بشكر النعمة لا بالنعمة نفسها. الآن البند الثاني الذي يمنع التوفيق، ورغبتهم في العلم وترك العمل. ما أدخل بحساباته أبداً تطبيق ما يعلم، لكن أصبح العلم عنده هدفاً. العلم بيعمل مكانة، بيعمل شهادة، بيعمل مرتبة، بيعمل لقب، بيعمل تعظيم الناس. فالعلم أصبح نوع من التجارة. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار، أن ينتزع إعجاب الناس. كنت أقول دائما إذا أعجبك علمك فهذا من شهوة العالم. العالم له شهوة أن يعجبه علمه، وإذا أعجبك إخوانك فهذا من إخلاص العالم. بتقيس نفسك لا بقدر ما تعلم، بقدر ما تركت أثر في الناس. إذا الناس استفادوا وتأثروا وطبقوا وسعدوا بهذه الدعوة، عندئذ تسعد. لا تسعد بما عندك، تسعد بما تمكنت من إيصاله للناس. إذا ورغبتهم في العلم وترك العمل. والله حدثني أخ قال لي دخل أستاذ في معهد شرعي وألقى درس عن التواضع، شيء لا يصدق. جاء بنصوص، جاء بآثار، جاء بقصص، شيء لا يحتمل من شدة إعجاب الطلاب بهذا الدرس. هو دخل إلى غرفة المدرسين، شعور بالاستعلاء والكبر، ما عنده نفسي حاكي واحد، ويعلمهم التواضع وهو ليس متواضعا. أخطر شيء بالأمة ينفصل العلم عن العمل. أوضح شيء بطبيب يدخن، إن حدثك عن التدخين يفوق الناس جميعا عن مضاره وهو يدخن. معنى الحديث عن مضار التدخين حرفة أصبحت وهو يدخن. فأخطر شيء في الأمة ينفصل العلم عن العمل. يعني الصلاة بوقتها بالمسجد، وقد يسهر في نادي ليلي. كيف اجتمع عنده السهر في نادي ليلي والصلاة؟ الدين صلاة، وبالمسجد والصلاة بوقتها. أما علاقاته المالية، علاقاته العاطفية، ما لها علاقة بالدين إطلاقاً. وأخطر شيء يصيب الأمة الإسلامية هو هذا، انفصال العلم عن العمل. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. الذنب براق، في شهوة آنية، في شيء يدفع الإنسان إلى أن يقترف الذنب. والتوبة يعني عنده وهم أنه بعد حين يحج بيت الله الحرام وتغفر له ذنوبه، ومن يضمن أن ينتظر إلى سنة أو سنتين؟ يعني حركته نحو الذنب. والتوبة والمعاهدة لله عز وجل في تباطؤ بها. الآن في حالة دقيقة جدا، وهي منتشرة في معظم بلاد المسلمين، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. لازم يعزم فلان على عقد القران، اجا فلان وألقى كلمة ورائعة كلمته، لكنه ما له مطبق شيء من دعوة فلان، عايش على كيفه. إذا دعا العلماء لعقد القران كأنها وردة يزين بها صدره، بسلوكه اليومي ما في التزام أبدا، ولا في انضباط ولا في تطبيق. لكن كلما التقى بعالم يكيل له المديح أنواعا منوعة ويثني عليه، يا ما شاء يا سيدي، نحن تباركنا فيكم يا سيدي، اتباركت فيه، مو مطبق شيء من كلامه. هي حالة موجودة والله. مرة يعني عقد قران في مكان في دمشق، دعي نخبة أهل البلد والخطباء، أنا أقول سامحهم الله، أثنوا على الأسرتين الدمشقيتين المتصاهرتين العريقتين ال أما عرس النساء بالشيراتون، وزعت الخمور، وجيء بالراقصات، وجيء بالصحفيين، وصوروا هذا العرس والنساء شبه عرايا، وعرضت الصور في صحف. أسرتين دمشقيتين متصاهرتين عريقتين، وعلى البطاقة الطيبون للطيبات. لما لم تكتب الخبيثون للخبيثات؟ ففي شعور أنه أنا بدعي فلان بدعي فلان بدعي فلان، منصور نعمل ألبوم، منفرج الناس مين حضر العقد، مين إجا، مين ألقى كلمات، لكن ما لك علاقة بالعلم إطلاقا ولا بالتطبيق، وما في شيء تنضبط به في البيت. هي مرض كمان. أنا لذلك عقب هذه القصة صرت دقق أنه أنا لا ألبي دعوة عقد قران إلا إذا كان الداعي ملتزم، وإلا يتاجر بك، بتاجر بك. فالأولى أن المتفلت لا تلبى دعوته، لأنه يتمنى أن يصعد على كتفيك. الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. يعني حديث عن المشاريع والعملات والتجارة والاستيراد، بتلاقي 10 ساعات دايب، تحكي له كلمة بالدين تلاقي التواب، لك والله بدك ما تأخذني، ما عندي وقت، والله نقعد معك قعدة ثانية. لما دخلت بموضوع ديني بينصرف، موضوع دنيوي يسترسل معك إلى بلا حدود. لذلك وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والله مرة كنت في بلد في أمريكا، يعني مركز إسلامي دعاني إلى إلقاء محاضرة، دعاني أول سنة اعتذرت، الثانية، الثالثة، الرابعة وعدت أن آتي. فالموعد الساعة 9 ليلا، ومكان وجودي والمكان المدعو إليه 160 كيلومتر، بدأ الثلج ينزل وبرد، يعني خطر في بالي خاطر أنه أعتذر. فلما اتصلت هاتفيا واعتذرت، يعني شعرت أن الدنيا قامت ولم تقعد. قال لي 4 سنوات عم ننتظر. فلبيت الدعوة، وصلت الساعة 9:30. قال لي إنسان كلمة والله يمكن أموت ولا أنساها. قال لي هل تعلم كم مايل قطعته لأسمع هذه المحاضرة؟ قلت له كم؟ قال لي 600 مايل، 1000 كيلومتر. قلت بالشام الدين ميسور، بالمساجد في دروس، في خطب، في كاسيتات، في أشرطة. من شدة التصحر هناك الروحي، قال لي والله 1000 كيلومتر يعني 600 مايل قاد مركبته ليستمع لهذه المحاضرة. أنا قلت في نفسي والله لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة يعني أموت ولا أنسى هذا الخطأ. لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة أنه قاد مركبته 600 مايل ليستمع لهذه المحاضرة يمكن لا أنسى هذا الخطأ مدى حياتي. فنحن العلم هون ميسور، الجوامع مفتوحة، العلماء كسر، يعني هون إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. فإقبال الدنيا إقبال الآخرة في هذه البلدة والناس معرضون عنها. في إنسان زاهد بالدين يعني ما عنده وقت، بيرغب ما يسمع ولا كلمة حق، وهو محاط بدعاة وبمساجد وبدعوة. وفي إنسان يقود مركبته 600 مايل ليستمع إلى محاضرة ساعة. مين بيركب مركبته 1000 كيلومتر ليسمع محاضرة؟ في تصحر. لأنه فإذا أنت في بلد فيها دروس، فيها خطب، فيها دعوة إلى الله، الأمور ميسرة، في أشرطة، في سيديات، في محاضرات، وبعدين ما ممكن تفوت لمكان إلا مقابل أتعاب، المحامي أتعاب، الطبيب عيادة، هلا في تدفع مقدما، ما ممكن تفوت لمكان إلا بمقابل، إلا في بيوت الله من دون قيد أو شرط. هيك الله عز وجل أراد يكون هذا الدين مبذول لكل البشر. فالدين موجود والجوامع موجودة وما في رسوم دخول ولا في تعقيدات، والناس زاهدون. وبلاد أخرى يعني الدين مفقود ويبحثون. أيها الإخوة، مرة ثانية، أغلق باب التوفيق عن الخلق في 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين، وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي أيها المستمعون الكرام، نبقى وإياكم مع خطبة جمعة للعلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي فرض فرائض الإسلام ونزل شرائع الحق في القرآن. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الداعين إلى هذا الدين والقائمين على تبليغه لكل الناس، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهدى الله فكانوا خير القرون الذين أيدوا الحق ونصروا رسول الله، وعلى من سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد رسم الله تعالى بالقرآن الطريق القويم لخير أمة أخرجت للناس. هذا القرآن هو النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور تعرفون به ربكم وتعرفون به نبيكم وتعرفون به الوحي المنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن هو كتاب الله لكل الناس، فعلى كل الناس أن يعبدوا خالقهم وأن يطيعوه في كل صغيرة وكبيرة. ولقد لبى المؤمنون دعوة الله تعالى فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولبى حجيج بيت الله نداء خليل الله إبراهيم، فحزموا أمتعتهم وساروا في هذه السياحة الربانية مستجيبين لدعوة الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فيض عميق ليشهدوا منافع له. وسارت قوافل الحجاج ترعاها عناية الله تعالى، لأنهم وفد الله تعالى وضيوفه، والمقيمون منا في هذه الأرض عباد الله أيضا وأهل طاعته. ندعو للمقيمين والمسافرين، وندعو للضالين بالهداية، لأن نبينا قد علمنا أن ندعو لأنفسنا وللمؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلمنا أن ندعو للكافرين بالهداية، لأنه أرسل رحمة للعالمين، فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومهمة المسلم أن يقوم بأمر الله تعالى سواء كان هينا أو صعبا، على أنه ليس في الدين من عسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكل أوامر الله في مقدور الناس، ولو كانت خارجة عن مقدورهم لأسقطها الله تعالى عنه. فمن لا يملك القدرة على الحج فلا حج عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا سائر التكاليف، لأنه لا يليق بالمسلم أن يترك ما يستطيع فعله، وأن يلزم الخمول والكسل. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، فالكسل صفة العاجزين، ونحن أصحاء بحمد الله تعالى قادرون على أن نفعل ما يرضي ربنا عنا. فالذين سافروا قد أكرمهم الله تعالى بهذه الرحلة المباركة، وفي الحديث سياحة أمة الحج، الناس يذهبون بالسياحة إلى بلاد أوروبا، ويذهبون إلى بلاد الكفر والفساد. ليست ممنوعة السياحة إلى بلاد أوروبا، ولكن على أن يكون القصد من السياحة التفكر والتدبر والدعوة إلى الله تعالى. فالمرور بديار المتقين من أجل أن نتأسى بتقواهم، والمرور بديار الظالمين من أجل أن نعتبر بما أنزل الله تعالى بهم، والمرور بديار الضالين من أجل أن ندعوهم إلى الهداية الربانية. فالله تعالى لم يحرم علينا أن نذهب في أي مكان من الأرض، إلا أن المسلم لا يغشى مواطن المعاصي والفساد. فبطبيعة المسلم وبفطرته لا يكون خائنا لله ولا لعباد الله، وبطبيعة المسلم لا يقارف الكبائر ويتجنب الصغائر، ويأتي الأوامر وقلبه مطمئن إلى أن الله تعالى يتقبل العمل الصالحين ويتقبل دعوة المتقين. فاسأله سبحانه وتعالى أن يجعل رحلتنا في الحياة رحلة طاعة، سواء كنا مقيمين أو مسافرين، حجاجا لبيت الله أو عاكفين في بيوت الله تعالى. كل حياة المسلم يجب أن تكون في دائرة الطاعة الإلهية، سواء كنت في السجن أو كنت طليقا حرا. فيوسف عليه السلام كان في السجن يعبد الله تعالى، كما كان يعبده في قصر الملك، وكان يمتنع عن فعل الحرام الذي دعي إليه، فقد كان في قصر ولكنه كان مطيعا لله، ورفض دعوة امرأة العزيز له، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، ربي أكرمني بالإيمان، أكرمني بالهدى والنور، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وقال في السجن رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ودعا إلى الله داخل السجن، لم يكن مشغولا بنفسه عن الله في السجن، لم يكن في السجن باكيا حزينا على نفسه، بل دخل السجن صلوات الله وسلامه عليه وهو مرفوع الرأس، لأنه دخل مظلوما ولم يدخل عاصيا ولا مجرما. دعا السجناء إلى طاعة الله، كما يفعل أبناؤنا اليوم والحمد لله. بعض المسجونين يعلمون الناس الدين وطاعة الله في السجون. قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. كل هذه الآلهة التي تعبدونها أنتم صنعتموها، سواء من الحجر أو من الخشب أو من التمر أو من بنات أفكاركم أو من أوهامكم. عندما تخيلتم أن بعض الناس آلهة، هذه كلها آلهة أنتم صنعتموها لأنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن لم ينزل الله بها برهانا ودليلا على أنها آلهة. لأن الله تعالى قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فلكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لذلك يشهد المسلم أن لا إله إلا الله، يشهد المسلم أنه لا إله إلا الله، ويلبي الحجيج فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الحجاج. وهكذا في الصلاة يتوجه المسلم: الحمد لله رب العالمين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذه هي عقيدة التوحيد ورسالة الله إلى كل الأنبياء. لذلك يجب أن يبقى المسلم في دائرة الطاعة لله وحده وفي دائرة العبادة حتى يؤيده الله تعالى ويأخذ بيده. فإذا ادعى أحد بأنه إله فأعلن كفركم به. من قال: يجب أن تطيعني، فقل له: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ادع إلى طاعة نطيع الله معه، إن دعوت إلى معصية فلا يمكن أن تطاع. ففرعون قال من قبل: أنا ربكم الأعلى، فقال: ما عهدت لكم من إله غيري. فنحن لا يمكن أن نضع فوقنا إلها، فنحن نؤمن أنه لا إله إلا الله، والعظمة لله تعالى وحده. فإن قال رئيس الجمهورية أو قال وزير الداخلية أو قال مجلس الوزراء بأن عليكم أن تطيعوا الدولة، نقول لهم: نحن أمة كفرت بعبادة غير الله، نطيع أبا بكر في طاعة الله، نطيع رسول الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما أن تكون أطيعونا مهما أمرناكم، نقول له الصديق يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هذه قاعدة إلى طول حياة المسلم، لا يمكن أن تتخلف هذه القاعدة في حياة المسلمين أبدا. الأصل طاعة الله، وكل فرع عن طاعة الله مقبول، وكل عصية لله مرفوضة ولو كانت من أقرب الناس الأبوين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه هي عقيدة المسلمين وثقافة المتقين. ثقافتها ليست غربية، لا يهودية ولا نصرانية ولا علمانية ولا إلحادية. ثقافتنا قرآنية، أدبنا قرآني، عقيدتنا قرآنية، سلوكنا قرآني. لا نستطيع أن نحيد عن هذا الطريق، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى بين، الهدى جلي في القرآن، ليس فيه شك ولا ريب. فنحن نحمد الله تعالى الذي أكرمنا وأكرمكم بطاعته، وهذه أهم نعمة يتمتع بها المسلمون في العالم، المسلمون المطيعون. ونرجو أن يتحول كل المسلمين إلى طاعة الله تعالى. فتعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لستم آلهتنا ولسنا آلهتكم، ربنا وربكم الله. فهل تعجبكم هذه الخطة أم أنكم تنازعون الله تعالى سلطانه؟ فإنه من نازع الله سلطانه قصمه الله تعالى وأهلكه. ولقد أهلكنا القرون الأولى لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم، سنؤيد إسلامنا، سنطيع ربنا بتنفيذ أوامره، ليس لنا خيار، لأننا إن اخترنا غير الله تعالى فقد اخترنا الشقاء في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نحن اخترنا الهدى، لذلك لا يطمع فينا لا حاكم ولا والد ولا غني ولا ولد ولا فقير ولا كبير ولا صغير، لا يطمعن أحد بإسلامنا. إسلامنا أغلى في حياتنا من أرواحنا، أغلى من دمائنا وأموالنا. فلتفهمها الدنيا كلها، أكبر متجبر هو أحقر إنسان عند الله تعالى. فإن الذباب أشرف عند الله من الكافرين، الذباب والبعوض وأحقر الخلائق أعظم عند الله من الكافرين، لأن الله تعالى يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية الخليقة، كل الخلائق تسمى البرية، شر البرية. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أضل إن أحط من الأنعام هذا الكافر. فنحن لا ننظر إلى الكافر وهو كافر إلا بمنظار الله تعالى. أما إذا أسلم لله تعالى رب العالمين فإن الله تعالى يرفعه.

0: فنحن نصيب الله تعالى في الأمم، نحن نصيب الله، وكل الكافرين في قبضة الله تعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، منزه عن الشرك. فكبروا الله تعالى، كبروه وكبروا من كبر الله، وحقروا من عصى الله تعالى. إلا أننا مع تحقيرنا للكفر نرجو الهدى للكافرين، ونحب الهدى لأعدائنا، لأن طبيعة الرحمة الإلهية. الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء، حتى إن الكافرين يأكلون من رزق الله، هذه من رحمة الله، ويشربون مما سقاهم الله تعالى، وهم يعيشون على أرض الله وتحت سماء الله مع المؤمنين. فلو كانوا من أصحاب القلوب الحية لاستحيوا من الله ولسجدوا لله. فعلينا كلما تذكرنا أننا نعيش في نعم الله السابقة علينا أن نزداد شكرا. الله سبحانه وتعالى يقول: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. لذلك إذا أخذ الله تعالى الروح عاد التراب ترابا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كنتم ترابا فأحياكم. هذه النفخة. يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يبدأ خلق أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يقبل الملك فينفخ فيه الروح. إذن نفخة الروح ينفخ فتدب الحياة، وهكذا أنتم أحياء ونحن أحياء بهذه النفخة المستمرة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه هي الروح، لا روح إلا من الله تعالى، ولا حياة إلا من الله سبحانه وتعالى. لما سأل فرعون موسى وهارون قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي منح الخلائق خلقه، خلق الناس وخلق الخلائق وأعطاها خلقها، منحها وجودها الحي، وهو الذي يسلبها هذا الوجود الحي عند انقضاء الأجل، حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، فراق الحياة، انتهاء رحلة الحياة، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى. اللهم اجعلنا من المصدقين ومن المصلين، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الكافرين، ولا من العلمانيين، ولا من الملحدين، ولا تجعلنا من المنافقين، ولا تجعلنا من الغافلين، اجعلنا من الذاكرين والأتقياء الأنقياء الأصفياء، واحفظنا مع الأنبياء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. كانت هذه خطبة جمعة من خطب سماحة العلامة المجهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساواة. إذاعة التوحيد الإسلامي.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا الكرام. في مدى زمني قريب جدا يفترض أن ترسل إيران ردها النهائي بشأن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. ملامح الصيغة النهائية اكتملت، ومصادر الميادين تتحدث عن قبول أمريكي بترقيق اليورانيوم العالي التخصيب داخل إيران لا خارجها. وكالة الأنباء الإيرانية تقول إن النص صيغ بعناية فائقة منعا لأي تفسير تعسفي أو تهرب من الالتزامات. في الأثناء تتجه الأنظار إلى جنيف، حيث يفترض أن تقام مراسم توقيع الاتفاق بحسب مصادر الميادين. في تل أبيب تقرأ المسودة المطروحة حتى اللحظة بعين الريبة، حتى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية خرج بتصريح هو الثاني له خلال ساعات يكرر فيه الالتزام بعدم حصول إيران على سلاح نووي. كل هذه التطورات نتابعها أولا بأول مع شبكة مراسلينا، كما يرافقنا المحلل السياسي السيد علي كميلي. أهلا ومرحبا بك.
1: السلام عليكم، جمعة مباركة.
0: إذن البداية معك سيد علي كميلي ومع المشاهدين مع هذا التقرير، حيث تتكشف أكثر فأكثر مسألة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نشرت تفاصيل المذكرة.
2: وكالة إرنا الرسمية أكدت أنه تم إعداد نص اتفاق إنهاء الحرب بعناية فائقة ودقة متناهية. وقالت الوكالة إنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن الملف النووي في مذكرة التفاهم الحالية، ولن تقدم إيران أي التزامات جديدة. وأشارت إلى أن طهران لا تقدم أي التزام فيما يتعلق بتسليم إدارة مضيق هرمز، وسيتم حل مستقبل إدارة المضيق في إطار مسألة إقليمية. وذكرت أن الهدف الرئيسي للمذكرة هو إنهاء الحرب على الجبهات كافة في المنطقة، مع تعهد الولايات المتحدة بإجبار الكيان الإسرائيلي على إنهاء الحرب في لبنان، مشيرة إلى أن عبارة تمديد وقف إطلاق النار ليس لها مكان في النص. ومن ضمن البنود أيضا الإفراج عن بعض الأصول المجمدة فور التوقيع، على أن يتم الإفراج عن الباقي تدريجيا. كما سيتم الاتفاق على الآلية التنفيذية لتلقي التعويضات خلال المفاوضات، إضافة إلى مراجعة رفع جميع العقوبات الأمريكية والقرارات الدولية خلال مهلة 60 يوما للمفاوضات النووية. ووفق الوكالة فالمفاوضات لن تناقش سوى 3 قضايا، هي استمرار البرنامج النووي السلمي، ورفع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب، وآلية التعويضات. ولن تكون هناك قضية أخرى، بما في ذلك قدرات إيران الصاروخية.
0: سيد علي كميلي، نرحب بك من جديد معنا هنا في الاستديو. إلى أين وصلت اليوم برأيك وبحسب المعطيات هذه المفاوضات؟ هل فعلا نحن قريبون جدا من توقيع اتفاق؟ لأنه لافت الآن ما تنقله وكالة فارس عن مصدر مطلع بأنه الحديث عن توقيع الاتفاق يوم الأحد في جنيف محض كذب، وأنه في الأساس لم يتم الانتهاء بعد من عملية التحقيق واتخاذ القرار في إيران. بالتالي إلى أي مدى قد تطول هذه الأمور، وهل بتنا في ربما الأمتار الأخيرة؟
1: نعم، لأن لحد الآن لا يوجد جهة رسمية اللي يعلن هذه الشروط اللي يسمى بالمذكرة التفاهمية. أنا أعتقد بأن لا زال علينا أن نصبر على الإعلان رسمي من جهة رسمية إيرانية. حتى قبل أسبوعين تقريبا كان يعلن هذه الشروط في الإعلام الإيراني بشكل غير رسمي، لكن بدأ بالحديث عن أخبار عن عدم تفاهم بعض الكبار من قيادات إيران مع هذه الشروط. فأنا أعتقد بأن نعم يوجد، نحن في إطلالة التوافق النهائي، لكن لا يوجد أخبار رسمية لحد الآن يوثق لنا كل الشروط بشكل تفصيلي.
0: سنطلع أكثر عن آخر التطورات بهذا الشأن مع الزميل مالك عابدة مراسل الميادين من العاصمة الإيرانية طهران، كما ينضم إلينا الزميل بكر يونس مدير مكتب الميادين في إسلام أباد. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك مالك، ماذا عن جديد الموقف الإيراني بشأن المفاوضات، وخصوصا ربما ما نقلته فارس مؤخرا، وعن ما تحتويه هذه المذكرة من التفاهم من شروط إيرانية؟
3: حسين، في غياب أو في ظل غياب الرد الرسمي الإيراني، لابد لنا من الاستعانة بالمصادر الرسمية والمصادر الموثوقة هنا في إيران. وكالة فاس قبل قليل أوردت نقلا عن مصدر مطلع مقرب من الوفد الإيراني التفاوضي قوله بأن الادعاءات التي الآن يتم إثارتها في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أنه قد تم الاتفاق على مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران، وأنه في يوم الأحد سوف يتم التوقيع على هذه المذكرة في جنيف، هو عار عن الصحة وليس صحيحا، وبالتالي لابد من الانتظار حسب الوكالة أن هذا القرار أو مذكرة التفاهم لا تزال حتى هذه اللحظة قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية هنا في إيران، ولم يتم البت بها. من جهته أيضا قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الجهات المعنية تواصل دراستها لهذه المذكرة، وحتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار حاسم ونهائي بشأن البنود التي جاءت في هذه المذكرة، وبالتالي بمجرد الإعلان عنها أو بمجرد أن يتم الموافقة عليها سوف يتم الإعلان عن موافقة طهران على هذه المذكرة وفق الأطر الرسمية ومن خلال الإعلام الرسمي. لذلك حسين يمكن أن نصف الآن أن ما يحصل الآن هو ضجة إعلامية، هو ضخ إعلامي كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والإعلام الذي يتبع لها، ولكن هنا في طهران الوضع مختلف تماما، هناك نفي، هناك حالة صمت يمكن أن نصفها الآن بسبب أن الجهات الرسمية الإيرانية تؤكد أنها حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار. وماذا يعني ذلك؟ يعني أن الأمن أو المجلس الأعلى للأمن القومي بجميع أعضائه وأيضا بالإضافة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي سيد مجتبى خامنئي حتى هذه اللحظة لم يقر هذه المذكرة، وبالتالي لا يمكننا أن نقول أنه قد تم التوصل إلى اتفاق 100%. ولكن أيضا بالعودة إلى المصادر الرسمية، وكالة إيرنا أشارت إلى أن هنا أن إلى ما تتضمنه هذه المذكرة، حيث أشارت إلى أن هناك 6 نقاط أساسية وخطوط عريضة تتضمنها هذه المذكرة. أولها فيما يتعلق بالملف النووي، أشارت المذكرة إلى أنه لم تتطرق المذكرة إلى أي من المواضيع النووية، وأنها الخوض بها متروك إلى الجولة الأخرى من التفاوض والتي مدتها 60 يوما. أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز، الأموال المجمدة، رفع العقوبات، وأيضا إيقاف الحرب، حيث أشارت المذكرة إلى أن شرط إيران الأساسي هو إيقاف الحرب بشكل كامل على جميع الجبهات حسين من دون استثناء، وسيما الجبهة اللبنانية، وليس هناك بند يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإنما وقف الحرب. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بأن تجبر إسرائيل على وقف جميع خدماتها واعتداءاتها على لبنان. نعم حسين،
0: هذه الأجواء إذن في طهران مشاهدينا، ولا تأكيد حتى الساعة على الوصول إلى اتفاق وتفاهم إطاري في هذا السياق. كيف تبدو الأجواء في المقابل بكر يونس في إسلام أباد؟ ماذا عن رؤية إسلام أباد لهذه التطورات في المسار التفاوضي؟
4: الحكومة الباكستانية حقيقة اليوم مشغولة جدا في تقديم ميزانيتها الجديدة في البرلمان الفيدرالي، ولكن رغم ذلك وزير الخارجية الباكستاني ونائب رئيس الوزراء إسحاق دار قام باتصال بالممثل العليا للاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، وتواصل معها حول نتائج أخيرة للمحادثات، وأعرب الطرفين عن يعني ارتياحهما حقيقة ونظرتهما الإيجابية للتطور الإيجابي الإيراني الأمريكي. إذن يبدو أن هناك خطوات إيجابية تتجه نحوها كل من الطرفين الإيراني والأمريكي، ويبدو أيضا باكستان مطلع على هذا الأمر، لكن باكستان بشكل خاص لم تقوم بإصدار أي تعليق حقيقة حتى هذه اللحظة حول آخر يعني المعطيات في هذا الموضوع. ما تريده باكستان هو أن يقترب الطرفين بالفعل من الوصول لاتفاق، وأن يكون هناك اتفاق حقيقي شامل لحل النزاع الأمريكي الإيراني، لكن باكستان تصر بأن يكون الحل هو حل دبلوماسي سياسي بعيد طبعا عن جميع الأعمال القتالية والعسكرية، وهذا الأمر سيتطلب حقيقة كثير جدا من الأعمال الدبلوماسية والسياسية، ويعني واستمرارية هذا العمل يبدأ من الوساطة الباكستانية، لكن في هذه المرحلة متواصلة متحركة لم تتوقف بعيد عن الأضواء وفي طي الكتمان تقوم باكستان حقيقة بكثير جدا من التحركات الدبلوماسية. باكستان تصر على أن يكون هناك اتفاق، لكن بعيد مرة أخرى أكرر عن موضوع أو عن استخدام القوة لا سيما التهديد العسكري التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.
0: كل الشكر إذن لك الزميل بكر يونس مدير مكتب الميادين في إسلام أباد، والشكر موصول للزميل مالك عابدة مراسل الميادين كان معنا من طهران. وانطلاقا من كل هذه المعطيات سيد علي كميلي، اليوم إذا ما أردنا تقييم هذا المسار منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي وبدأ بأهداف عالية السقف إسقاط النظام وحتى تفتيت إيران ويعني إسقاط هذا النظام وغيرها من الأهداف فيما يتعلق بالبرنامج النووي تدميره والبرنامج الصاروخي، الآن وصلنا على ما يبدو بحسب المعطيات إلى اتفاق يشير إلى نقاط إيرانية خالصة وخطوط حمر إيرانية فيما يتعلق بالملف النووي وبالبرنامج الصاروخي وحتى في دعم الحلفاء، بالتالي كيف يقيم هذا المسار؟
1: نعم، أكدنا بأن هذا إرث سيد الشهيد الخامنئي، بأننا لا نتنازل عن حقوقنا خاصة فيما يتعلق بالنووي. نحن دخلنا في مفاوضات مع الخمس وحدة بعشرين سنة وما تنازلنا عن شبر واحد من هذه الهيكلية في النووي. لحد الآن تخصيب اليورانيوم هو خط الأحمر بشكل كامل بالنسبة للإيرانيين داخل إيران الأراضي الإيرانية، وعلى العدو أن يقر على هذا. فأنا أعتقد بأن هذه الضربات في الأسبوع الأخير من جهة الأمريكية على إيران كان على لضغط على إيران، وكان هذا عمل فاشل، لأن الرد الإيراني كان أقوى وأشد، وهذا واضح بأن الإيرانيين لا يتنازلون عن حقوقهم بضربات عسكرية، وهذا أصبح واضحا بأن إيران لا يتنازل عن مضيق هرمز. هذه ورقة جديدة بالنسبة لإيران يضغط من خلالها على الأمريكيين والكيان الصهيوني، والشرط بأن لبنان أيضا جبهة لبنان هو من ضمن هذه الشروط هي ضغط أساسي على الإسرائيليين. أنا أعتقد بأن الآن يوجد مشكلة كبيرة بالنسبة لترامب، من ناحية هي يدخل في إطار مباراة كأس العالم ويريد أن يثبت الجبهات الإيرانية والمنطقة ولا يؤثر عليها سلبيا أكثر من هذا، لكن المضيق اللي إيران أغلقتها مرة أخرى أمس بسبب ضربات أمريكية هذا يؤثر سلبيا مرة أخرى على كل المراكز الطاقة في العالم والمخازن. فأنا أعتقد لا يوجد حل عسكري كما أكدنا على هذا، ولا يوجد تنازل إيراني على هذا الأساس، لا يمكن أن توثيق بما يتحدث الإعلام الأمريكي بهذه المذكرة التفاهم.
0: وبالحديث عن تفاصيل هذه المذكرة، مشاهدينا وكالة مهر نقلت عن مصدر مقرب من الفريق التفاوضي الإيراني تفاصيل مسودة مذكرة التفاهم. الوكالة أوضحت أن البنود تتضمن وقفا دائما وفوريا للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، والتزاما باحترام سيادة إيران ورفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق مع طهران في غضون 30 يوما، إلى جانب تعليق العقوبات على بيع إيران النفط والمنتجات البتروكيميائية. وتشمل البنود بحسب وكالة مهر أيضا ضرورة تقديم الولايات المتحدة وحلفائها خططا لإعادة الأعمار بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. كما تتضمن المذكرة التوصل إلى اتفاق قائم على القضايا النووية خلال فترة تراوح بين 8 أيام و60 يوما من المفاوضات، وتشمل مناقشة رفع العقوبات الأمريكية وقرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتأكيد التزام إيران عدم إنتاج الأسلحة النووية والتزام واشنطن عدم زيادة قواتها في المنطقة، إلى جانب الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال المجمدة خلال فترة 60 يوما المخصصة للمفاوضات النهائية على أن يجري توفير نصف في هذا المبلغ لإيران قبل بدء المفاوضات. وفي مقابلة مع الميادين قال رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين شمس الواعظين إن توقيع الاتفاق سيكون في أوائل الأسبوع المقبل وسيجري في جنيف لا في الدول الوسيطة بمشاركة نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس كاشفا تفاصيل عن قبول واشنطن تقديم تنازلات في الملف ناوك.
5: وقبلت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس، ليس أسبوع أو أسبوعين، يوم أمس قبلت بأن عملية الترقيق من 60% إلى نصه إلى 20% للمنشأة الطبية النووية في طهران، والباقي منهم عملية الترقيق تصل إلى 3.6 للأغراض السلمية، خاصة محطة بوشهر النووية فيما يتعلق الوقود النووي. نعم، وهذا ما قبلت به الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعلن الرئيس الأمريكي بأنه قد أنجز وعدا فيما يتعلق بالنزاع مع إيران.
0: بالحديث إذن سيد كوميلي عن هذه النقاط المهمة، وهي 14 نقطة، وهو المقترح على ما يبدو الذي كان قدم من قبل إيران في السابق، بالتالي برأيك اليوم ما الذي دفع الولايات المتحدة للعودة للقبول بهذا الاقتراح والترويج له بهذه الطريقة كما روج ترامب على أنها صفقة رائعة كما قال؟
1: كنا نؤكد بأن لا يوجد حل عسكري أمام ترامب، فلا يوجد حل إلا أن يتوافق مع إيرانيين ويدخل في عملية تفاوضية. هذا أطالت أكثر من 100 يوم، وهذا أضرت كثير من الدول من حلفاء ترامب، من الإخوة العرب ومن الأوروبيين، ضروا كثيرا من هذه إغلاق مضيق هرمز في هذه المدة الزمنية أكثر من 100 يوم، فلا ما كان حل آخر. لكن هذه النقطة مهمة، لماذا إيران يصر على الرد أقوى وأشد في العملية العسكرية وترامب يصر على العملية التفاوضية؟ يعني هذا يعني اليد الأعلى في هذه الملف، هذا الملف الآن على في إيران. إيران لديها يد أعلى في المنطقة ومضيق هرمز وفي البركات الموجودة عنده. يوجد 40 يوم أمامنا من الحرب، ضربوا كثيرا من المنشآت الإيرانية والمراكز، لكن ما أثرت على الردود العسكرية الإيرانية في المنطقة، من الكيان الصهيوني اللي شفناه قبل 2 أو 3 أيام إلى المنطقة، ومن أردن إلى البحرين إلى القواعد الأمريكية المختلفة. فهذا يشير بأن لا يوجد شيء آخر إلا أن يتفاوض مع الإيرانيين، لكن هو لا يريد أن يخرج بهذه الضعف وبهذا الخجلان من هذا التفاوض، فيريد أن يقول بأنني في المنطقة على السيطرة والمنطقة على سيطرة أمريكا فلهذا ضربت إيران في هذه الأيام. وردود إيران كان يعني جعلت المعادلة عكسية.
0: سنذهب الآن إلى جنيف، معنا من هناك مدير مكتب الميادين موسى عاصي. أهلا بك موسى. إذا ما آخر المعطيات بشأن إمكانية بالفعل عقد أو توقيع هذا الاتفاق في جنيف؟
6: حتى الآن لا توجد أي معلومة لدى السلطات الرسمية السويسرية. أجريت اتصال قبل قليل مع الخارجية السويسرية، ليس لديهم أي معلومة عن هذا الأمر، وأحالوني إلى الدول المعنية، بمعنى الاتصال بالجانبين الإيراني والأمريكي. وبالنسبة للجانب الإيراني حتى الآن لم تأتي أي إشارة من طهران لموعد أو مكان انعقاد هذه الجولة أو إمكانية التوقيع أو مكان انعقاد التوقيع على المعاهدة التي نتحدث عنها. ولكن بطبيعة الحال كما نتابع هنا في جنيف، يوم الاثنين المقبل ستعقد مجموعة 7 G7 في مدينة إيفيون القريبة جدا من جنيف. ومدينة جنيف تبدو اليوم اعتبارا من اليوم، اعتبارا حتى من الأيام القليلة الماضية، مدينة مقفلة، هناك إجراءات أمنية مكثفة، وهناك مظاهرة ستنطلق يوم الأحد في شوارع جنيف، سيشارك فيها نحو 50,000 شخص معارضين ومناهضين لمجموعة السبعة، وهذه التظاهرة حضرت لها السلطات السويسرية بشكل كبير جدا مع فرضية أن يكون هناك مواجهات وأعمال عنف وشغب وتحطيم، كما حصل في القمة السابقة التي عقدت هنا في نفس المكان في العام 2003. وعلى هذا الأساس يعني كما شرحت لنا الجهات الأمنية المختصة في جنيف بأن مدينة جنيف ستكون اعتبارا من يوم السبت غدا ونهار الأحد وطيلة أيام انعقاد قمة الجي 7 ستكون مدينة تشهد الكثير من التوتر والمظاهرات المناهضة للمجموعة الدولية. إذن على هذا الأساس السؤال يطرح، هل فعلا سيكون توقيع المعاهدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هذا نهاية هذا الأسبوع، وهل سيكون جنيف هو المكان المخصص لهذا التوقيع؟ السؤال يطرح من قبل مجموعة كبيرة من المراقبين وأجهزة الإعلام ووسائل الإعلام الموجودة هنا في جنيف، تحديدا الإعلام السويسري، كون المدينة كما ذكرت قبل قليل هي مدينة متعذر عليها استقبال هذا النوع من الحدث الكبير كحدث توقيع معاهدة بين إيران والولايات المتحدة. ربما الساعات القليلة المقبلة توضح المسألة بشكل أكبر إن كان على مستوى السلطات السويسرية أو على مستوى البعثات الدبلوماسية في جنيف التابعة للجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.
7: كل الشكر لك موسى عاصي مدير مكتب الميادين في جنيف على كل هذه المعطيات. مشاهدينا تتوالى ردود الفعل في تل أبيب إزاء المسودة المقترحة، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن وقف إطلاق النار في لبنان سيستمر على النحو نفسه وإن إسرائيل ستبقى موجودة على الأرض وستحافظ على حرية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما عقبت إذاعة الجيش الإسرائيلي على مسودة الاتفاق المتداولة في وكالة مهر بالقول إن الحديث يدور عن اتفاق سيء جدا لإسرائيل، واعتبرت الإذاعة أن البنود الأربعة الأسوأ تتمثل في الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وأضافت أن التفاصيل التي تلوح أو تلوح في الأفق تثير علامات استفهام ليست قليلة، وإن من المتوقع أن تحصل إيران على تسهيلات جوهرية. وكان مكتب نتنياهو قد أعلن عقب اتصال هاتفي مع ترامب أمس أن إسرائيل تقدر التزامات ترامب المتعلقة بالحد من النشاط النووي الإيراني. واليوم نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وأن ثمة توافقا كاملا بينه وبين ترامب في هذا الشأن. إذن سيد علي كميلي، كما استمعنا في هذه الأخبار نقلا عن الإعلام الإسرائيلي، يبدو أن هنالك نية لإسرائيل بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان والإبقاء على الاحتلال في المناطق التي احتلها جيش الاحتلال، بالتالي ما خيارات إيران في هذا السياق في حال بالفعل لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار؟
8: مرة أذقناهم صواريخنا قبل أيام قليلة، ويوجد ضمان إيران على هذا التوافق أو هذا البند هو أن إغلاق مضيق هرمز بالنسبة لنا أسهل شيء، وهذا يؤثر سلبيا على طاقة السوق والأمريكيين بشكل مباشر والأوروبيين، وأيضا إيران عنده قوة عسكرية وصواريخ ويمكن رد فعل عسكري. لكن أنا أقول لكم بصراحة بأن الإسرائيليين وهذا الكلب الوحشي لا يلتزم نفسه بأي قرار، لا قرار دولي لا قرار في المنطقة. هو يعني ما التزمت نفسه بوقف إطلاق النار مع حزب الله ومع غزة. الآن هذه الأيام نسمع دائما بأن قيادات حماس يردون دائما بأن لا يوجد شيء عملي بالنسبة لوقف إطلاق النار على غزة، أكثر من 700 مستمر. نعم لا زال مستمرة، وأكثر من 700 شهيد بعد وقف إطلاق النار، عدم دخول المساعدات الإنسانية. كيف يمكن الاعتماد الثقة على هذا البند؟ أنا أعتقد بأن الاعتماد الإيراني هو على الشعب الإيراني والصواريخ الإيرانية والمضيق هرمز وعلى حزب الله. يعني حزب الله الآن لا زال يدافع عن نفسه بقوة ويضرب ضربات مهمة على الإسرائيليين، هذا هو الأهم ضمانة لهذا البند. لكن أنا أعتقد بأن وجود هذا البند في زمن التوافق الإيراني الأمريكي سوف يسقط على الداخل الإسرائيلي، وهم لا يوافقون على هذا البند بشكل واضح.
7: يعني يمكن أن تتخذ إيران إجراءات في سياق الضغط على واشنطن حتى لإلزام إسرائيل بهذا البند؟
8: هذا كان من الواضح وإيران صرحت على هذا. نعم.
7: وكيف تعلق أيضا على كلام نتنياهو عندما يقول اليوم بأنه خلال فترة رئاسته للحكومة لن تمتلك إيران سلاحا نوويا؟ كيف تعلق على هذا الانتقال من خطاب الهزيمة، هزيمة إيران وإسقاط النظام وتدمير البرنامج النووي والصاروخي، إلى الحديث عن عدم امتلاك السلاح النووي؟
8: نعم، هذا تراجع واضح بالنسبة لهم. هم قدموا كثيرا بأننا سوف نسقط هذا النظام السياسي وسوف نغير هذا النظام، لكن الآن رجعوا إلى ما هو التوضيح الواضح. يعني إيران بنفسي أعلنت مرات متعددة بأننا لا نريد قنبلة نووية.
9: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
10: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أمواج تحت البحر بطول ناطحات السحاب.
1: وأخيرا تمكن العلماء من تصوير الأمواج العميقة في منطقة عميقة وباردة ومظلمة في المحيط الهادئ. تم الكشف فيها عن أضخم أمواج عميقة حتى الآن، حيث يصل ارتفاع بعض الأمواج إلى 300 متر، وهو ما يعادل ناطحة سحاب. وتبين أن هذه الأمواج تتشكل على عمق 5000 متر تقريبا تحت سطح البحر. إن هذه الأمواج العميقة ضرورية لمزج مياه البحار وعدم فسادها عبر آلاف السنين، كما أنها تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي. إن امتزاج الماء يساعد على عدم بقاء الماء الكثيف في قاع المحيط، وبالتالي عدم فساد ماء البحر.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض اليوم هنستكمل كلامنا عن الكاملة السيدة فاطمة الزهراء، ابنة سيد المرسلين والأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمها سيدة نساء العالمين السيدة خديجة بنت خويلد. واسمحوا لي أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل يا أمي، هنكمل كلامنا.
2: نكمل كلامنا عن ريحانة القلوب.
1: نعم.
2: كما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول، هي مبعث الذكرى وحشاشة القلب. كانت حبيبة الحبيب حقا وصدقا. الشاهد خطبها الإمام علي كرم الله وجهه، وثم تزوجها وقدم لها يعني المهر كان درعا كان أعطاه له الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عايز أقول جهازها بسيط جدا جدا جدا، لكن الإمام علي له وزنه، وهو رجل ورجل المواقف.
1: نعم.
2: وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شغوفا بهذه الزيجة. هنلاقي بقى هنا السيدة فاطمة اللي هي حبيبة الحبيب، اللي كان كل ما يشوفها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بأم أبيها، اللي كانت فعلا أمه وزوجته وبناته مجتمعين، لدرجة أنها حسسته فعلا يعني بروايح الأسرة كاملة، كأنه فعلا عايش في وسط الأسرة كلها. اتعلمت من أمها السيدة خديجة رضي الله عنها إزاي تدير بيتها وإزاي تراضي زوجها وإزاي إمتى تحنق عليه وإمتى تلاطفه وإمتى تسكن وإمتى تصمت وإمتى تهدأ، كل ده تعلمته. فكانت نعمة الزوجة للإمام علي كرم الله وجهه.
1: نعم.
2: فعلا أغنته عن يعني كانت تعدد معروف في هذا الوقت.
1: نعم.
2: ولكن كانت كشأن أمها السيدة خديجة رضي الله عنها، كان بينهم الزوجية الروحية والزوجية البدنية. تحملت شظف العيش، تحملت الفقر المدقع، تحملت أيام بلا سوى طعام سوى كسرة خبز. وكانت أول ما يعني ربنا يفتح عليها ويجي لها حاجة، ولا سيدنا الإمام علي كرم الله يجيب لها لقمة، تجري تقسمها بينها وبين أبوها.
1: الله.
2: وحتى في يوم جابت له عملت جالها دقيق شعير، فعملت خبز وراحت أكلت هي وأكلت زوجها، بس قسمته وراحت لوالدها. قال لها والله ما أكل أبوك من 3 أيام طعام شعير، خبز شعير ما أكلتوش بقالي 3 أيام. يعني ما فيش، يدوبك الحمد لله عايشين على الأسودين وتمشي الحياة والحمد لله. الشاهد فكانت زوجة نعمة الزوجة، وقدمت كل اللي عليها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفخر بها ويسعد إنها فعلا الزوجة المتكاملة.
1: نعم.
2: رعاية واعتبار وتقدير، وكأن الإمام علي يعني له مكانته أشبه بسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان يضحك ويتعجب أنها تقلد أمها خديجة في كل شيء، علشان كده لم يقبل عليها عندما أراد عدو الله في فترة من الفترات أنه يزوجها بنته، يزوج سيدنا الإمام علي بنته.
1: نعم.
2: فقال يعني كلمته بقى المشهورة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا بارك الله، لا بارك لكم، لا بارك، ورفض رفض قاطع أن تتم هذه الزيجة. فالناس بتقول الله ازاي، طب ما انت
1: تتزوج.
2: قال لان مش ممكن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد. ما ينفعش. وفاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها، اللي زعل فاطمة يزعلني، ما حدش زعل فاطمة أبدا.
1: نعم.
2: أنجبت السيدة فاطمة الحسن والحسين وزينب، وعاشت بكد وجهاد وكفاح رغم أن صحتها ضعيفة أوي، لدرجة أنها اشتكت ما بقتش قادرة تكمل. وسيدنا الإمام علي من كتر ما كان بيشيل القرب ويجيبها فصدره تعب، وهي إيدها تعبت من كتر ما بتطحن الشعير. فبمنتهى الاستحياء وبمنتهى الحياء قالت للإمام علي: شوف لنا حد يساعدنا. فقال لها: أنا معرفش، أنت ممكن تقولي لوالدك، يعني أنا أكسف أقول، أنت بنته تقدري تقولي. لأنه كان حتى يخجل خجل شديد جدا الإمام علي، وكان له قصة في زواجه من السيدة فاطمة. فالمهم طلبت من والدها هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها:
1: صلى الله عليه وسلم،
2: معنى كلمته والله لن أعطيكي وأحرم أهل الصفة، الفقراء ما أقدرش أديكي وأحرم أهل الصفة، هم محتاجين، فما أقدرش أبدا، لكن حديكي حاجة أغلى، إنك تسبحي وتحمدي ربي، تقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 وتكبري 34 قبل ما تنامي، وكل ما تدخلي على عمل سبحي، ربنا حيديكي مدد ومدد ومدد. لكن ما أقدرش أعمل حاجة وأثر على الفقراء والغلاء. شوفي حتى حلوا المشكلة، حتى قد إيه العدل، العدل اللي خلاه يقول للناس اللي جم يعني يتشفعوا للسارقة من بني مخزوم، قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عدل، عدل
1: ده اللي عايزينه دلوقتي.
2: عدل، ما هو ده الإمام، ما هو ده الإمام. الشاهد، اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى، أنجبت الحسن والحسين وزينب، علمتهم الشجاعة، وأم كلثوم في الآخر علمتهم المروءة، علمتهم الشجاعة، علمتهم عزة النفس، علمتهم الأنفة، علمتهم الصدق، علمتهم قبل كل ده اليقين بالله والإيمان الحقيقي.
1: نعم.
2: علمتهم اللي تعلمته وسأتهم اللي شربته، فكانت نعمة الأم أيضا، نعمة الزوجة، نعمة الابنة، نعمة الزوجة، نعمة الأم.
1: نعم.
2: وعاشت السيدة فاطمة راضية بقدر الله عليها، حامدة، إلى أن مرت الأيام، وإحنا عارفين ليس من طبع الليالي الأمان، وإحنا عارفين أحسن تظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف من سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر.
1: نعم.
2: هي دي الدنيا بنتي. الشاهد، سيدة فاطمة بعد ما حست بدأت تعمل عزوة، وبدأت يبقى لها أسرة، وبدأت يعني يبقى في نوع من التواصل مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسن والحسين وهم كده بيتعثروا في ثيابهم، وهو بيخطب يروح باصص لهم، يعني كده برضه من كتر ما بيعشقهم وبيحبهم. وبدأ السيدة زينب ياخدها ويطعمها بإيده، وبدأت تبقى أسرة تاني وعزوة تانية، وفي وسطهم النور المحمدي، اللهم صلي وسلم وبارك. ولما نزلت الآية القرآنية: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، خد الإمام علي والسيدة فاطمة وأبنائهم كده في حضنه، وحط عليهم عبيته، اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي، اللهم طهرهم تطهيرا.
1: الله.
2: ودعا لهم. ولما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أسعد أوقاته اللي يقضيها مع آل فاطمة اللي هم أولاد بسيدتنا فاطمة والإمام علي. ويا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
1: صلى الله عليه.
2: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب وعلى آل الحبيب. استطاعت السيدة فاطمة أن تحقق المعجزة في هؤلاء الأبناء، ففعلا كل واحد فيهم خد قيمة من القيم ونشأ عليها. فهذا الحسن اللي قدر يحقن الدماء في الوقت المناسب لأنه تعلم على يد فاطمة التي تعلمت على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولأنه عاش وترددت على مسامعه آيات الذكر الحكيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لهذا آثر أن يترك الحكم بعدما قعد 10 سنين حقنا للدماء وتنازل عنه حقنا للدماء. الحسين ورث الأنفة والشجاعة، وورث أيضا لابد من الحفاظ على دين الله، ولابد من أن يوقف من يتطاول عند حده. وهذه هي عقيدته. السيدة زينب كانت حاملة لواء الأسرة، شجاعة قوية، ربت أخواتها كما فعلت السيدة أم كلثوم وكما فعلت السيدة فاطمة مع أبيها، كانت أم أبيها. واستطاعت السيدة زينب أن تكون حصنا حصينا لآخر ما تبقى من آل البيت.
1: نعم، رضي الله عنهن جميعا.
2: وتمر الأيام ويأتي اليوم الذي تلمح من بعيد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم سيترك هذه الحياة الدنيا، وتتوالى المشاهد التي تنذر بغياب القمر، تنذر بغياب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الواحدة تلو الأخرى. ويفهم من يفهم، ويعي من يعي، وكل لبيب بالإشارة يفهم. وعندما نزل قول الحق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
1: إنه
2: كان توابا. الله، سمعوها الجميع ومرت إلا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، فهموا أنه نعي سماوي لأهل الأرض.
1: الله.
2: ويستشعر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن القدر، بأن أوشكت روحه الطاهرة أن تخبو عن الدنيا ليطل علينا من السماء للموعودين. أوشكت شمس المصطفى صلى الله عليه وسلم على الغياب، ومرض مرضا شديدا. ثم دعا ابنته فاطمة فنظرت إليه وهي تشعر أن شيئا ما سيحدث، في حاجة هتحصل، قلبها، لأنه ده مش أبوها، ده ابنها وحبيبها. ده وبعدين ده مش بس نور أسرتها بس، ده نور الدنيا كلها.
1: نعم.
2: فكيف حال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد، وكان الواحد هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف قدر حضرة النبي من أحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يفتقد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتنظر إليه بهلع بخوف وبشوق، فيربط على كتفها وبعدين يسر لها بقول، فتبكي بكاء شديدا، ثم بعد ذلك يسر لها بقول آخر فتضحك. فتسألها السيدة عائشة: ماذا يقول؟ وما الذي أبكاك ثم أضحكك؟ فتقول: ما كنت مخرجة سر لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشتد كرب الموت، فتقول: وكرب أبتاه، وكأنه يألم بجسدها. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم يخشاه. وتأخذه بين يديها وتحاول، لأن اشتد العرق، ثم صعدت روحه الشريفة إلى السماء وكأنها تراها تصعد، فبكت بكاء شديدا وبقيت تبكي حتى عرفت من ضمن، اشتهرت بأنها من البكائين السبعة. وعندما انتهوا من دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت: أهان عليكم أن تحثوا على رأسه التراب؟ أهان عليكم أن تغيبوه في الثرى؟ ولم ترى إلا باكية، ولم ترى إلا ذاهبة إلى الروضة الشريفة، وتأخذ من حشى الأرض وتخرج وتضعها على صدرها وتعود، وكأنها تهدأ وتهدئ من روعها، ثم تستغفر. وذات يوم دعت بلال، وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الحياة، وكم عانى الحبيب، وكم شاهد، وكم رأى، وكم صبر. وما أشد بلاءك حبيبي يا رسول الله؟ فكان ينادي على بلال ويقول: أرحنا بها يا بلال. وشوفي بقى لما بلال يؤذن، ولما يعني ينادي للصلاة بصوته الملائكي وكأنه صوت من الجنة، فالدنيا الكون كله كأنه ارتج، وشعرت بالفقد الخطير في حياتها وحياة الجزيرة وحياة الحياة كلها. وكأن المدينة أظلمت أنوارها وأطفئت أنوارها، فنادت على بلال وقالت: أرحنا يا بلال، ربما الأذان يطفئ النار التي في صدري. وكان بلال أقسم ألا يؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بلال، فبكت المدينة بكل من فيها، ببشرها، بشجرها، بكل من فيها بكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكت السيدة فاطمة حتى غيبت عن الوعي، فقطع الأذان. وبعد فترة بقيت تشكو من رأسها 6 أشهر، كانت لم ترى أو لم تتذوق شيئا في هذه الحياة الدنيا، إلى أن قربت وأوشكت على أن تترك أيضا هذه الحياة، وعرفت فأصرت لزوجها وبيّنت له أنها بعد قليل ستترك هذه الدنيا، ووصته بوصايا 3: الأولى أن يتزوج أمامة بنت أختها زينب حتى تربي أبنائها. الثانية أن يضع على الخشبة التي ستحملها نوعا من الجريد حتى لا يفسر جسدها، وقد سمعت ذلك من أسماء بنت عميس. الثالثة أن تدفن ليلا، ودفنت، توفيت السيدة فاطمة وبكاها الإمام علي ورحم الله السيدة الطاهرة حبيبة الحبيب أم الحبيب بنت الحبيب
1: رضي الله عنها وأرضاها. جزاك الله كل خير يا أمي. أتمنى حلقتنا تكون عجبتكم ونلقاكم على خير وفي أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. من هنا
2: وأعرف ما دربي وما هدفي
3: وراية التوحيد أعلي
4: وراية التوحيد
5: راية الحق بالعالي ارفعوها
3: وللمستقبل قد مضينا.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلما طال الأمد على الناس بينهم وبين مصادر الهداية الإلهية قست قلوبهم ونسوا ربهم وصنعوا لأنفسهم آلهة أطاعوها وعبدوها. وكان من رحمة الله بالناس أن يبعث الرسل تترى لتعيد الناس إلى صراط الله المستقيم. لقد عبد الناس فيما عبدوا من دون الله بشرا مثلهم أو حجرا شكلوه بصورة معتقدهم، أو عبدوا آية من آيات الله الكونية ونسوا المكون لتلك الآيات. فقوم نوح عبدوا آلهة ذكرها الله تعالى في القرآن بقوله في سورة نوح عليه السلام: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقوم إبراهيم كانوا يعكفون على أصنام من الحجارة صنعوها بأيديهم أو اشتروها ممن صنعوها، فحطمها خليل الله إبراهيم عليه السلام بعد أن جادل قومه وأباه في شأنها، واحتدم النزاع بين إبراهيم وقومه، فهدده أبوه بالرجم والنفي والطرد من البيت، وحكم عليه قومه بالموت حرقا بالنار لأنه حطم آلهتهم التي سألهم عن الحكمة من عبادتها. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل تسمعكم إن دعوتموها أو تنفعكم إن سجدتم لها أو تضركم إن هجرتموها؟ وذكر الله تعالى ذلك في القرآن. وكان جواب قومه: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولكنهم على الرغم من إقامة الحجة عليهم أصدروا الحكم عليه بالإعدام، وقد سجل القرآن ذلك الحكم. فقال تعالى حكاية عن تصميمهم وإرادتهم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وعبد الناس في أيام إبراهيم عليه السلام الكواكب، فراح يحاورهم بالأسلوب الاستقرائي للوصول إلى قناعة بأن شيئا من تلك الكواكب ليس بإله ولا برب. حينما قال إبراهيم في نهاية الحوار، وكان آخر الحوار الحديث عن الشمس وهي أكبر الكواكب المنظورة، فلما أفلت الشمس وغابت قال إبراهيم لقومه: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. واحتار نمرود بابل بما يواجه به خليل الرحمن، واستدعاه إلى مجلسه، وكان نمرود متألها، فأسأله إبراهيم منكرا عليه الدعوة لإله لا يعرفه نمرود. قال نمرود لإبراهيم: من ربك؟ فأجابه إبراهيم الذي لم يخضع للإله نمرود، قال: ربي الذي يحيي ويميت. وادعى نمرود أنه هو الذي يحيي ويميت، ولكن على طريقة المجرمين، الذين يعبثون بأمن الناس وحياتهم فيقتلون حينا ويعفون حينا آخر. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يقطع حجة نمرود، فأخبره بأن الله يأتي بالشمس من المشرق، وطلب من نمرود عدو الله أن يأتي بها من المغرب. فلزمت الحجة نمرود وصمت مبهوتا وأقر بعجزه. إن أمثال هذه القصص التي سردها القرآن على المؤمنين إنما تريد أن تعرف بالله الحق، فليس الإنسان بإله مهما بلغ ذلك الإنسان من العظمة في الملك والجبروت، أو مهما بلغ من الطهر والقداسة. فالألوهية ليست من صفات الناس، ولكنها ادعاء يجب أن لا يصدق، وإلا تحول الإنسان والمجتمع الإنساني إلى رهط من العبيد للجبارين من الناس، أو لواهمين مسلوبي العقول والأفهام أمام قداسة إنسان أو جمال صورة. وكما أنكر الله تعالى أن يكون فرعون إلها، كذلك أنكر في نفس القرآن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، لأن هؤلاء لم يخلقوا شيئا، بل ولا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا، بل ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد حدد الله تعالى للناس حدودا يعرفون بها ربهم، لا يمكن أن يدعيها أحد من دون الله، تلزم الجميع الحجة وتنهي الصورة الوثنية بكلام فصل. فالرب هو الخالق، وغير الخالق لا يكون ربا. لذلك قال تعالى في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرب هو الذي جعل الأرض فراشا للناس يعيشون على ظهرها، وجعل السماء بناء فوقهم. والرب هو الذي أنزل الماء من السماء، وهو الذي أخرج بالماء من الثمرات فجعلها رزقا للناس. فهل يعرف الناس ندا لله أو شريكا له في هذا الخلق أو الملك؟ إن تعريف الله تعالى نفسه بالقرآن أخرس جميع الأدعياء، وحدد للناس حدودا لا يمكن لأحد أن يدخل فيها شريكا لله ولا في واحدة منها. فأكبر إنسان محتاج إلى الله في وجوده، وفي العيش على أرضه، وفي الشرب من مائه، وفي التغذي برزقه وثمراته. والله عرف نفسه بأنه نزل القرآن على عبده محمد، فمن كان شاكا بالقرآن فليأتي بمثل القرآن، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله، وليتعاون مع كل أهل الأرض في الإتيان بسورة واحدة أو بمثل سورة واحدة من سور القرآن. فإن ثبت عجزه وعجز الناس عن ذلك، فعليه أن يتقي عقاب الله الذي أعده للكافرين. وهذه الآيات شاخصة في الأرقام، وأرقامها بحسب التسلسل هي الآية 21 إلى 24 من سورة البقرة، وهي في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فليس بعد التعريف القرآني بالله من تعريف، فكل ما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلمون والمهتدون والضالون من تعريف يظنونه أهدى من تعريف الله بنفسه هو تقديم بين يدي الله ورسوله من المؤمنين، وادعاء لا أساس له من أهل الضلال الذين لا يعرفون أنفسهم فكيف يعرفون الله. ولولا فضل الله على الناس في وصف نفسه لهم حتى يتجنبوا عبادة غيره، لقد سأل فرعون نبي الله موسى وأخاه هارون عن ربهما، فقال القرآن في الجواب على لسان الرسولين الكريمين: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وسأل كفار مكة رسول الله أن يصف لهم ربه، فأنزل الله تعالى على رسوله سورة الإخلاص وصفا من الله تعالى لنفسه على قلب محمد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إنه الأحد الذي لا شريك له، والصمد الذي لا يستغني عنه أحد، والذي لم يتخذ زوجة ولا ولدا، وليس له والد، لأن الولادة والوالدية هي ثمرة الزوجية. والله أحد لا زوج له ولا شبيه له، وهو المستغني ولا يستغنى عنه. فهل تعرفون موصوفا بهذه الصفات إلا الله؟ إن من نعم الله علينا أن يعرفنا بخالقنا حتى نعرف أننا مخلوقون، ولولا فضله علينا ما عرفنا أنفسنا ولا مهمتنا التي من أجلها خلقنا ولا مصيرنا الذي نؤول إليه. ولكن رحمة الله تعالى وحدها هي التي كشفت لنا أسرارا من الغيب كان يستحيل على الإنسان أن يكتشفها أو أن يستشفها، لأنها خارجة عن حدود قدرته وحدود علمه. لذلك كان الفارق بين المؤمنين والكافرين هذه النقطة، ألا وهي الإيمان بالغيب، والتي هي أول صفات المؤمنين المتقين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اللهم مزيدا من الهدى بالقرآن نتعرف به على ربنا وخالقنا ورازقنا وهادينا ومحيينا ومميتنا وناصر المؤمنين منا وحامد الشاكرين ومعاقب المذنبين ومعذب المجرمين وهو ملك يوم الدين. نسألك الهداية إلى صراطك المستقيم حتى لا تضل بنا صراط المغضوب عليهم أو نسلك دروب الضالين. أنت الهادي فلا هادي سواك، اهدنا لما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ولا تشغلنا عنك إلا بك أو بطاعتك التي هي الانشغال بأمرك، حتى لا نرائي في صلاتنا أو زكاتنا أو جهادنا. اجعلنا من أهل الإخلاص الذين يصبرون على الحق وعلى العذاب في سبيل الله، ويسلكون طريق الجنة ولا يعبؤون بالمكاره حينما يشتاقون إلى دار النعيم في مقعد الصدق عندك يا مليك ويا مقتدر. ارحم ضعفنا وقوي إيماننا، واملأ الأرض بالحق نورا، وبدد ظلمات الكفر بجهادنا لنشر دينك في العالم ولإعلاء كلمتك، حتى تكتبنا وتحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وطهر قلوبنا

0: ولو كانوا من قبل كافرين. وهيئ لنا العلماء الأمناء الذين يهدون بهديك وهدي نبيك بعيدا عن الضلال، وجنبنا ضلال المنافقين من العلماء والظالمين من الحكام والمرائين الغشاشين من الأصدقاء والأقرباء، حتى لا نرى في ضال أخا لنا ولا في مؤمن عدوا لنا. وكن معنا واهدنا ويسر الهدى لنا، فإنك أنت الحق وأنت الهادي إلى صراط مستقيم. لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وأنت أحكم الحاكمين، والحمد لك في كل آن وحين. والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تبت يدا أبا الجهالة لن ترى عزما يقوم لطبعة الجبناء أبي طه.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وشيتها ذهبا وراق الماء في كأسها فتسابق الندماء القاصرات الطرف من خفر لها ديم وأنت لمائهن إناء

حرمتك شافعا ومنعت حوضك أيها السقاء يا أيها المكتوب في أعماقنا أنت الكتاب وكلنا قراء. إي يا ابن عبد الله ما بلغ الهوى منك الذي يرجو ولا الشعراء كم غادر الشعراء من نظم وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا وتظل في كل القلوب محمداً

دليت قلبي خيمة لتدوسه بنعالها النزلاء. يا سيدا ومحمدا، يا فوق أن ترقى إليك الأعين العمياء، هم حاولوك فلم ينالوا وانتهوا وسموت حتى لا ترى فاستاءوا، لم يعرفوا قدر النبوة فارتقوا عبثا لكي يصلوا إليه، فباءوا وتسلقوا سور الجمال فأتبعوا بشهاب صدق من يديك، فساءوا لتظل في خلد الزمان محمدا مهما جنته رسومهم، وأساءوا. هم حاربوك فأنت أول ضوئنا ليموت في أفق الشعوب ضياء. هم حاربونا فاستفاقت أمة في كل قلب واستجد لواء، ولكي يظل الدين هانت أنفس وتوسدت هذا التراب دماء، فنموت ألفا كي تعيش عقيدة، ونهد ألفا كي يتم بناء، فليحبسوا صوتا سيوقظ ليلهم من صبح أرض الرافدين قباء، وليشعلوا نارا سيطفئ نارها حاميم والأنفال والإسراء، وستعلن الدنيا قيادتنا فلا نامت عيون أهلها جبناء. إن شئت سل عنا تجبك الصين عن أخبارنا وتردد الحمراء، سل أي بحر ما له من روحنا موج ونجم ما له لألاء، نسقي الورود الظامئات بطيبنا ومن العيون الباكيات الماء، فإذا لبسنا للحروب دروعنا فمن الدماء المسك والعرفاء، طافت على وجه الثرى حملاتنا فلهدئها في العالمين رخاء، فسيوفنا حمراء من وهج الهدى وقلوبنا من وهجه بيضاء، في بيعة الرضوان كان لقاؤنا وعلى تخوم الروم كان لقاء، فرجالنا عند المعارك عامر ونساؤنا عند اللقاء خنساء، وقوافل الخيل الأصائل حوم عمر على صهواتها وبراء، فسطاط عمر في صحائف حسننا ويمام مصر كله شهداء، غنى لنا رمل الحجاز وأزهرت جراء خيل محمد سيناء، إن يحمد القوم السرى في صبحهم فلخالد عند الصباح بلاء، من كان في هذا الوجود محمداً

أينما فازة ترجى ووصلك للقلوب رجاء. الباقيات الصالحات وما حوت من غير حبك ما لهن بقاء. فعليك من ديم الصلاة هواطل مزن

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلم نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد 2 العاشرة صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المكان مكة وشعابها، الزمان القرن السادس الميلادي، المهمة إنقاذ العالم، المنفذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الوسيلة القرآن. بينما كان العالم يسير بخطوات ثابتة إلى الهاوية والشر والظلم يضرب بأطنابه في ذلك المجتمع الذي فقد الرشد الذي جاءت به الديانات السماوية وتنكر للقيم الإنسانية، فلم تكن هناك وسيلة للحكم ولا للتعامل بين أفراده إلا مصطلحات السيد والعبد والأبيض والأسود، وكانت لغة التخاطب بين أفراده هي السيف والحرب ثم الحرب ثم الحرب. وبرزت آلهات متعددة، بعضها على شكل مجسمات وبعضها كانت قد تشكلت في النفوس، الجشع والطمع والاستغلال، كلها كانت أوثان، وإن لم تظهر لأصحابها في الواقع إلا أنها كانت أكثر تأثيرا من الأصنام المجسمة. وفي وسط هذا التيه والضياع كان لابد للبشرية من أن تتوقف وتلتقط أنفاسها وتراجع مسارها وتحدد وجهتها، وكان لابد من خارطة للطريق، فكانت الخارطة هي القرآن. الخرائط عادة ترسم بشكل أفقي يتعامد مع الواقع، فالذي يريد أن يرسم خريطة ما ويحدد معالم لمنطقة معينة لابد عليه أن يكون إما مطلا هو من مكان عال، أو أن يتصور هذا العلو ذهنيا ثم يسقط ما يتصوره على ما يخطه. القرآن باعتباره كتاب علوي سماوي، مصدره العلي سبحانه وتعالى المطلع على عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو اللطيف الخبير، وهو سبحانه وتعالى العالم بما يصلح لعباده وما يصلحهم، فأنزل لهم هذا القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ليتخذوه خريطة في سيرهم في هذه الحياة الدنيا. الخرائط أو الخريطة تحدد لك المسالك الوعرة في الطريق، وتقيس لك المسافات، وتختصر لك الأميال، وتضبط لك الاتجاه، وتقيك من ضلال الطريق. القرآن بوصفه خريطة يحدد لك طرق الوصول للغاية التي خلقت من أجلها. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والقرآن يوضح لك السبل التي تقودك إلى الضلال ويحذرك من اتخاذها. قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويبين لك المسالك الآمنة، ويحدد لك المحطات التي تحتاجها لتتزود فيها بزاد الطريق، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. القرآن يعطيك خريطة جاهزة تعلمك ما هي نقاط ضعفك وما هي نقاط قوتك، يحدثك عن أعدائك: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويشرح لك أساليبهم وأسلحتهم التي يستخدمونها وكيف تتجنبها. القرآن يعطيك خريطة تتعرف من خلالها كيف تتعامل مع النفس، وكيف تتعامل مع أسرتك، وكيف تتعامل مع مجتمعك، وفوق هذا كله كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. للأسف عندما تخلينا عن هذه الخريطة ضعنا وفقدنا الريادة والشهود الحضاري، تركنا الخريطة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وبحثنا عن خرائط أخرى متناقضة مع قيمنا وهويتنا الإسلامية وتصورنا للإنسان والحياة والكون.
1: العودة إلى خارطة القرآن يكون بتفعيل التداول الاجتماعي للقرآن، كما يسميها فريد الأنصاري الانخراط في تفعيل آيات القرآن وسوره، والانتقال من القرآن إلى العمران، والانتقال من الاشتغال حول القرآن إلى الاشتغال بالقرآن وفي القرآن. وهذا ما سنقوم به في الفاتحة. سنقرأ الفاتحة كما لم نقرأها من قبل، نتفاعل مع آياتها آية آية، كلمة كلمة. بسم الله وعلى بركة الله.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان. الفترات التي تلت سقوط الموحدين في المغرب ومن ثم سقوطهم في الأندلس كانت فترات صراع وفترات اضطراب في الأوضاع وفترات ضياع للوجود الإسلامي في الأندلس. كان هنالك صراع على الحكم واستعانة بملوك قشتالة، ثم قضى عليهم ملوك قشتالة بعد أن ضعفت دولة الموحدين، وأخذ الصراع اشتد بين بقايا المسلمين وبين جيوش الإفرنج. أيضا كان ما يزال أثر الترف واللهو في نفوس المسلمين موجودا. ولو رجعنا إلى جانب التاريخ وإلى جانب الشعر والأدب في هذه المراحل التي نتحدث عنها وما فيها من الصراع وما فيها من القتال وما فيها من خطورة الأوضاع، سنجد أنه في الجانب الآخر كانت القصور تعج باللهو والمجون. بل إن هنالك أخبار عجيبة، يعني لما سقطت بعض مدن الأندلس وكان ذلك في برشلونة، يقول أحد اليهود دل قائد الجيش الإفرنجي على بيت لأحد كبار التجار في هذه المدينة، وكانت المعركة قد دارت وسقطت المدينة. فلما وصلوا إلى بيته دخلوا إلى المكان المخصص للرقص وللغناء وللجواري، فوجدوا صاحب الدار وكان رجلا من كبار الشخصيات في هذه المدينة مع جواريه ومع المغنين يغنون ويرقصون وكانوا مخمورين. قال وقد دلهم جاره اليهودي، دل الإفرنج عليهم، فدخل القائد الإفرنجي ومعه بعض جنوده وأخذوا هؤلاء كما هم سكارى وقتلوهم جميعا، ثم استولوا على كل ما في هذه الدار. وهذا يعطينا دلالة على أن هنالك أسبابا للسقوط، وأنه لم يكن السقوط لضعف عسكري فقط، لا، هو هنالك ضعف في الجانب الخلقي، ضعف في جانب الديني وتطبيق الإسلام والركون إلى هذه الحالات. لاحظوا يعني المعارك تدور والخطر داهم من كل مكان وهؤلاء لا يشعرون. فالترف واللهو كان يزداد في هذه المرحلة. أيضا دائما يشيع في مراحل الفتن والقتال واليأس يشيع نوع، يعني يكون الإنسان بين حالتين، إما أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهذا هو الطريق الأسلم طبعا وطريق النجاة، ويلتزم ويستغفر ويتوب حتى لو قتل يموتها على خير، وإما والعياذ بالله أن يوغل في الفساد، يشرب الخمر ويعيش مجالس الله كنوع من الهروب من الحالة المأساوية التي يراها أمامه. وهذا موجود في كل المواطن التي تحدث فيها هذه الاضطرابات. من الملامح المعروفة في هذا أن الدولة العباسية، لأنه ربما يرد سؤال هنا، أين الدولة العباسية، الخلافة العباسية في المشرق عن هذه الأوضاع التي تجري؟ الدولة العباسية كانت قد ضعفت، والخلفاء العباسيون في الفترات الأخيرة من دولتهم ما كانوا يملكون شيئا من الأمر، إنما كان هو اسمه اسم الخليفة، والذي كان يدير الأمور غير الخليفة، إما الأتراك إذا كان أعوانه من الأتراك، وإما الأكراد إذا كان أعوانه من الأكراد، وليس للخليفة إلا الاسم، وتصدر باسمه الفرمانات أو القرارات التي يصدرها القصر. فالدولة العباسية لم تكن قادرة على أن تصنع شيئا إطلاقا، حتى إن الخليفة المستظهر بالله الذي طلبه يوسف بن تاشفين حينما طلبه أن يوليه الأندلس إلى جانب المغرب كان خليفة ضعيفا لم يكن قادرا على أن يصنع شيئا. في هذه المرحلة أيضا في الأندلس تميزت بالسقوط السريع للدويلات، فكان سقوط عجيب جدا، حتى إنه ما بين عام 25 و600 و47 و600 للهجرة، بين هذين العامين 25 و600 و47 و600 سقطت 11 دولة، ونحن نتكلم عن دول، طبعا هي دويلات صغيرة لكن سقطت. بقيت كما أشرنا مملكة غرناطة بعد سقوط باقي الدول. لماذا بقيت؟ لأنه محمد بن نصر ذهب إلى
الغرناطة وتحصن فيها واجتمع معه المسلمون كما أشرنا إلى ذلك، لكنه ضعف أمام الإفرنج فوقع معهم معاهدة وكانت معاهدة ذليلة. أحد ملوك بني الأحمر، طبعا استمرت دولتهم بعد ذلك من عام 29600 للهجرة إلى 97800 للهجرة، وهو سقوط غرناطة ونهاية الحكم الإسلامي في الأندلس. أحد أمراء بني الأحمر اسمه محمد الثاني، وكان يلقب بالفقيه، وإنما لقب بالفقيه لورعه وصلاحه وتقوى. هذا الرجل رأى لما تولى، وكان قد تولى قبل حوالي 695 تقريبا، فلما تولى استنجد بالمغرب وقال فعل كما فعل من سبق ملوك الطوائف حينما استنجدوا بابنة شفين لإنقاذ المغرب، فاستنجد بمن كان في المغرب من الجنود الجيوش الإسلامية وأنجدوه، واستطاع أن يبعد الخطر الإفرنجي الصليبي فترة من الزمن، ولكنه توفي عام 1700 للهجرة. هذا محمد الثاني الملقب بالفقيه من ملوك بني الأحمر في غرناطة. فلما توفي بعده صار هنالك صراع على الحكم واستعان بملوك قشتالة، يعني لما تصارعوا على الحكم الابن وابن أخيه وعمه صار هنالك صراع، فاستعان بعضهم بملوك قشتالة، يعني رجعوا للإفرنج من جديد. حينما استعانوا بملوك قشتالة ما الذي حدث؟ اشترطوا عليهم شروطا جديدة، فكان الصراع يشتد بينهم، وكانت سيطرة ملوك الإفرنج تزيد عليهم حتى تمكن منهم الإفرنج وجددت تلك المعاهدة الذليلة التي كانت هي السبب الحقيقي في سقوط غرناطة فيما بعد. هنالك إشارة إلى مسألة في غاية الأهمية في فترة غرناطة. في تصوري، وهذا يقول بعض المؤرخين، لو أن أمراء غرناطة وفقوا إلى أن يعلنوا الرجوع إلى الله وأن يقيموا الحكم الإسلامي العادل وأن يبتعدوا عن مظاهر الترف واللهو المجون وأن لا ينشغلوا ببناء القصور الفارهة الخطيرة، يعني الحقيقة من رأى قصر الحمراء في غرناطة سيجد عجبا من النقوش ومن الحدائق ومن النوافير العجيبة، منها نافورة الأسود وأيضا حدائق العريف أو حدائق العريش، هذه الحدائق التي جلب إليها الماء من الجبال القريبة التي تعمم بالثلوج طول العام، فحتى إنه الماء أصبح يجري في مكان مرتفع لأنه يأتي من مكان مرتفع، يعني أشياء كأنما صنعوها ليعيشوا طول الحياة ولم يلتفتوا إلى خطورة الغرق في البذخ في غرناطة، فبدأوا يضعفون وبدأوا يتصارعون على الحكم من أجل الملذات ومن أجل الأموال، وهذا المظهر مع الأسف الشديد كان من العوامل الخطيرة التي سارعت بسقوط دولة غرناطة، وإلا في نظري أنا وهي مسألة واضحة لو أنهم استعانوا بالمسلمين الذين وفدوا إليه من كل مكان واستطاعوا أن يتخلصوا من المظاهر السلبية لما حدث لهم ما حدث، لكنهم استسلموا للحياة المرفهة اللاهية القيان والغناء. وأحد ملوكهم وهو أبو عبد الله الصغير عرف عن أنه كان البركة الكبيرة التي ما زال موجودة إلى الآن في قصر الحمراء كان يسبح فيها الجواري فيطل عليهن من نافذة غرفته فيختار من تعجبه منهن وتظهر إليه وتصعد إليه إلى القصر. هذا وكان الخطر الإفرنجي يحيط به من كل مكان، إذن هنالك عوامل واضحة للسقوط، ولهذا كانت مملكة غرناطة مهيئة فعلا لأن تسقط في أيدي الإفرنج. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

0: الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أيقظ عيون الفجر في زمن الظلام، وامسح عن الألباب ذاكرة القتام. الليل طال وكيف يرتاح النيام، وغدا الكرى مرضا يعشعش في الظلام. أيقظ عيون الفجر واستدع المنى، أطلق عنان الفعل في زمن الكلام.

0: نقصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، صناعة الأعداء. بعد حروب طويلة استطاع محمد شاه خوارزم أن يشيد إمبراطورية شاسعة تمتد من تركيا إلى أفغانستان، لها جيش قوي وعاصمة جميلة جدا هي سمرقند. وفي هذه الأثناء كان المحارب الشاب جنكيز خان قد تولى السلطة في منغوليا، وجاء إلى محمد شاه خوارزم بأطنان من الهدايا طمعا منه أن يفتح له طريق التجارة إلى الهند. ولكن محمد شاه خوارزم عامل جنكيز خان بازدراء وقال له: من أنت أيها الهمجي حتى تحدثني كند مساو لي؟ ولكن جنكيز خان لم ييأس وحاول مرة أخرى أن يجد له مكانا تحت جناح محمد شاه، فأرسل قافلة أخرى محملة بالهدايا إليه، وعرض عليه عرضه القديم مرة أخرى. غضب محمد شاه خوارزم وقام بقطع رأس أحد السفراء وحلق رؤوس الباقين وأرسلهم إلى جنكيز خان، الذي اعتبر أن هذه إهانة لا يمكن قبولها حتى وإن صدرت من السلطان القوي جدا، فأرسل رسالة إليه يقول فيها: لقد اخترت الحرب، فليكن لك ما اخترت. فشن عليه حرب عصابات على مدار سنوات أنهك له فيها جيشه، وكان يحتل إمبراطورية محمد شاه مدينة مدينة، إلى أن حاصر العاصمة سمرقند فسقطت بيده، وهرب محمد شاه وتوفي في مكان ما بعد عام، وأصبح جنكيز خان ملكا على كل ما كان أولا بيد محمد شاه خوارزم. للأسف إن الناس يصنعون أعداء أكثر مما يصنعون أصدقاء. لسنا مطالبين أساسا أن نوسع دائرة صداقاتنا، ولكن الحكمة تقتضي أن الشخص الذي لا أريده صديقا ليس بالضرورة أن أجعله عدوا. لم يرد جنكيز خان أكثر من أن يكون تحت جناح محمد شاه خوارزم، وكانت الحنكة تقتضي أن يقبل بالعرض. على الأقل في عالم السياسة من المحبذ جدا أن يعثر الحاكم على من يقوم بالنيابة عنه في بعض الحروب والمهام. كان يمكن لخوارزم أن يجعل من جنكيز خان سيفا يضرب به أو عصا يهش بها، ولكنه لعنجهيته صنع من جنكيز خان عدوا أزال له ملكه. وما يصح في عالم السياسة يصح في عالم الناس. كفوا عن صناعة الأعداء.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما أجمل الخوف، إيش رأيك؟
3: الخوف أنواع زي العادة،
2: بس ما أجمل الخوف. هل تستقيم هذه العبارة برأيك؟ وهل يصح أن يقولها أحد؟ ما أجمل الخوف.
3: تستقيم
2: إذا
3: لكن الفهم لا يستقيم دائما.
2: طيب إذن أنا أراها تستقيم
3: في كل الأحوال.
2: لا، في المعنى اللي أنا قصدته، اللي هو الخوف في مكانه، والخوف في طريقته، والخوف في سببه، والخوف في نتيجته. هذه الأربعة. لا مشكلة أن تخاف، أما أن يغدو خوفك وتقول هو خوف من الله ضدك، هذا لا، أنا لا أعتقد أنه هو الخوف المطلوب مطلقا، لا أظن كذلك. يعني ربي يحب مني أن أخافه كما يحب مني أن أقترب منه.
3: جميل.
2: لا شك أن خوفه طريق آخر للاقتراب.
3: صحيح.
2: فإذا أنا أقول لنفسي علي، ما أجمل إيش؟ ما أجمل هذا الخوف. كل الخوف البشري الطبيعي يجب أن لا نقع تحت طائلته، لأنه لا سجن.
3: لا شك.
2: يجرد الحاضر من متعه وأفراحه، يجعلنا نعيش فكرة الآن واللحظة بالقلق، ويزيد الخوف من المستقبل ونسجن في الماضي. خوف سيء.
3: تحرر من فعل الخير.
2: التحرر من الخوف هذا من أهم الواجبات في الحياة. أنا وضعتها في قائمة أمنياتي، أن يمر علي على الأقل لو لحظة خالصة بلا خوف
3: من الله.
2: الخوف البشري والخوف من الله تعالى عز وجل، لأن أحتاج الخوف من الله في الطريق إليه.
3: طبعا
2: عبد الرحمن، اليوم في رحلتنا في التقصير استوقفتني آية في سورة آل عمران، آية عظيمة مهيبة. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. بعدين الآية تقول: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لاحظت الآية؟ الآن ستوقف أمام ما عملت
3: يا الله،
2: وتوقف على ما عملت
3: يا الله.
2: بعدين الآية تقول: ويحذركم الله نفسه. كيف هذا التحذير؟ اللي أذهلني في الآية ختامه: ويحذركم الله نفسه. بعدين: والله رؤوف بالعباد.
3: يا الله يا الله.
2: فأدركت على طول وقلت لنفسي: علي، الله هو الجميل تحذيره. يعني ليتنا نتعلم من ربنا كيف نحذر، أي كيف نحذر، كيف نحذر أنفسنا في طريق الوقاية. شفت؟ يحذركم نفسه، بعدين والله رؤوف
3: رحيم.
2: واحدة رؤوف بالعباد، واحدة من معانيها كما ذكرت رحيم، استعرف إيش؟ يقول العلماء: الرؤوف هو المبالغ في رحمته بعباده.
3: يا الله.
2: يعني أنت حين تجد الله تعالى رحيما رحمانا، ويأتي الرؤوف الذي يبالغ في رحمته بعباده، هذا شيء يعني. المهم نعود إلى, إلى, إلى, إلى رحلتنا في إيش؟ في الخوف من الله، لأن المقصر أقرب نوع من الشعور إليه هو الخوف، أقرب المشاعر إليه. فقلت اليوم دعنا نتحدث عن ما هو الخوف. هو الخوف من الله إيش؟
3: ما هو؟
2: أهو ذلك الصوت الذي يتهددنا به بعض الخطباء مثلا ويقنط بسببه الناس إلا من رحم الله.
3: يا الله.
2: هو ذلك الكلام الذي تقوله الأم لولدها الصغير، حبيبي حرام لو سويت كذا الله حيوديك النار. تخيل الأطفال ينشون على هذا المعنى عند البعض، أو مثلا عندما ينهى شخص آخر يقول له ما تخاف الله، تعرف هذا فين يوديك، هذا شغله للنار يا
3: الله.
2: يعني كل هذه الأنماط في إشكال حوله. فهل من الحسن أن نذهب في تجوال في كلام العارفين عن الخوف؟
3: بسم الله.
2: أبدأ بيك عرف لي الخوف عندك أنت كشخص، كيف تفهم الخوف من الله؟ إيش معنى عندك؟
3: الطريق إلى الحياء.
2: الحياء بالهمزة
3: في بالك يعني. الحياء.
2: الطريق إلى الحياء منه.
3: أخاف أن أقع في شيء يجعلني أستحي منه رغم أني أستحي منه دائما
2: عز وجل سبحانه. في أمر يخجلك بين يديه اللي هي نفسي أكون في حضرتك مش متهم يعني كذا لو مرة واحدة كذا. يا سلام. طيب تعال إذا نشوف ماذا قال العارفون بالله عن الخوف. أدهشني أحد العلماء العارفين يقول الخوف سراج القلب. إذن الخوف حالة تعمية ولا حالة تنور في الداخل؟ يقول الخوف سراج القلب. يقول لك هذا الخوف ينور القلب فيجعلك تبصر ما ينفعك وما يضرك على الحقيقة. يعني لما تكون أمام رغبة في المخالفة أو التقصير أو العصيان أو الإسراف، هذا السراج يشتد نوره لما تخاف، تقول الله إنه ربي أحسن مثواي، وتفكر تقول طيب. يعني لما يأتيك صحوة الضمير السراج اللي بداخلك ما الذي يغذيه ويضيء نوره؟ أن تخاف الله لحظتها. تخيل واحد آخر يرى أن الخوف، يقول لك الخوف هو الذي يحرق مواضع الشهوات في القلب. لاحظت هي نار على إيش؟ تأتي على مواضع الشهوات، يعني الرغبات المستفزة لك لتخالف فيسكنها أو يطفئها، لأنه السوء المعصية المأثم كلها عبارة عن حالات نارية في الإنسان تبعثه علاني وخالف، تشعر أنك تريد الشيء تلح عليه لأنك خلاص استسلمت للرغبة. فيأتي الخوف ماذا يفعل؟ هو كالعاصفة التي تنقل الزبد اللي على وجه البحر الذي فيه المخلفات،
3: يصبح لا يشتهي المعصية،
2: يخف عنده اشتهاء المعصية. أقل شيء يضعف الصوت، صوت المعصية. الداعي يفتر جزء من الاستجابة. فالخوف إذن لنا ولا ضدنا؟ هو لنا. لنا إذا إيش؟ إذا وعينا. عجيبين هؤلاء الناس، صحيح؟
3: صحيح.
2: لذلك كان يقول مثلا رجل عالم مثل بشر بن الحارث الحافي رحمه الله يقول هذا الإمام الكبير العارف بالله، يقول الخوف من الله ملك لا يسكن إلا في قلب متق. هو ملك، يعني هبة أن يمن الله عليك بمخافته. أنا لما تأمل في حالات التقصير والعصيان والتفريط، أكثر شيء أفقد لحظتها أني كيف لم أخفك. صحيح صح، أنه كيف مرت علي اللحظة، يعني على قدر هذه المرات التي مرت علي لم يحصل إلا نادرا أن أترك من أجلك.
3: يا الله.
2: تعرف لما يا أخي أنت لما تترك شيء لعزيز كيف يكون إحساسك؟ عشان خاطري. والله خاطرك عزيز يعني، وله المثل الأعلى، إنه لحظتها قدرت أن أوثر الله على نفسي. هذه الفكرة حدد الترك. أنت لما تؤثر شخص على نفسك كيف يكون شعور الشخص الآخر بك؟ أنت شعورك كيف يكون؟ عالي، صحيح؟
3: صحيح.
2: فكيف إذا آثرت الله على نفسك؟ يعني ما أعرف كيف ممكن يوصف هذا؟
3: لا
2: ما يعني ما أعرف. فكرة جمالية الخوف يا عبد الرحمن تعرف من فين جت؟ من آيات كثيرة، واحدة منها لما وصف الله عباده وأولياءه ممن اصطفى من خلقه، قال جل جلاله في سورة السجدة، يقول عز وجل يدعون ربهم خوفا وإيش؟
3: وطمعا.
2: إذن بماذا قرن بالخوف؟
3: الطمع،
2: الرجاوة اللي هي لم يستبد بهم الخوف فقط، إنما كان خوفهم سبب مطمعهم. سبب مطمئهم، يعني لم يكن خوف العارف ليس يأسا من الله.
3: يسمي هذا الطمع المستحب؟
2: طبعا طبعا مستحب، أعلاه أنك ما تيأس من ربك تعالى في أنه قادر. الله تعالى يقول إنه كان عفوا قديرا. رأيت كيف قدر بين عفو، كيف جمع بين عفوه وقدرته؟ إن مهما يكن ما عندك من السوء فعفوه يأتيك، لأنه قادر على أن يعفو ويعفو عن من يشاء سبحانه وتعالى. وأقل مراتب عدم اليأس ألا تيأس من نفسك. تذكر لما ذكرنا لا يئسنك من حصول الاستقامة مع ربك تكرر وقوع ذنبك،
3: صحيح،
2: فلعله يكون آخر ذنب إيش قدر عليك. واحدة من جماليات الخوف أنا أضحك لأنه لما قرأت تعريفات الخوف صعبت علي نفسي، اتذكرت كل معنى خوف أحد علمني إياه وصلني إلى قنوط يأس وضعف حركة، يعني صعبت علي نفسي كثيرا. يعني تخيل واحد من العارفين يقول الخوف هو الوقوف على عتبات باب الغيب.
3: يا الله.
2: يعني في اللحظة التي تقول أنا أخاف الله لن أفعل، تكون كأنك واقف على عتبات باب الغيب، أي ما غاب عنك أصبح حاضرا أمامك، حاضرا في شعورك. تخيل
3: يترى.
2: أي رفعة يتراءى. هو أصبح الخوف جميلا بهذا المعنى. واحد آخر منهم سألوا قالوا له ما علامة الخائف عندكم؟ يعني أنت كيف تفهم علامة الخائف؟ فقال علامة الخوف عندنا ما هي؟ قال أن تجدك قلق ومتحير في أسباب النجاة. هذا الخوف الحقيقي، مو إني ماذا فعلت وأنا فعلت، لا لا لا لا، رباه ما الذي ينجيني الآن؟ رباه أي باب أقصد؟
3: الحين رأيتها خوفا وطمعا فعلا.
2: أي باب أقصد؟ أنا الآن خائف مما عملت، إنما مشغولي كله ليس بما عملت، مشغولي هو بإيش؟ رباه إلى أين أهرب؟ يعني لا مهرب ولا منجا منك إلا إليك. فيبحث، يقول لك لحظة البحث عن المخارج هي اللحظة التي فيها السر كلها. هذه من علامات إيش؟ يعني لذلك يقولوا الخائف واحدة من مزايا أنه قصير الأمل، وهذه من أحسن الخصائص. يقول لا لا لا، أنا ما أستطيع أن أنتظر على ما عملت، لابد أن أصحح.
3: صحيح.
2: لذلك عبد الرحمن نختم بأن الإنسان أفضل شيء يفعله في تلك اللحظة هو أن يلجأ إلى إيش؟ أن يبدأ بأن ينتقل من ألم ما عمل إلى إيش؟ أن يبادر بماذا؟ في قوله تعالى،
3: قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات،
2: إن الحسنات
3: يذهبن السيئات،
2: فيعيش عند كلمة إيش؟ بين الحسنات والسيئات اللي هي إيش؟ يذهبن. شوف جمالها. إذن ليكن المخرج إيش؟ يذهبن. إن الحسنات يذهبن السيئات.
3: يا رب ارزقنا الخوف
2: يا رب.
0: ولو كنت مقصرا،
4: ولو كنت مقصرا،
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فأول ما شاف أبو سفيان عظمة جيش النبي وإن قريش مش هتقدر، لا طاقة لقريش بهذا الجيش، جري على مكة يبشرهم بالأمان، وإن سيدنا النبي بأمن أهل مكة وإنه مش جاي علشان يقتحم مكة إنما يخشها بأمان بعد ما هم اللي غدروا ونقضوا صلح الحديبية. فأول ما دخل قال: يا أهل مكة، لا طاقة لكم بمحمد هذا اليوم، من دخل داري فهو آمن. فهند بنت عتبة مراته كانت شديدة الشرك، قالت: اقتلوا هذا الحميت الدسم، يعني الضخم اللي ملوش لازمة في ضخامته، اقتلوه. فقال: لا تغرنكم هذه، ابعدي انت اصلا مش عارفة اي حاجة، من دخل داري فهو آمن. فالناس قالت له: وما تغني دارك؟ فأما طلع اللي عارف الكارت التاني، فأما طلع قال: ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. فتفرق الناس كل واحد في بيته، واللي راح المسجد واللي دخل دار أبو سفيان. ويقرب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، ويقسم قادة الجيش سيدنا خالد وسيدنا الزبير بن العوام وسيدنا سعد بن عبادة، كل واحد يخش من حتة معينة، وقال: لا تقاتلوا أحدا إلا من قاتلكم. فاكر الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأول ما وصلوا قبل دخول مكة بشوية، أم سعد بن عبادة سيد الخزرج قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فوصل للنبي الكلام ده: لا مش ملحمة ولا حاجة يا سعد، ومش هتستحل الحرمة ولا حاجة. سيدنا سعد كأنه متضايق للنبي اللي كانوا عايزين يقتلوه من مكة وطلعوه من بلده وكانوا بيحاربوه بقالهم 20 سنة، فداخل فرحان للنبي بس بحماسة مش وقتها. فقال: انزل يا سعد، لو سمحت يا سعد ما ينفعش تبقى قائد بالروح دي، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الكعبة، اليوم تكسى الكعبة. وأمدي قيادة الجزء ده من الجيش لابنه عشان يفرح برضه وخطره ينجبر، لقيس بن سعد بن عباد. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم مكة مش محرم، ودي معلومة مهمة، أنه دخل مكة بلباس الحرب وليس بلبس الإحرام. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم وهو بيقرأ سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأطئ برقبته حتى كادت لحيته أن تمس عنق الناقة. عنق الناقة دي بعيد قوي على راكب الجمل، بس من كتر تواضعه لعزة ربنا ونصرة ربنا مطأطئ كده عنق الشريف صلى الله عليه وسلم وبيقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في يوم عز وكرامة، مين كان جنبه؟ سيدنا جابر بن عبد الله. فهم داخلين مكة قال صلى الله عليه وسلم: انظر يا جابر لهذه القبة، هذه دارنا التي تقاسمت علينا قريش في كفرها. دي الدار اللي قريش وقفوا قدامها عشان يضربوني ضربة رجل واحد ويموتوني. فابتسم سيدنا جابر كلا وهو النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي له الذكريات، فمشهد كل لقطة فيه نور لحياتنا. داخل صلى الله عليه وسلم مكة ويقول سعد بن عبادة: يوم الملحمة. لا مش الملحمة، المرحمة. النبي عارف هو جاي ليه. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا معلمه الهدف الأكبر رحمة الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. حتى يا سعد بن عبادة لو أنت متضايق عشاني، عشان كانوا عايزين يموتوني وعلشان ياما أذوني، وانت استقبلتني في بيتك انت والانصار واكرمتوني، فانت راجع عشان تكمل نصرتي على اللي حربوني سنين عمري. برضو مرحمة. ويا سعد الدين الراية، انت دلوقتي الحال ده مش الحال اللي المفروض نخش بيه. تعالى يا ابن سعد، سيدنا قيس ابن سعد ابن عبادة، فرح ابوك وانت قائد تستاهل، فرح ابوك ان انت القائد، وشوف الحال اللي المفروض نخش عليه وخش بالحال ده. لان النبي كان داخل قوي جدا، وشكر القوة التواضع، شكر القوة الرحمة. المتصور لما كانوا بيحكوا زي ما انت كنت لسه بحكي معاك من شوية، كان دقنه خلاص هتلمس راس الجمل من كتر تواضعه. ايوة، ما هو ممكن يعني يكون النبي بيفتكر ذكريات يوم ما تلموا عليه عشان يضربوه ضربة رجل واحد، يوم ما كانش بيعرف يطوف الكعبة، يوم ما كانوا بيدوسوا على رقبته الشريفة وهو بيصلي، يوم ما كانوا بيرموا التراب على وجهه الشريف ورأسه الشريف. أنا داخل دلوقتي والكل بيجري، اللي عايز يخش بيته واللي عايز يخش الكعبة واللي عايز يخش دار أبو سفيان، لأن النبي اللي قال له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل الحرم فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن. فحتى بحثهم عن الأمان في حضن النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده هو شايفه. فداخل بالحال ده، حال القوي الرحيم القوي المتواضع. لو ربنا أكرمك بأي قوة في الدنيا لازم ده يظهر في بساطتك. وكل ما كان الإنسان غني وقوي ومتواضع وقريب من الناس، كل ما كان قريب لنور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فتح مليان أنوار في كل كلمة وكل خطوة من سيدنا محمد. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم مستمرون معكم. مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل
1: أن حقا تشتاق إليه
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاف مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و105.3 و90.5 ميجا هرتز، وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم

نجدد لكم تحية مستمعي الأعزاء في برنامج إنشاد، ونتمنى لكم متابعة طيبة لهذا البرنامج، ونرسل التحية وأطيب التهاني والحمد لله على سلامة حجاج بيت الله الحرام الذين عادوا إلى الديار، عادوا من الديار المقدسة إلى أوطانهم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منهم. اللهم تقبل واغفر.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: نرحب بكم مستمعي الكرام، ونبقى مع أول إهداء معنا. الأنشودة القادمة طلبها الأخ العزيز أبو تيمور، ويهديها إلى روح الأخ العزيز حسين النشار، ويسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: والآن ننتقل إلى أناشيد الزمن الجميل كما يقول الأخ نافذ رشيد في رسالته، حيث يرغب الاستماع إلى أنشودة للمنشد أبو دجانة من أيام الزمن الجميل كما يقول، ويهديها إلى المجاهدين وإلى كل المستمعين. ها نحن نستمع إلى أبو دجانة ونشيد هو الحق يحشد أجناده.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل وإياكم إلى المنشد إبراهيم الأحمد ونشيد مهابا إذ يمشي. هذه المنشودة طلبتها الأخت المستمعة ريان المصري وتهديها إلى المستمعين وإلى أسرة البرنامج وإلى عائلتها.

مستمعي الكرام، سنتوقف الآن مع رفع أذان المغرب الذي حان وقته الآن. يرفع الأذان من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إنشاد، وننتقل إلى المنشد أسامة الصافي ونشيد ما زلت أبحثه. هذه المنشودة ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو محمود المل، حيث يهديها إلى أرواح الإخوة الذين فقدناهم، وعلى رأسهم الأخ حسين نشار والأخ أبو بكر عماد الحسن، وإلى كل من عرفناه وغاب عنا، كما يهديها إلى الإخوة في حركة التوحيد الإسلامي والإذاعة وإلى كل المستمعين، وأيضا إلى الشيخ بلال سعيد شعبان حفظ.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: ولا ننتقل إلى نشيد عظيم الشان. هذه نشودة طلبتها الأخت المستمعة السيدة أم أحمد، وتهديها إلى عائلتها وإلى زوجها ناصر وإلى أولادها وإلى أسرة البرنامج والمستمعين، وشكرا.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل الآن إلى المنشد بلال أحمد حفظه الله وشفاه ورعاه، لنستمع إلى نشيد النبي المجاهد بطلب من الأخت المستمعة إلهام صقر، حيث تهديها إلى جميع الأسرى في صفن، حيث تهديها إلى المجاهدين في غزة ولأسرة البرنامج ولجميع المستمعين، وتسأل الله تعالى أن يمن بالشفاء العاجل

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل إياكم إلى النشودة القادمة التي ستكون مهداة من الأخت المستمعة أسماء عبد الرحمن من إزال الضنية، حيث تهدي النشودة القادمة إلى والدها وزوجها وإلى كل المستمعين. نأسف لعدم وجود أناشيد التي تلقيها.
2: يا الله يا الله يا الله نوح الحق.

الختام سيكون مع نشيد صف هولي مع الأخت المستمعة السيدة رنا مراد التي تودي هذه النشودة إلى أسرة إذاعة وإلى جميع المستمعين. مع هذه النشودة نودعكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. شكرا لاستماعكم، شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى.

0: كم؟
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
2: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
1: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
2: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
1: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
2: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
1: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3:00 عصرا ويعاد الاثنين 10:00 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة في برنامج وذكر. نحن نتكلم من حلقتين في موضوع مهم يحتاجه كل إنسان فينا. عنوان هذا الموضوع كيف تألف وتؤلف. وسبق فيما مضى أن الإنسان يحب أن يحب ويحب أن يحب، وأن الحاجة إلى الحب هي حاجة نفسية عند كل واحد فينا، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة. وبالمناسبة كل واحد بيننا أيها الإخوة لابد أن يشعر أولاده، أن يشعر زوجته، أن يشعر والده، أن يشعر والدته لأنه يحبهم، لأن هؤلاء جميعا يحبون أن يحبوا، لأنهم ناس. والآخرون أيضا ليشعروك أنت بأنك محبوبا أو بأنك محبوب لديهم. هذه الحلقات الثلاث وهذه آخرها تتحدث في كيف تألف وتؤلف. وذكرت لكم بأنك تألف وتؤلف في أمور أربعة، عرضنا لأمرين اثنين وبقي أمران. الأمر الأول كان الإحسان إلى الآخرين، أنت تحب الناس إذا أحسنت إليهم وهم يحبونك إذا أحسنت إليهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الأمر الثاني كن إيجابيا، لا تكن نظرتك إلى الحياة سلبية، لا تكن نظرتك إلى الحياة نظرة ضعيفة، نظرة فيها تراجع، لا، لتكن نظرتك إلى الحياة نظرة تفاؤل ونظرة خير ونظرة انفتاح وانشراح. الآن السبب الثالث الذي يجعلك تألف وتؤلف

ونورا في الوجه وألفة في قلوب العباد. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال المفسرون في هذه الآية: إن المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات سيلقي الله تعالى محبتهم في قلوب العباد. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أن يا جبريل إني أحب في فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماء إن الله أبغض فلانا فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له الشحناء في الأرض. المعصية سبب للبغضة، ترك المعصية

تنعكس في علاقته مع الناس. ترك المعصية سبب من أسباب أن تألف الناس وأن يألفك الناس. بقي لكم عندي السبب الرابع والأخير في كيف تألف وتؤلف. إذا أردت أن تألف وتؤلف عليك بأمور أربعة: أولها الإحسان إلى الآخرين، وثانيها كن إيجابيا، وثالثها ترك المعاصي، والرابع والأخير حسن الخلق. طبعا صاحب الخلق الحسن محبوب، وصاحب الخلق السيء مبغوض. الصادق، الأمين، عفيف اللسان، صاحب الكلمة الطيبة، صاحب الموقف الطيب يحبه كل الناس. بالعكس الفاحش، البذيء، الكاذب عياذا بالله تعالى لا يحبه أحد. إليكم هذا الموقف في موضوع حسن الخلق عجيب. كان هناك أخوان اثنان بينهما قطيعة. أراد الأخ الأكبر أن يكرم أخاه الأصغر بفصل هذه القطيعة وتحويلها إلى وصال، فزاره في بيته. ذهب الكبير إلى بيت الصغير، قرع عليه بابه، وإذا بالأخ الصغير ينظر من وراء الباب. من بالباب؟ فإذا أخوه الأكبر. ناداه من وراء الباب، قال: أنت لماذا جئت إلى بيتي؟ ولماذا جئت إلى داري؟ ولماذا تريد أن تدخل هذه العتبة؟ لن تدخل أبدا إلى هذه الدار، ارجع من حيث شئت. الأخ الأكبر قال: سامحني يا أخي، لأنني جئت يبدو في وقت غير مناسب، لعلك في استراحة. على كل سأعود مرة ثانية. أعاد الكلام، قال: لا ترجع بعدها على الإطلاق، لا أريدك أمامي. قال له: خيرا إن شاء الله، ومضى راجعا. كان هذا الأخ الأكبر بصحبة ابنه. قال الابن لأبيه: يا أبتي، لما جئت إلى أخيك؟ أيعجبك هذا الذي فعل معك؟ قال: يا ولدي، ماذا فعل؟ ألم تسمع رب العالمين يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وها قد قال لي ارجع وأنا أرجع. تمر الأيام، بعد يومين أو ثلاثة الأخ الصغير يندم على فعلته ويتفكر ويتفطن: ماذا فعلت أنا بأخي؟ أيعقل أن أخي الكبير مع ابنه جاء إلي ثم أنا أطرده من الباب ولم يتكلم معي ولا كلمة سيئة، بل إنه اعتذر.

من فعلته التي فعلها. قال: سامحني يا أخي، سامحني، أنت جئت إلي وأنا رددتك. قال: لا بأس عليك يا ولدي، ولا بأس عليك يا أخي، لعلك كنت في وقت لست مرتاحا فيه، لكن تبقى أنت أخي وأبقى أنا أخوك. وتعانقا. حسن الخلق يورثك محبة في قلوب الناس، ويملأ قلوب الناس محبة لك. يا أيها الإخوة، هذه حلقات ثلاث تتحدث في عنوان كيف تألف وتؤلف، كيف تحب وكيف تحب. تألف وتؤلف بأمور أربع: أولها الإحسان إلى الآخرين، وثانيها كن إيجابيا، وثالثها ترك المعاصي، ورابعها وأخيرها حسن الخلق. كنت سعيدا عندما التقيتكم في حلقة اليوم من برنامج وذكر بعنوان كيف تألف وتؤلف. ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أمواج تحت البحر بطول ناطحات السحاب. وأخيرا تمكن العلماء من تصوير الأمواج العميقة في منطقة عميقة وباردة ومظلمة في المحيط الهادئ. تم الكشف فيها عن أضخم أمواج عميقة حتى الآن، حيث يصل ارتفاع بعض الأمواج إلى 300 متر، وهو ما يعادل ناطحة سحاب. وتبين أن هذه الأمواج تتشكل على عمق 5000 متر تقريبا تحت سطح البحر. إن هذه الأمواج العميقة ضرورية لمزج مياه البحار وعدم فسادها عبر آلاف السنين، كما أنها تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي. إن امتزاج الماء يساعد على عدم بقاء الماء الكثيف في قاع المحيط، وبالتالي عدم فساد ماء البحر.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون، وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب. روح وريحان، روح وريحان.

تحزن. قرأت عن عدم جدوى الحزن في كتاب لمؤلفه عائض القرني، يقول: لا تحزن لأنك جربت الحزن بالأمس فما نفعك شيئا. رسب ابنك فحزنت، فهل نجح؟ خسرت تجارتك فحزنت، فهل عادت الخسائر أرباحا؟ لا تحزن لأنك حزنت من المصيبة فصارت مصائب، وحزنت من الفقر فازددت نكدا، وحزنت من كلام أعدائك فأعنتهم عليك، وحزنت من توقع مكروه فما وقع. لا تحزن لأن الحزن يريك الماء الزلال علقما، والوردة حنظلة، والحديقة صحراء قاحلة، كما أن الحزن يريك الحياة سجنا لا يطاق. لا تحزن ولديك عينان وأذنان، لا تحزن ولديك شفتان ويدان ورجلان، لا تحزن ولديك لسان، لا تحزن ولديك جنان، لا تحزن ولديك أمن وأمان وعافية في الأبدان.

يقولون حديث شيق، والصواب حديث شائق، أي داع إلى الشوق. أما كلمة شيق فمعناها شتان، ولا يمكن أن يكون الحديث شقاقا.

خمس يصرفن خمسا. لين الكلام يصرف الغضب، والاستعاذة بالله تصرف الشيطان، والتأني يصرف الندامة، وإمساك اللسان يصرف الخطأ، والدعاء يصرف شر القدر.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود

0: من هنا انطلق. من هنا
1: انطلق. وأعرف ما أرمي وما هدفي.
0: وراية التوحيد أعلي.
2: وراية التوحيد.
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي.
1: وللمستقبل قد مضي. علي علي علي.
3: خلي عدوك
1: يولي.
0: معكم

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المكان مكة وشعابها، الزمان القرن السادس الميلادي، المهمة إنقاذ العالم، المنفذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الوسيلة القرآن. بينما كان العالم يسير بخطوات ثابتة إلى الهاوية، والشر والظلم يضرب بأطنابه في ذلك المجتمع الذي فقد الرشد الذي جاءت به الديانات السماوية وتنكر للقيم الإنسانية، فلم تكن هناك وسيلة للحكم ولا للتعامل بين أفراده إلا مصطلحات السيد والعبد والأبيض والأسود، وكانت لغة التخاطب بين أفراده هي السيف والحرب ثم الحرب ثم الحرب. وبرزت آلهات متعددة، بعضها على شكل مجسمات، وبعضها كانت قد تشكلت في النفوس، الجشع والطمع والاستغلال، كلها كانت أوثان، وإن لم تظهر لأصحابها في الواقع إلا أنها كانت أكثر تأثيرا من الأصنام المجسمة. وفي وسط هذا التيه والضياع كان لابد للبشرية من أن تتوقف وتلتقط أنفاسها وتراجع مسارها وتحدد وجهتها، وكان لابد من خارطة للطريق، فكانت الخارطة هي القرآن. الخرائط عادة ترسم بشكل أفقي يتعامد مع الواقع، فالذي يريد أن يرسم خريطة ما ويحدد معالم لمنطقة معينة لابد عليه أن يكون إما مطلا هو من مكان عال، أو أن يتصور هذا العلو ذهنيا ثم يسقط ما يتصوره على ما يخطه. القرآن باعتباره كتاب علوي سماوي، مصدره العلي سبحانه وتعالى المطلع على عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو اللطيف الخبير، وهو سبحانه وتعالى العالم بما يصلح لعباده وما يصلحهم، فأنزل لهم هذا القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ليتخذوه خريطة في سيرهم في هذه الحياة الدنيا. الخرائط أو الخريطة تحدد لك المسالك الوعرة في الطريق، وتقيس لك المسافات، وتختصر لك الأميال، وتضبط لك الاتجاه، وتقيك من ضلال الطريق. القرآن بوصفه خريطة يحدد لك طرق الوصول للغاية التي خلقت من أجلها. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والقرآن يوضح لك السبل التي تقودك إلى الضلال ويحذرك من اتخاذها. قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويبين لك المسالك الآمنة، ويحدد لك المحطات التي تحتاجها لتتزود فيها بزاد الطريق، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. القرآن يعطيك خريطة جاهزة تعلمك ما هي نقاط ضعفك وما هي نقاط قوتك، يحدثك عن أعدائك: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويشرح لك أساليبهم وأسلحتهم التي يستخدمونها وكيف تتجنبها. القرآن يعطيك خريطة تتعرف من خلالها كيف تتعامل مع النفس، وكيف تتعامل مع أسرتك، وكيف تتعامل مع مجتمعك، وفوق هذا كله كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. للأسف عندما تخلينا عن هذه الخريطة ضعنا وفقدنا الريادة والشهود الحضاري، تركنا الخريطة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وبحثنا عن خرائط أخرى متناقضة مع قيمنا وهويتنا الإسلامية وتصورنا للإنسان والحياة والكون.
1: العودة إلى خارطة القرآن يكون بتفعيل التداول الاجتماعي للقرآن، كما يسميها فريد الأنصاري الانخراط في تفعيل آيات القرآن وسوره، والانتقال من القرآن إلى العمران، والانتقال من الاشتغال حول القرآن إلى الاشتغال بالقرآن وفي القرآن. وهذا ما سنقوم به في الفاتحة. سنقرأ الفاتحة كما لم نقرأها من قبل، نتفاعل مع آياتها آية آية، كلمة كلمة. بسم الله وعلى بركة الله.

0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: خصائص البلد الحرام. اختص الله البلد الحرام بجملة من الخصائص التي زادته شرفا وتعظيما على سائر بقاع الأرض، منها أنه جعله بلدا آمنا، قال تعالى: وهذا البلد الأمين. وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. فمكة آمنة وبيته آمن، قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. أنه بلد مبارك، قال تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهو مبارك بالنماء والزيادة، ومبارك بالبقاء والدوام، وفيه يضاعف الثواب وتجبى إليه الثمرات، وإليه حج المسلمين، ونزل به الوحي وختمت به رسالات الله. واختصه الله بأن جعله بلدا حراما، قال عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. فيحرم فيها القتل والصيد واللقطة إلا لمنشد، ولا يقطع شجرها، وغير ذلك مما حرم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. واختص الله حرمه بأن جعله طاهرا، قال سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهو بيت طاهر حسا ومعنى، طاهر من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس، وهكذا ينبغي أن يكون. ومن خصائص البلد الحرام أنه مثابة للناس وأمنا، قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالناس يذهبون إلى بيته الحرام ويرجعون إليه من بين كل بلدان الدنيا، سواء للحج أو العمرة أو الزيارة. واختصه الله بأن جعله قبلة للعالمين، قال تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتجهون إليه للصلاة. واختصه الله بأن جعله هدى للعالمين، قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهو هداية للناس إلى ربهم، وإلى مقصدهم في صلاتهم، وإلى سعادتهم في معاشهم ومآلهم. ومن خصائص هذا البلد بأن جعله قياما للناس، قال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فبه يقوم صلاحهم وأمرهم، وبه يقوم أمنهم ومعاشهم وسعادتهم. ومن خصائصها أن الله تعالى خصها بالمشاعر المقدسة التي تتعلق بأداء مناسك الحج الذي هو من أركان الإسلام الخمسة. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومنها أنها مهبط الوحي ومركز نزول القرآن وابتداء ظهور الإسلام، وبها ولد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حرس الله مكة وحماها وزادها تعظيما وتشريفا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نقل قولا لشقيق ابن إبراهيم البلخي، شقيق ابن إبراهيم البلخي، يقول أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. بالمناسبة في آية واحدة تبين أنه لا ينجح شيء في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بتوفيق الله. وما توفيقي إلا بالله، تجارة، زواج، تعليم، طبابة، أي موضوع خطر في بالك إن لم توفق من قبل الله لا ينجح. وقد تملك كل أسباب النجاح ولا توفق، وقد تفتقر إلى معظم أسباب النجاح وتوفق. فالتوفيق ليس بالذكاء وليس بالأخذ بالأسباب فقط، ولكن التوفيق برعاية الله عز وجل. يقول هذا العالم أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. أخواننا الكرام المسلمون، ولا سيما في هذه الأيام، عندهم حيرة شديدة. ما سبب تأخرنا؟ ما سبب ضعفنا؟ ما سبب فرقتنا؟ ما سبب أننا في الدرجة الدنيا في المجتمعات البشرية؟ وهذه حقيقة ومؤلمة، لكن لا بد من تحليل. لذلك أي إنسان يعطيك تحليل دقيق لسبب تخلف المسلمين، هذا الموضوع كأنه يعزف على وتر حساس في قلب كل واحد منا. التحليل أو التشخيص كلاهما له مؤدى واحد، لكن البديل والحل، وفي مصطلح جديد اسمه ورقة العمل، ماذا نفعل؟ فهذا تحليل رائع وجامع مانع. قال اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. لو سألتني عن فرق دقيق دقيق بين مؤمن وكافر، الكافر مع النعمة، المؤمن مع المنعم بالضبط. لذلك الغرب تفننوا في الاستمتاع بالنعم وتفوقوا وقطعوا أشواط كبيرة جدا. كيف يستمتعون بالنعمة؟ يعني أحيانا نبني بناء، نجعل النوافذ صغيرة. الآن في أبنية الحائط كله نافذة، وأنت مستلقي في الفراش ترى البحر. يعني يستمتعون بالنعم بشكل يفوق حد الخيال. الأكمل أن تكون مع المنعم لا مع النعمة، مع المنعم. إذا كنت مع المنعم ترقى إلى الله. قال اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. حتى يكون المعنى واضح، اتصور إنسان دعي إلى طعام وهو ضيف الشرف، فتفنن صاحب البيت بإكرامه بدءا من استقباله، أرسل له ابنه ليأتي به من بيته، واستقبله بالترحاب وبالورود وبالعصير وبالمقبلات وألوان الطعام والحلويات والفواكه والمشروبات، القهوة والشاي. وهذا الضيف ضيف الشرف عينه على الطعام وعينه على الفواكه، يأكل بنهم ولا يلتفت لصاحب البيت. فلما أكل وشرب وشبع انطلق إلى الباب وغادر البيت. هذا دابة. صدقوا أيها الإخوة، هناك أناس في تعاملهم مع الله كالدواب، بيأكل بيشرب، مزح قاسي، منتقد، ظنون. أي إنسان بينذكر أمامه بيفند له أخطاءه، بيتهمه هو بريء. يعني أنا بقول دابة، ما في عندي كلمة أعبر بها عن تفلت إنسان، دابة فلتاني. فأن تشتغل بالنعمة وتنسى المنعم، فوت لبيتك إلك أولاد، عندك زوجة، إلك دخل، ما تقول يا ربي لك الحمد. كم ممن لا مأوى له، كم ممن لا طعام عنده، كم ممن لا زوجة له. إلك مكانتك بعملك اللي بيحترموك، تدخل بيوقفوا لك. كم إنسان مهان، عندك أولاد يعني يحترمونك، هذه نعمة كبيرة جدا. فبقدر ما تشكر بقدر ما ترتقي عند الله. والشكر أيها الإخوة، الحقيقة الشكر علم وحال وعمل بالضبط. علم، يجب أن تعلم أن كل نعمة أنت فيها هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الآن أنت برمضان، أحيانا تعطي، هذه نعمة لا يعرفها معظم المحسنين. هذا المحسن بالذات الذكي كان ممكن يوقف بطابور طويل ومعه هويته ويبصم لك ويأخذ على العيد 200 ليرة ممكن. أنا لا أنسى أحد الإخوة الكرام لما محسن تبرع ببيت ليكون مركز تأهيل مهني، أقيم لهذا المحسن حفل تكريم، فكل الذين تكلموا أثنوا على هذا المحسن إلا هذا الأخ. قال له: أيها الأخ الكريم، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين من جمعيتنا، وأن تقف في صف طويل، وأن تقدم الهوية، وأن تأخذ 200 ليرة، وأن تبصم. مع الله ما في زكي. قد تجد إنسان بذكاء عجيب فقير يموت من الجوع، وتجد إنسان بسيط غني كبير. فأنت حينما تعلم أن هذه النعمة من الله، هذا نوع من الشكر. لا بذكائك ولا بحنكتك ولا بخبراتك، توفيق من الله. اسمع إسحاق، هبة. أيام أب يقول لك أنا ربيتهم تعبت. في آباء أزكى منك وعنده ابن عاق وعنده ابن جاهل، ماذا تفعل؟ فلمجرد أن تعزو توفيقك، مكانتك، اختصاصك، دراستك الجامعية، بيتك، مكانتك، أن تعزو هذه النعم إلى الله، فأنت على شكر، في نوع من الشكر. هذا العلم، الحال، قلبك ممتن من الله، يا ربي لك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً يا رب. أحيانا الإنسان يمشي في الطريق طول الطريق يقول يا ربي لك الحمد. فهلأ الحالة الثانية، أن يمتلئ القلب امتنانا من الله. الحالة الثالثة هي أرقى شيء، أن تقابل هذه النعم بخدمة الخلق. تنطلق لحالة ما بتفرق أبدا. إنسان يجب أن تريحه، أن تطعمه، أن تكرمه، أن تدخل على قلبه الشعور بالأمل، أن تطمئنه. طبيب، أحياناً الطبيب يعني بيرغب أن يخوف المريض، أوف أوف أوف. أثناء الفحص أوف، قد ما بيتأفف بموت المريض. هو ظنه إذا تأفف يصير طبيب مهم جداً وبيربط المريض معه. لا، طمنه، حالة عادية جداً بسيطة. بقدر ما بتكون قريب من الله تحسن للخلق، لا تخيفهم، لا تبتز أموالهم، ترحمهم. في أشخاص فنانون في الابتزاز، إذا شعر أنك مضطر لهذه السلعة بضاعف ثمنها فورا. آخر محل فاتح وعنده حالة إسعافية ومضطر ولهفان، عندي قطعة واحدة وأخذها بغالي كثير. فلمجرد أن تقابل نعم الله بخدمة الخلق فأنت في أعلى مراتب الشكر. اعملوا آل داود شكرا. فلذلك يغلق باب التوفيق إذا اشتغلنا بالنعمة ولم نشتغل بشكرها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني أكلت، في إنسان ما في يأكل، سيرون قضيت حاجتك بنفسك، في إنسان يحتاج من يأخذه إلى الحمام، نعمة كبيرة. عندك أولاد، في إنسان ما عنده أولاد. عندك زوجة، في إنسان ما عنده زوجة. فلذلك من علامات التوفيق أن تشتغل بشكر النعمة لا بالنعمة نفسها. الآن البند الثاني الذي يمنع التوفيق، ورغبتهم في العلم وترك العمل. ما أدخل بحساباته أبداً تطبيق ما يعلم، لكن أصبح العلم عنده هدفاً. العلم بيعمل مكانة، بيعمل شهادة، بيعمل مرتبة، بيعمل لقب، بيعمل تعظيم الناس. فالعلم أصبح نوع من التجارة. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار، أن ينتزع إعجاب الناس. كنت أقول دائما إذا أعجبك علمك فهذا من شهوة العالم. العالم له شهوة أن يعجبه علمه، وإذا أعجبك إخوانك فهذا من إخلاص العالم. بتقيس نفسك لا بقدر ما تعلم، بقدر ما تركت أثر في الناس. إذا الناس استفادوا وتأثروا وطبقوا وسعدوا بهذه الدعوة، عندئذ تسعد. لا تسعد بما عندك، تسعد بما تمكنت من إيصاله للناس. إذن ورغبتهم في العلم وترك العمل. والله حدثني أخ قال لي دخل أستاذ في معهد شرعي وألقى درس عن التواضع، شيء لا يصدق. جاء بنصوص، جاء بآثار، جاء بقصص، شيء لا يحتمل من شدة إعجاب الطلاب بهذا الدرس. هو دخل إلى غرفة المدرسين، شعور بالاستعلاء والكبر، ما عنده نفسي حاكي واحد، ويعلمهم التواضع وهو ليس متواضعا. أخطر شيء بالأمة ينفصل العلم عن العمل. أوضح شيء بطبيب يدخن، إن حدثك عن التدخين يفوق الناس جميعا عن مضاره وهو يدخن. معنى الحديث عن مضار التدخين حرفة أصبحت وهو يدخن. فأخطر شيء في الأمة ينفصل العلم عن العمل. يعني الصلاة بوقتها بالمسجد وقد يسهر في نادي ليلي، كيف اجتمع عنده السهر في نادي ليلي والصلاة؟ الدين صلاة وبالمسجد والصلاة بوقتها. أما علاقاته المالية، علاقاته العاطفية، ما لها علاقة بالدين إطلاقا. وأخطر شيء يصيب الأمة الإسلامية هو هذا، انفصال العلم عن العمل. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. الذنب براق، في شهوة آنية، في شيء يدفع الإنسان إلى أن يقترف الذنب. والتوبة يعني عنده وهم أنه بعد حين يحج بيت الله الحرام وتغفر له ذنوبه، ومن يضمن أن ينتظر إلى سنة أو سنتين؟ يعني حركته نحو الذنب والتوبة والمعاهدة لله عز وجل في تباطؤ بها. الآن في حالة دقيقة جدا، وهي منتشرة في معظم بلاد المسلمين، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. لازم يعزم فلان على عقد القران، اجا فلان وألقى كلمة ورائعة كلمته، لكنه ما له مطبق شيء من دعوة فلان، عايش على كيفه. إذا دعا العلماء لعقد القران كأنها وردة يزين بها صدره، بسلوكه اليومي ما في التزام أبدا، ولا في انضباط ولا في تطبيق. لكن كلما التقى بعالم يكيل له المديح أنواعا منوعة ويثني عليه، يا ما شاء يا سيدي نحن تباركنا فيكم يا سيدي، اتباركت فيه مو مطبق شيء من كلامه. هي حالة موجودة والله. مرة يعني عقد قران في مكان في دمشق، دعي نخبة أهل البلد والخطباء، أنا أقول سامحهم الله، أثنوا على الأسرتين الدمشقيتين المتصاهرتين العريقتين ال أما عرس النساء بشيرتهم، وزعت الخمور وجيء بالراقصات وجيء بالصحفيين وصوروا هذا العرس والنساء شبه عرايا، وعرضت الصور في صحف، أسرتين دمشقيتين متصاهرتين عريقتين وعلى البطاقة الطيبون للطيبات. لما لم تكتب الخبيثون للخبيثات؟ ففي شعور أنه أنا بدعي فلان بدعي فلان بدعي فلان، منصور نعمل ألبوم منفرجي الناس مين حضر العقد مين إجا مين ألقى كلمات، لكن ما لك علاقة بالعلم إطلاقا ولا بالتطبيق، وما في شيء تنضبط به في البيت. هي مرض كمان. أنا لذلك عقب هذه القصة صرت دقيق أنه أنا لا ألبي دعوة عقد قران إلا إذا كان الداعي ملتزم، وإلا يتاجر بك، بتاجر بك. فالأولى أن المتفلت لا تلبى دعوته، لأنه يتمنى أن يصعد على كتفيك. الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. يعني حديث عن المشاريع والعملات والتجارة والاستيراد بتلاقي 10 ساعات دايب، تحكي له كلمة بالدين بتلاقي بالتواب، بتلاقي والله بدك ما تأخذني ما عندي وقت، والله نقعد معك عادة ثانية. لما دخلت بموضوع ديني بينصرف، موضوع دنيوي يسترسل معك إلى بلا حدود. لذلك وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والله مرة كنت في بلد في أمريكا، يعني مركز إسلامي دعاني إلى إلقاء محاضرة، دعاني أول سنة اعتذرت، الثانية الثالثة الرابعة وعدته أن آتيه. فالموعد الساعة 9 ليلا، ومكان وجودي والمكان المدعو إليه 160 كيلومتر، وبدأ الثلج ينزل وبرد، يعني خطر في بالي خاطر أنه أعتذر. فلما اتصلت هاتفيا واعتذرت، يعني شعرت أن الدنيا قامت ولم تقعد. قال لي 4 سنوات عم ننتظر. فلبيت الدعوة، وصلت الساعة 9:30، قال لي إنسان كلمة والله يمكن أموت ولا أنساها. قال لي: هل تعلم كم مايل قطعته لأسمع هذه المحاضرة؟ قلت له: كم؟ قال لي: 600 مايل، 1000 كيلومتر. قلت: بالشام الدين ميسور، بالمساجد في دروس، في خطب، في كاسيتات، في أشرطة، من شدة التصحر هناك الروحي. قال لي: والله 1000 كيلومتر يعني 600 مايل. قاد مركبته ليستمع لهذه المحاضرة. أنا قلت في نفسي: والله لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة يعني أموت ولا أنسى هذا الخطأ. لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة أنه قاد مركبته 600 مايل ليستمع لهذه المحاضرة، يمكن لا أنسى هذا الخطأ مدى حياتي. فنحن العلم هون ميسور، الجوامع مفتوحة، العلماء كسر، يعني هون إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. فإقبال الدنيا إقبال الآخرة في هذه البلدة، والناس معرضون عنها. في إنسان زاهد بالدين، يعني ما عنده وقت، بيرغب ما يسمع ولا كلمة حق، وهو محاط بدعاة وبمساجد وبدعوة. وفي إنسان يقود مركبته 600 مايل ليستمع إلى محاضرة ساعة. مين بيركب مركبته 1000 كيلومتر ليسمع محاضرة؟ في تصحر. لأنه فإذا أنت في بلد فيها دروس، فيها خطب، فيها دعوة إلى الله، الأمور ميسرة، في أشرطة، في سيديات، في محاضرات، وبعدين ما ممكن تفوت لمكان إلا مقابل أتعاب، المحامي أتعاب، الطبيب عيادة، هلا في تدفع مقدما، ما ممكن تفوت لمكان إلا بمقابل، إلا في بيوت الله من دون قيد أو شرط. هيك الله عز وجل أراد يكون هذا الدين مبذول لكل البشر. فالدين موجود والجوامع موجودة، وما في رسوم دخول ولا في تعقيدات، والناس زاهدون. وبلاد أخرى يعني الدين مفقود ويبحثون. أيها الإخوة، مرة ثانية، أغلق باب التوفيق عن الخلق في 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين، وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: كيف حالك يا أخ طلال؟ طمنا عنك وكيف السجن وش عامل؟
3: والله وفيك الخير يا أبو بدر، هاي تاني مرة تزورني ولا واحد من الحارة جزارني، فش إلا أنت.
2: الناس لبعضها يا معلم طلال، الله أكبر. وأنا لما بدي أجي أزورك بدي أخس إيد ولا رجل؟ هذا واجب علينا.
3: إن شاء الله برد لك يا بالأفراح يا أبو بدر، طول عمرك أصيل. المهم طمني، كيف الأوضاع برا وكيف المحل وكيف علوش؟ والله ماله بقى، مرة واحدة أجزارني.
2: بربك ما انت عارف ايش صار في علوش.
3: استر يا اللي بتستر، ايه صار؟ اوعى يكون في نكبه جديده.
2: والله محسوبك هو محبوس هالقيت. والله ما حد عارف هو وين محبوس هالقيت يا معلم. هل هو عند الشرطه ولا عند المباحث ولا عند الامن؟
3: اوف اوف اوف اوف، ايش طخ على الرئيس ولا ايش اللي عامله بالضبط؟
2: هو من الاخر بعد ما فحرنا على خط الميه اجوا على طول واخذوه.
3: قصدك عشان سرق خط ميه يعني؟
2: اوه، على ايش يعني بدهم يحبسوه؟
3: يا عم اللي بيسرق خط ميه بنحبسش، بيدفعوه غرامه بس. هي زي هيك؟
2: والله ما حد عارف ايش القصه.
3: لا لا يا ابو بدر، بكون اكيد غلطان على الشرطه ويومين بطلعوه.
4: والله ما انا عارفه من وين اجتنا هالنكبه هذه. ايش بدنا نسوي هالقيت؟
5: ايش بدنا نسوي؟ جوزك طلع تافه وعينه بيضة، لسه كان يقول لي انت التافه ومش عارف ايش مستقبلك.
4: احنا هلقيتنا نقعد نشتم ونغلط؟ بدنا حل. محل ابوك هلقيت مسكر، وعلوش اللي كان يشتغل عنده بيقوله محبوس. من وين بدنا ناكل ومن وين بدنا نشرب؟
5: ليش انا مش مملي عينك يما؟ مش انا بشغل عند ابو حسام؟
4: انت اللي بتشتغله قديش بده يصرف على الدار؟
5: طب ايش الحل عندك؟
4: والله ما انا عارفه ايش الحل.
5: انا بقول نبيع المحل تبع ابويا.
4: هو يعني أبوك برضى نبيع محله اللي له 30 سنة؟
5: طب هو أبوي وقت ايش بده يطلع من السجن؟
4: لسه يمكن الأسبوع الجاي يحكموه.
5: حتى لو خلص محكوميته وطلع بقدرش يفتح محله.
4: ليش؟
5: مين بده يجي يصلي عنده؟ هو كان يخترق جوالات النسوان.
4: ولا هذا الكلام ممنوع يطلع لأي واحد برات الدار، سامع؟
5: ليش؟ يعني الناس هم مش عارفين؟
4: ولا واحد عارف، الناس كلها بتقول إنه انحبس عشان الريسيفر تبع الراجل، وإنت ممنوع تفتح تمك وتحكي نص كلمة برا.
5: حاضر يما، بس أنا بقول لك إحنا لازم نبيع المحل.
4: أنا عدي بروح بزور أبوك في السجن وبسأله بشوف رايه، إذا بدنا نبيع المحل بنبيعه وإذا بدنا نأجره بنأجره، بنشوف كيف. بس أهم حاجة برضو أنت ضلك شغال عند أبو حسام.
5: مش أنت بتقولي شغلي عند أبو حسام بطعمناش خبز؟
4: يا بني إحنا قاعدين بنتناقش بندور على حل.
5: خلص، الحل الوحيد إن أنا أظل مستمر في شغلي، ولما يطلع أبوي من السجن بفرجها الله.
6: إنا في الموضوع.
7: موضوع شو كابتن؟
6: موضوع الاتصالات.
7: مش العميل 32 اتصل عليك وقال لك كل إشي تمام؟
6: صحيح عزرا، وأنا بعت له على الواتس أب الفيديو كيف يركب الجهاز بالزبط علشان ما يتلخبط،
7: وهو بعت لك رسالة إنه الأمور كلها تمام.
6: صحيح عزرا، وشبكت الخط كمان وحطيته عنده على الجهاز كمان علشان يسجل المكالمات، بس بعد 24 ساعة يا عزرا الخط فصل نهائيا والعميل 32 بطل يرد على الجوال.
7: احتمال العميل يكون وقع كابتن.
6: اذا وقع العميل يا عزرا هذه بتكون ضربة كبيرة عروسنا.
2: والله واهلا وسهلا يا علوش.
8: اهلا وسهلا بي. والله ما عملت ولا حاجة، والله ما سويت شيء، والله أنا بريء.
2: بس نبدأ من الآخر، والله نبدأ من أول الكتاب.
8: مش فاهم إيش بتحكي أنت، بتحكي الغاز معي؟
2: بحكي معاك بكل وضوح، الأمور باينة يا علوش، ولعلمك إحنا مركبينك من أول، من أول ما ارتبطت مع المخابرات، وعارفين إنه المخابرات راح يبعت لك جهاز في نقطة ميتة عشان تاخذ الجهاز وتحطه في شبكة الاتصالات في المقسم تبع الخط الآمن، صح ولا لا؟
8: مراقبيني من زمان؟
2: طبعا. الله يسامحك، مرضناش نمسكك، كنا بدنا نعطيك فرصة قلنا يمكن بكرة ضميره يصحى، يمكن بكرة يقول يا عمي هذا غلط اللي أنا بعمله، أنا بضر أبناء شعبي. طب أنا إيش مستفيد يعني لما أنا أحط أجهزة تجسس على خطوط المقاومة؟ بس للأسف طلعت إنسان نذل، طلعت إنسان رخيص.
8: بكفي بكفي، والله غصب عنه وجيت، والله ما هو بخاطري.
2: طيب طيب علوش، طيب أنا أعاملك معاملة محترمة وكويسة، وانت تكون صادق معايا وتحكي كل حاجة، لأنه إذا انت حكيت كل إشي بصدق وبدون كذب بوعدك بوعدك أنه موقفك يكون كويس، يعني يمكن ما تاخدش إعدام. ها واحد بخون وطنه، واحد بخون دينه، بخون بلده، بدنا نعمل لك تمثال يعني؟ بدنا نطلعك يعني برا ونقول لك روح اقعد؟ واحد بتسبب في قتل المجاهدين، برمل نسوانهم، بيتم اولادهم، بتسبب في هدم البيوت، بتسبب في مذابح وفي مجازر، نضرب لك ايش تعظيم سلام ونقول لك والله انك زقرت؟ اعدام. بس اذا انت ساعدتني وحكيت كل قصة حياتك مع الضابط اللي كان مسؤول عنك وايش عملت، صدقني صدقني راح اقف معاك.
8: توعدني ان انا ما نعدنيش؟
2: بوعدك انه ما يكونش عليك اعدام، بس بشرط اذا حكيت كل حاجة بالصدق. دير بالك ملفك موجود، مشاويرك اللي كنت تطلعها كنت تسيب المحل تبع الراديوهات موجود، الكاميرات كانت تصورك، والنقط الميت اللي كنت تروح تأخذ منها فلوس، تأخذ منها أجهزة، كلها مصورة.
8: كل حياتي كانت مصورة، أنا مش داري. يا وردي علي، يا وردي علي،
2: خلاص خلاص اسمعني. أجيت بجيب لك كاسة قهوة تشربها وتروق أعصابك، وبتبلش لي من أول يوم أنت ارتبطت فيه. حلو؟
8: اسمع يا حضرة الضابط، أنا بدي أحكي لك كل حاجة، بدي أحكي لك كل شيء صار معي من طقطق للسلام عليكم. أنا بدي أريح ضميري من جوا.
2: يا عين عليك، وهي القهوة جيالك، وخلينا نبلش نحكي من أول كتاب.
0: شايف هالندل؟ وأنا اللي بقول عنه على البركة، الله يعلوش إنك طلعت جنرال.
9: أنا من الأول ما كانش غش مخي، ولما شفت علوش معاه طرية ورايحين يفحروا قسما بالله شكيت بالموضوع. بس لعلمك هذا أكيد مش لحاله، هذا أكيد من ضمن شبكة طويلة عريضة.
0: لسه التحقيق ما خلصش معاه، بس قصة أنه ضمن شبكة، هذا نظام قديم كانت المخابرات الإسرائيلية تشتغله. هلقيت العميل اللي بيشتغل بيعرفش حدا غيره، عشان لما يتم اعتقاله ما يضربش الشبكة اللي حواليه.
9: والله أنا خايف من طلال النص المعلم تبعه.
0: لا لا لا لا، هداك بيشتغل لحاله ارتجالي تبعنا سوين. الشباب عنا في الأمن عصروه عصرة منيحة، طلع فيش عنده شي.
3: يا سميحة طمنيني كيف الوضع برا.
4: حيسين حيسين يا طلال، مش عارفين ايش نعمل.
3: ليش يا سميحة؟ محتاجين مصاري؟ في عندك شنطة في الغرفة، افتحي وخد منها قديش بدك.
4: وهم المصاري لما بدنا نيجي ناخد منهم بدون مش يخلصوا يا طلال؟
3: لما يخلصوا يا سميحة بفرجها الله، يعني مصيبة وقعنا فيها، ايش بدنا نسوي؟ تاني حاجة المصاري يا سميحة 5,000 دينار، يعني مش قلال.
4: طب ايش بخصوص القضية تبعتك؟ قديش بدهم يحكموك؟ سنة سنتين؟ فهمني، او بدهم يغرموك، او مش فاهمة حاجة انا.
3: عرضونا على النيابة سميحة، وبعد بكرة بدهم يعرضونا على القاضي عشان يحكم عليا.
4: طيب وهدي القصص اللي زي هيك قديش بحكم على الواحد؟
3: بيرجع للقاضي نفسه، هو اللي بيقيم وهو اللي بحكم. بس الضابط قال لي احتمال تاخد 6 شهور وادفع غرامة.
4: 6 شهور بدك تضلك محبوس يا طلال؟
3: انا اهون من غير يا سميحة، بعدين تنسيش قضيت 3 شهور منهم.
4: طب ايش بخصوص الدكانة؟
3: مالها الدكان؟
4: بدها تضلها مسكرة هيك، ولا نبيعها، ولا نأجرها، ولا نبيع البضاعة اللي فيها؟
3: ولا حاجة تعملوا فيها. بخصوص المحل يا سميحة، خلينا نشوف علوش، أكيد يوم يومين وبيطلع من السجن، لأنه قصة المية فش عليها سجن، عليها غرامة، أنا مش عارف ليش حبسينه.
4: والله في ناس يا طلال بيقولوا إنه في عليه قصص تانية.
3: قصص تانية؟ زي إيش يعني؟
4: والله ما بعرف، بس لو إنه قصة مية زي ما بتقول لا طلع.
3: على العموم ركزي معايا، المحل بده يضل زي ما هو، إذا طلع علوش بكرة أو بعده راح يفتحه وحيشتغل والكل حيترزق، ما طلعش من هلا يومين 3 يضل مسكر لما اطلع انا.
4: يلا ان شاء الله ربنا يفرجها وبتطلع باسرع وقت.
10: مالك دبلان يا لؤي؟ بشوفك بتحمل قلن السيرج وبتترقوص قاعد.
5: نفسيتي تعبان يا عم ابو حسام.
10: معلش بدك تتحمل يا بنية، انت رجل البيت، ابوك محبوس واللي كان يشتغل عند ابوك برضو انحبس، وانت مطلوب هالجيت تشيل البيت بدل ابوك.
5: طب ايش بدنا نعمل في المحل تبع ابوي؟ بده يضل مسكر يا عم.
10: ان شاء الله ابوك بكرة بعد شهر شهرين بيطلع من السجن وبرجع لمحله وبفتحه. عشان هيك اصحك انت وامك تتصرفوا في المحل، انت ضلك طقطق هان قبل ما يطلع ابوك.
11: على العافية عم ابو حسام.
10: اهلين اهلين ابو بدر.
11: شايف شايف ايش صار في الحارة؟ الحارة كلها انتكبت.
10: انا اصلا مش عارف انت كيف ضايل برا.
11: مش فاهم قصدك، ايش يعني؟
10: المفروض بعد ما حبسوا علوش بيوم انت الحبست.
11: ليش وانا ايش دخلني؟
10: مش كنتوا تسرقوا مية من خطوط البلدية؟
11: انا ما سرقتش، انا قال لي تعال ساعدنا وروحت.
10: جايك الدور يا ابو بدر، جايك.
11: مالك يا عم ابو حسام قاعد بتفول علي؟ انت بتفكرني انا زي علوش؟
10: لا والله انت راسك سبع ريش.
11: هيه والله سلوبك اتغير معايا يا عم ابو حسام.
10: ابو بدر مش فضيلك، الله يسهل عليك.
11: الحق علي لاني جيت اسلم عليك. سلام عليكم.
10: مع السلامة. والله غير كلكم تطلعوا مضروبين، استنى ونشوف.
12: طيب هل جيت ملف علوش مش معك يا سياف؟
0: معايا. ليش هو انا ضابط التحقيق؟
12: يا سلام، ما هو كله بمر عندك انت
0: يا سيدي. عادي، ايش المشكلة؟
12: لا لا بس كنت بدي اشوف اعترافاته. يعني
0: انا شفتهم واقول لك على مين اعترف؟
12: عمين
0: اعترف عليك يا كبير.
12: علوش اعترف علي انا
0: لا تقلقش بمزح معك يا راجل.
12: كلامك مزح انت والله جاد.
0: ليش انت شاكك في حالك انه انت عميل؟ مالك يهبل؟
12: ما هو انا الامور هذه بتخوف، وانا بحبش حدا يمزح معايا في هيك امور.
0: حاضر يا سيدي خلص. اي ما هو انت من كتر ما بتزن علي.
12: طب وطلال النص؟
0: لا لا طلال النص عشان قصة مشاكل مع ناس، عشان رسيفر وامور زي هيك.
12: عشان رسيفر والله علشان بيخترق جوالات النسوان.
0: من وين بتجيب هذا الكلام؟
12: اي هو في ضل حد في البلد مش عارف القصة يا راجل؟
0: لا لا لا لا فيش منه الكلام هذا، غلط.
12: مالك يا سياف قاعد بتتعامل معي زلمة ولا كأني بعرفك ولا بتعرفني؟ إيه سايق كل أمنيات علي؟
0: هل جيت يعني سؤال؟ أنا وظيفتي أجيب معلومات وأعطيك.
12: إيه لا بس العلاقة تبعتنا بتقول إنه إحنا ما نخبيش على بعض.
0: أي علاقة يعني؟ العلاقة الأمنية ولا العلاقة الأخوية والصداقة يعني؟
12: أوب أوب أوب أوب. مالك يا سياف، ولا بدي أعرف طلال النص ولا بدي أعرف علوش، انهيني من كل هالقصة.
0: حاضر يا سيدي حنهيك، بس ايش بدي اقول؟
12: قول.
0: ايش اخبار الفلاش تبعك؟
12: ماله؟
0: بسأل.
12: كويس
0: حافظ عليه.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: الفترات التي تلت سقوط الموحدين في المغرب ومن ثم سقوطهم في الأندلس كانت فترات صراع وفترات اضطراب في الأوضاع وفترات ضياع للوجود الإسلامي في الأندلس. كان هنالك صراع على الحكم واستعانة بملوك قشتالة، ثم قضى عليهم ملوك قشتالة بعد أن ضعفت دولة الموحدين، وأخذ الصراع اشتد بين بقايا المسلمين وبين جيوش الإفرنج. أيضا كان ما يزال أثر الترف واللهو في نفوس المسلمين موجودا. ولو رجعنا إلى جانب التاريخ وإلى جانب الشعر والأدب في هذه المراحل التي نتحدث عنها وما فيها من الصراع وما فيها من القتال وما فيها من خطورة الأوضاع، سنجد أنه في الجانب الآخر كانت القصور تعج باللهو والمجون. بل إن هنالك أخبار عجيبة، يعني لما سقطت بعض مدن الأندلس وكان ذلك في برشلونة، يقول أحد اليهود دل قائد الجيش الإفرنجي على بيت لأحد كبار التجار في هذه المدينة، وكانت المعركة قد دارت وسقطت المدينة. فلما وصلوا إلى بيته دخلوا إلى المكان المخصص للرقص وللغناء وللجواري، فوجدوا صاحب الدار وكان رجلا من كبار الشخصيات في هذه المدينة مع جواريه ومع المغنين يغنون ويرقصون وكانوا مخمورين. قال وقد دلهم جاره اليهودي، دل الإفرنج عليهم، فدخل القائد الإفرنجي ومعه بعض جنوده وأخذوا هؤلاء كما هم سكارى وقتلوهم جميعا، ثم استولوا على كل ما في هذه الدار. وهذا يعطينا دلالة على أن هنالك أسبابا للسقوط، وأنه لم يكن السقوط لضعف عسكري فقط، لا، هو هنالك ضعف في الجانب الخلقي، ضعف في جانب الديني وتطبيق الإسلام والركون إلى هذه الحالات. لاحظوا يعني المعارك تدور والخطر داهم من كل مكان وهؤلاء لا يشعرون. فالترف واللهو كان يزداد في هذه المرحلة. أيضا دائما يشيع في مراحل الفتن والقتال واليأس يشيع نوع، يعني يكون الإنسان بين حالتين، إما أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهذا هو الطريق الأسلم طبعا وطريق النجاة، ويلتزم ويستغفر ويتوب حتى لو قتل يموتها على خير، وإما والعياذ بالله أن يوغل في الفساد، يشرب الخمر ويعيش مجالس الله كنوع من الهروب من الحالة المأساوية التي يراها أمامه. وهذا موجود في كل المواطن التي تحدث فيها هذه الاضطرابات. من الملامح المعروفة في هذا أن الدولة العباسية، لأنه ربما يرد سؤال هنا، أين الدولة العباسية، الخلافة العباسية في المشرق عن هذه الأوضاع التي تجري؟ الدولة العباسية كانت قد ضعفت، والخلفاء العباسيون في الفترات الأخيرة من دولتهم ما كانوا يملكون شيئا من الأمر، إنما كان هو اسمه اسم الخليفة، والذي كان يدير الأمور غير الخليفة، إما الأتراك إذا كان أعوانه من الأتراك، وإما الأكراد إذا كان أعوانه من الأكراد، وليس للخليفة إلا الاسم، وتصدر باسمه الفرمانات أو القرارات التي يصدرها القصر. فالدولة العباسية لم تكن قادرة على أن تصنع شيئا إطلاقا، حتى إن الخليفة المستظهر بالله الذي طلبه يوسف بن تاشفين حينما طلبه أن يوليه الأندلس إلى جانب المغرب كان خليفة ضعيفا لم يكن قادرا على أن يصنع شيئا. في هذه المرحلة أيضا في الأندلس تميزت بالسقوط السريع للدويلات، فكان سقوط عجيب جدا، حتى إنه ما بين عام 25 و600 و47 و600 للهجرة، بين هذين العامين 25 و600 و47 و600 سقطت 11 دولة، ونحن نتكلم عن دول، طبعا هي دويلات صغيرة لكن سقطت. بقيت كما أشرنا مملكة غرناطة بعد سقوط باقي الدول. لماذا بقيت؟ لأن محمد بن نصر ذهب إلى الغرناطة وتحصن فيها واجتمع معه المسلمون كما أشرنا إلى ذلك، لكنه ضعف أمام الإفرنج فوقع معهم معاهدة وكانت معاهدة ذليلة. أحد ملوك بني الأحمر، طبعا استمرت دولتهم بعد ذلك من عام 29600 للهجرة إلى 97800 للهجرة، وهو سقوط غرناطة ونهاية الحكم الإسلامي في الأندلس. أحد أمراء بني الأحمر اسمه محمد الثاني، وكان يلقب بالفقيه، وإنما لقب بالفقيه لورعه وصلاحه وتقواه. هذا الرجل رأى لما تولى، وكان قد تولى قبل حوالي 695 تقريبا، فلما تولى استنجد بالمغرب وقال فعل كما فعل من سبق ملوك الطوائف حينما استنجدوا بابنة شفين لإنقاذ المغرب، فاستنجد بمن كان في المغرب من الجنود الجيوش الإسلامية وأنجدوه، واستطاع أن يبعد الخطر الفرنجي الصليبي فترة من الزمن، ولكنه توفي عام 1700 للهجرة. هذا محمد الثاني الملقب بالفقيه من ملوك بني الأحمر في غرناطة. فلما توفي بعده صار هنالك صراع على الحكم، واستعان بملوك قشتالة، يعني لما تصارعوا على الحكم الابن وابن أخيه وعمه صار هنالك صراع، فاستعان بعضهم بملوك قشتالة، يعني رجعوا للإفرنج من جديد. حينما استعانوا بملوك قشتالة ما الذي حدث؟ اشترطوا عليهم شروطا جديدة، فكان الصراع يشتد بينهم، وكانت سيطرة ملوك الإفرنج تزيد عليهم حتى تمكن منهم الإفرنج وجددت تلك المعاهدة الذليلة التي كانت هي السبب الحقيقي في سقوط غرناطة فيما بعد. هنالك إشارة إلى مسألة في غاية الأهمية في فترة غرناطة. في تصوري، وهذا يقول بعض المؤرخين، لو أن أمراء غرناطة وفقوا إلى أن يعلنوا الرجوع إلى الله وأن يقيموا الحكم الإسلامي العادل وأن يبتعدوا عن مظاهر الترف واللهو المجون وأن لا ينشغلوا ببناء القصور الفارهة الخطيرة، يعني الحقيقة من رأى قصر الحمراء في غرناطة سيجد عجبا من النقوش ومن الحدائق ومن النوافير العجيبة، منها نافورة الأسود وأيضا حدائق العريف أو حدائق العريش، هذه الحدائق التي جلب إليها الماء من الجبال القريبة التي تعمم بالثلوج طول العام، فحتى إنه الماء أصبح يجري في مكان مرتفع لأنه يأتي من مكان مرتفع، يعني أشياء كأنما صنعوها ليعيشوا طول الحياة ولم يلتفتوا إلى خطورة الغرق في البذخ في غرناطة، فبدأوا يضعفون وبدأوا يتصارعون على الحكم من أجل الملذات ومن أجل الأموال، وهذا المظهر

فيطل عليهن من نافذة غرفته فيختار من تعجبه منهن وتظهر إليه وتصعد إليه إلى القصر. هذا وكان الخطر الإفرنجي يحيط به من كل مكان. إذن هنالك عوامل واضحة للسقوط، ولهذا كانت مملكة غرناطة مهيئة فعلا لأن تسقط في أيدي الإفرنج. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

0: حلقة من برنامج الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: كل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض اليوم هنستكمل كلامنا عن الكاملة السيدة فاطمة الزهراء، ابنة سيد المرسلين والأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمها سيدة نساء العالمين السيدة خديجة بنت خويلد. واسمحوا لي أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل يا أمي، هنكمل كلامنا.
2: نكمل كلامنا عن ريحانة القلوب.
1: نعم.
2: كما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول، هي مبعث الذكرى وحشاشة القلب. كانت حبيبة الحبيب حقا وصدقا. الشاهد خطبها الإمام علي كرم الله وجهه، وثم تزوجها وقدم لها يعني المهر كان درعا كان أعطاه له الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عايز أقول جهازها بسيط جدا جدا جدا، لكن الإمام علي له وزنه، وهو رجل ورجل المواقف.
1: نعم.
2: وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شغوفا بهذه الزيجة. هنلاقي بقى هنا السيدة فاطمة اللي هي حبيبة الحبيب، اللي كان كل ما يشوفها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بأم أبيها، اللي كانت فعلا أمه وزوجته وبناته مجتمعين، لدرجة أنها حسسته فعلا بإيه يعني بروايح الأسرة كاملة، كأنه فعلا عايش في وسط الأسرة كلها. اتعلمت من أمها السيدة خديجة رضي الله عنها إزاي تدير بيتها وإزاي تراضي زوجها وإزاي إمتى تحنق عليه وإمتى تلاطفه وإمتى تسكن وإمتى تصمت وإمتى تهدأ، كل ده تعلمته، فكانت نعمة الزوجة للإمام علي كرم الله وجهه.
1: نعم.
2: فعلا أغنته عن يعني كانت تعدد معروف في هذا الوقت.
1: نعم.
2: ولكن كانت كشأن أمها السيدة خديجة رضي الله عنها، كان بينهم الزوجية الروحية والزوجية البدنية. تحملت شظف العيش، تحملت الفقر المدقع، تحملت أيام بلا سوى طعام سوى كسرة خبز. وكانت أول ما يعني ربنا يفتح عليها ويجي لها حاجة، ولا سيدنا الإمام علي كرم الله يجيب لها لقمة، تجري تقسمها بينها وبين أبوها.
1: الله.
2: وحتى في يوم جابت له عملت جالها دقيق شعير، فعملت خبز وراحت أكلت هي وأكلت زوجها، بس قسمته وراحت لوالدها. قال لها والله ما أكل أبوك من 3 أيام طعام شعير، خبز شعير ما أكلتوش بقى لي 3 أيام، يعني ما فيش، يدوبك الحمد لله عايشين على الأسودين وتمشي الحياة والحمد لله. الشاهد فكانت زوجة نعمة الزوجة، وقدمت كل اللي عليها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفخر بها ويسعد إنها فعلا الزوجة المتكاملة.
1: نعم.
2: رعاية واعتبار وتقدير، وكأن الإمام علي يعني له مكانته أشبه بسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان يضحك ويتعجب أنها تقلد أمها خديجة في كل شيء. علشان كده لم يقبل عليها عندما أراد عدو الله في فترة من الفترات أنه يزوجها بنته، يزوج سيدنا الإمام علي بنته.
1: نعم.
2: فقال يعني كلمته بقى المشهورة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا بارك الله، لا بارك لكم، لا بارك، ورفض رفض قاطع أن تتم هذه الزيجة. فالناس بتقول الله ازاي، طب ما انت
1: يعني
2: قال لان مش ممكن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد، ما ينفعش. وفاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها، اللي زعل فاطمة يزعلني، ما حدش زعل فاطمة أبدا. أنجبت السيدة فاطمة الحسن والحسين وزينب، وعاشت بكد وجهاد وكفاح رغم أن صحتها ضعيفة قوي، لدرجة أنها اشتكت ما بقتش قادرة تكمل. وسيدنا الإمام علي من كتر ما كان بيشيل الإرب ويجيبها فصدره تعب، وهي إيدها تعبت من كتر ما بتطحن الشعير. فبمنتهى الاستحياء وبمنتهى الحياء قالت للإمام علي: شوف لنا حد يساعدنا. فقال لها: أنا معرفش، أنت ممكن تقولي الولد، يعني أنا أكسف أقول، أنت بنته تقدر تقولي. لأنه كان حتى يخجل خجل شديد جدا الإمام علي، وكان له قصة في زواجه من السيدة فاطمة. فالمهم طلبت من والدها هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها:
1: صلى الله عليه وسلم،
2: معنى كلمته والله لن أعطيكي وأحرم أهل الصفة، الفقراء ما أقدرش أديكي وأحرم أهل الصفة، هم محتاجين، فما أقدرش أبدا، لكن حديكي حاجة أغلى، إنك تسبحي وتحمدي ربي، تقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 وتكبري 34 قبل ما تنامي، وكل ما تدخلي على عمل سبحي، ربنا حيديكي مدد ومدد ومدد. لكن ما أقدرش أعمل حاجة وأثر على الفقراء والغلاء. شوفي حتى حلوا المشكلة، حتى قد إيه العدل، العدل اللي خلاه يقول للناس اللي جم يعني يتشفعوا للسارقة من بني مخزوم، قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عدل، عدل
1: ده اللي عايزينه دلوقتي.
2: عدل، ما هو ده الإمام، ما هو ده الإمام. الشاهد، اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى، أنجبت الحسن والحسين وزينب، علمتهم الشجاعة، وأم كلثوم في الآخر علمتهم المروءة، علمتهم الشجاعة، علمتهم عزة النفس، علمتهم الأنفة، علمتهم الصدق، علمتهم قبل كل ده اليقين بالله والإيمان الحقيقي.
1: نعم،
2: علمتهم اللي تعلمته وسأتهم اللي شربته. فكانت نعمة الأم أيضا، نعمة الزوجة، نعمة الابنة، نعمة الزوجة، نعمة الأم.
1: نعم.
2: وعاشت السيدة فاطمة راضية بقدر الله عليها، حامدة، إلى أن مرت الأيام، وإحنا عارفين ليس من طبع الليالي الأمان، وإحنا عارفين أحسن تظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف من سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر.
1: نعم،
2: هي دي الدنيا بنتي. الشاهد، سيدة فاطمة بعد ما حست بدأت تعمل عزوة، وبدأت يبقى لها أسرة، وبدأت يعني يبقى فيه نوع من التواصل مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسن والحسين وهم كده بيتعثروا في ثيابهم، وهو بيخطب يروح باصص لهم يعني كده برضه من كتر ما بيعشقهم وبيحبهم. وبدأ السيدة زينب ياخدها ويطعمها بإيده، وبدأت تبقى أسرة تاني وعزوة تانية، وفي وسطهم النور المحمدي، اللهم صل وسلم وبارك. ولما نزلت الآية القرآنية: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، خد الإمام علي والسيدة فاطمة وأبنائهم كده في حضنه، وحط عليهم عبايته، اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي، اللهم طهرهم تطهيرا.
1: الله،
2: ودعا لهم. ولما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أسعد أوقاته اللي يقضيها مع آل فاطمة اللي هم أولاد بسيدتنا فاطمة والإمام علي. ويا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم ومن لم يصلي عليكم لا صلاة له.
1: صلى الله عليه.
2: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب وعلى آل الحبيب. استطاعت السيدة فاطمة أن تحقق المعجزة في هؤلاء الأبناء، ففعلا كل واحد فيهم خد قيمة من القيم ونشأ عليها. فهذا الحسن اللي قدر يحقن الدماء في الوقت المناسب لأنه تعلم على يد فاطمة التي تعلمت على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولأنه عاش وترددت على مسامعه آيات الذكر الحكيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لهذا آثر أن يترك الحكم بعدما قعد 10 سنين حقنا للدماء وتنازل عنه حقنا للدماء. الحسين ورث الأنفة والشجاعة، وورث أيضا لابد من الحفاظ على دين الله، ولابد من أن يوقف من يتطاول عند حده. وهذه هي عقيدته. السيدة زينب كانت حاملة لواء الأسرة، شجاعة قوية، ربت أخواتها كما فعلت السيدة أم كلثوم وكما فعلت السيدة فاطمة مع أبيها، كانت أم أبيها. واستطاعت السيدة زينب أن تكون حصنا حصينا لآخر ما تبقى من آل البيت.
1: نعم، رضي الله عنهن جميعا.
2: وتمر الأيام ويأتي اليوم الذي تلمح من بعيد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم سيترك هذه الحياة الدنيا، وتتوالى المشاهد التي تنذر بغياب القمر، تنذر بغياب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الواحدة تلو الأخرى. ويفهم من يفهم، ويعي من يعي، وكل لبيب بالإشارة يفهم. وعندما نزل قول الحق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
1: إنه
2: كان توابا. الله، سمعوها الجميع ومرت إلا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، فهموا أنه نعي سماوي لأهل الأرض.
1: الله.
2: ويستشعر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن القدر، بأن أوشكت روحه الطاهرة أن تخبو عن الدنيا ليطل علينا من السماء للموعودين. أوشكت شمس المصطفى صلى الله عليه وسلم على الغياب، ومرض مرضا شديدا. ثم دعا ابنته فاطمة فنظرت إليه وهي تشعر أن شيئا ما سيحدث، في حاجة هتحصل. قلبها، لأنه ده مش أبوها، ده ابنها وحبيبها. ده وبعدين ده مش بس نور أسرتها بس، ده نور الدنيا كلها. فكيف حال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد، وكان الواحد هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف قدر حضرة النبي من أحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يفتقد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتنظر إليه بهلع بخوف وبشوق، فيربط على كتفها وبعدين يسر لها بقول، فتبكي بكاء شديدا، ثم بعد ذلك يسر لها بقول آخر فتضحك. فتسألها السيدة عائشة: ماذا يقول؟ وما الذي أبكاك ثم أضحكك؟ فتقول: ما كنت مخرجة سر لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشتد كرب الموت، فتقول: وكرب أبتاه، وكأنه يألم بجسدها. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم يخشاه. وتأخذه بين يديها وتحاول، لأن اشتد العرق، ثم صاعدت روحه الشريفة إلى السماء وكأنها تراها تصعد، فبكت بكاء شديدا وبقيت تبكي حتى عرفت من ضمن، اشتهرت بأنها من البكائين السبعة. وعندما انتهوا من دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت: أهان عليكم أن تحثوا على رأسه التراب؟ أهان عليكم أن تغيبوه في الثرى؟ ولم ترى إلا باكية، ولم ترى إلا ذاهبة إلى الروضة الشريفة، وتأخذ من حشى الأرض وتخرج وتضعها على صدرها وتعود، وكأنها تهدأ وتهدئ من روعها، ثم تستغفر. وذات يوم دعت بلال، وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الحياة، وكم عانى الحبيب، وكم شاهد، وكم رأى، وكم صبر. وما أشد بلاءك يا حبيبي يا رسول الله؟ فكان ينادي على بلال ويقول: أرحنا بها يا بلال. وشوفي بقى لما بلال يؤذن، ولما يعني ينادي للصلاة بصوته الملائكي وكأنه صوت من الجنة، فالدنيا الكون كله كأنه ارتج، وشعرت بالفقد الخطير في حياتها وحياة الجزيرة وحياة الحياة كلها. وكأن المدينة أظلمت أنوارها وأطفئت أنوارها، فنادت على بلال وقالت: أرحنا يا بلال، ربما الأذان يطفئ النار التي في صدري. وكان بلال أقسم ألا يؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بلال، فبكت المدينة بكل من فيها، ببشرها، بشجرها، بكل من فيها بكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكت السيدة فاطمة حتى غيبت عن الوعي، فقطع الأذان. وبعد فترة بقيت تشكو من رأسها 6 أشهر، كانت لم ترى أو لم تتذوق شيئا في هذه الحياة الدنيا، إلى أن قربت وأوشكت على أن تترك أيضا هذه الحياة، وعرفت فأصرت لزوجها وبيّنت له أنها بعد قليل ستترك هذه الدنيا، ووصته بوصايا 3: الأولى أن يتزوج أمامة بنت أختها زينب حتى تربي أبنائها. الثانية أن يضع على الخشبة التي ستحملها نوعا من الجريد حتى لا يفسر جسدها، وقد سمعت ذلك من أسماء بنت عميس. الثالثة أن تدفن ليلا، ودفنت، توفيت السيدة فاطمة وبكاها الإمام علي ورحم الله السيدة الطاهرة حبيبة الحبيب أم الحبيب بنت الحبيب
1: رضي الله عنها وأرضاها. جزاك الله كل خير يا أمي. أتمنى حلقتنا تكون عجبتكم ونلقاكم على خير وفي أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة الأستاذ جازع الدوسري في برنامج جدد حياتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا وإياكم جميعا مع محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية. أيها الإخوة والأخوات، موضوعنا اليوم بعنوان صفحة جديدة. نبدأ صفحة جديدة في كل يوم من حياتك يا أخي الكريم. ابدأ صفحة جديدة، ابدأ صفحة جديدة. صليت الفجر، صفحة جديدة. البس أحسن ملابسك، صفحة جديدة. اجعل أول يوم يمكن يكون آخر يوم في حياتك صفحة جديدة في حياتك. رتب بيتك، ادخل الغرفة، رتب الغرفة، اعتمد على نفسك بعد الله سبحانه وتعالى. اعتمد على نفسك، رتب غرفتك، رتب الكتب مكان الكتب، الملابس مكان الملابس. يا أخي اعتمد يوم من أيام لا تأخذ الخادمة وغيرها، أنت رتب الغرفة، الأدراج رتبها، اللي ما له داعي في الغرفة في سلة المهملات. وأنت يا أختي الكريمة، إلى متى ولو كنت طالبة في الثانوية أو في الجامعة، إلى متى الاتكال على الخادمة؟ خلاص، هذه صفحة جديدة في حياتي، أبدأ أغير حياتي، أرتب في بيتي، أرتب مظهري، أرتب سيارتي. لسه بعض الناس سيارته ما عمره نظف سيارته، أرتب سيارتي، أكون نظيف في ملبسي، في رائحتي. نبدأ حياة جديدة. لذلك اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الليل والناس نيام، كل الناس نيام من أجل نبدأ صفحة جديدة، من الذي ينزل للسماء الدنيا؟ من الذي ينزل للسماء الدنيا والناس نيام من أجل نبدأ صفحة جديدة معه سبحانه وتعالى؟ إنه الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ابدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مضى، شوف، إذا مضى شطر الليل أو ثلثه، نزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. اسمع من أجل أن نجدد مع الله سبحانه وتعالى. اسمع ما يقول أرحم الراحمين اللطيف بعباده، الله لطيف بعباده سبحانه. استمع ماذا يقول: فيقول سبحانه: هل من سائل فيعطى؟ الله أكبر. هل أنت بحاجة إلى مال؟ هل أنت بحاجة إلى سداد الأجار؟ هل أنت بحاجة إلى مهر عشان تتزوج العزوبي؟ هل اسمع الله ماذا يقول: هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، إلى متى؟ حتى ينفجر الفجر. احنا جالسين هذا الوقت على ايش يا اخوان؟ خاصة ليلة الخميس وليلة الجمعة. بعض الأخوات تعتقد أن ليلة الخميس وليلة الجمعة لازم تطلع من البيت، لازم تفسحنا، لازم تطلعنا. بعض الناس يعتقد أنه ما طلع من البيت تصير كارثة على رأسه. الله جل وعلا نازل للسماء الدنيا سبحانه، وأنت قد اختليت بالله سبحانه وتعالى، ورفعت يديك إليه، وتضرعت بين يديه سبحانه وتعالى، يأتيك حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وصل عليه الصلاة والسلام، حديث قدسي. يقول الله تعالى: يا ابن آدم. الله أكبر. والله يا أخوان يا أخوات، قرأت هذا الحديث كثير وحس بالحياة والخجل من الله سبحانه وتعالى، لأن الذي خلقنا، وانظر ماذا يقول لنا سبحانه، وإحنا نتكبر، الواحد شايف نفسه هو مين. هنا الله تعالى شو يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبحانه، شفت كيف؟ إنك ما دعوتني، ثم قال: ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبحانه، ثم قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، وإن أتيتني بقراب الأرض، شوف، خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. سبحانه، هذا الحديث جرعة لك،
وجرى علينا جميعا أيها الأخوة والأخوات أن نعيش دائما بصفحات جديدة مع الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا لا نسجد لا للشمس، في بعض البلاد تسجد للجرادي، الجردي يسجد للجردي. نحمد الله سبحانه وتعالى أن نعبد الحي القيوم سبحانه جل جلاله. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أحباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى عندما قرأ هذا الحديث يقول: لا أدري لا أدري لماذا لا يطير العبد، سبحان الله، يقول: لا أدري لماذا لا يطير العبد إلى العباد إلى ربهم على أجنحة من الشوق بدل أن يساقوا إليه بسياط من الرهبة. نعم الإمام يتحجب، لماذا لا نطير لله سبحانه وتعالى شوقا وحبا لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. عندما تبدأ بالتغيير في حياتك انظر إلى الإطمئنان. إذا بدأت تتغير مع من؟ صفحة جديدة مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. قلنا صفحة جديدة بصلاة الفجر وقراءة القرآن، صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، يطمئن القلب. والله يا أختي يطمئن قلبك، والله يا أختي دائما تشتكي وتفعل وتصيح وزوجي وكذا، لو يرتبط هذا القلب بالله سبحانه وتعالى يرتاح. يقول الله عز وجل:

تطمئن القلوب بماذا؟ بذكر الله. والله ليس بالأغاني ما تطمئن القلوب، يجيك ازداد قلق، ليس بالتمثيليات ازداد قلق، ولكن بذكر الله يرتاح القلب.

المحبوب الذي يقبل إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يكون له؟ يكون مرتاح. الذي يقبل على الله عز وجل لا هم ولا غم. الذي يقبل على الله سبحانه وتعالى دائما كل يوم صفحة جديدة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التجديد، أليس النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، وفي رواية 100 مرة صلى الله عليه وآله وسلم. استمع أيضا من باب التجديد مع الله سبحانه وتعالى والفرحة صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. أحاديث كثيرة ساقها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نقترب إلى الله سبحانه وتعالى. هناك أحاديث وهناك آيات أيضا تجعلنا قريبين من الله سبحانه وتعالى، سوف أسوقها على أسماعكم لأجل أن نحب الله عز وجل أكثر ونقترب من الله أكثر. والذين آمنوا أشد حبا لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أحبابه، من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وبارك على نبينا محمد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج جدد حياتك مع الأستاذ جازع الدوسري.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع الدرس الديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان نكران البعث بعد الموت.
1: فقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، رفات بقايا الميت، إن تحولت أجسادنا إلى عظام إلى تراب، فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. معقول الواحد بعد ما يموت؟ فرب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا عن شيء من قدرته، ولا حدود لقدرته سبحانه وتعالى. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. يتصوروا أنكم حجارة أو حديد أو شيء يكبر أو يستبعد في تصوركم في أفكاركم، كونوا ما شئتم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. جواب يا أخوان جواب يفهمه الصغير والكبير، يفهمه البدوي والمدني، يفهمه كل الناس. ليس في القرآن إجابات عويصة على الأسئلة الكبرى. من الأسئلة الكبرى معرفة الله. سؤال إنسان يسأل أحيانا من خلق؟ الله خالق كل شيء. يأتي الجواب الله خالق كل شيء. من يحيي؟ الله سبحانه. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فسيقولون من يعيدنا؟ مين بيحيينا؟ قل الذي فطركم أول مرة. قضية يعني من أهم نعم الله أن الإجابات على أكبر القضايا كانت بأبسط الإجابات. فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني ينغضون رؤوسهم يعني غير مصدقين منكرين. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقول متى هو؟ انغض. قل عسى أن يكون قريبا. عسى أن يكون قريبا. يا أخواننا اللي بيحيي الموتى بيحيي القلوب. قلوب مرات تصير رمم، قلوب تصير معظم ورفات، بس تصير ميتة. فما الذي يحيي القلوب؟ الإيمان بالله. والإيمان هبة من الله، كما نفخ الله تعالى بالإنسان الروح ينفخ في القلوب الإيمان. نحن بحاجة إلى بعث إيماني قبل يوم القيامة. إذا لم تبعث قلوبنا اليوم فسنموت ضالين، سنموت يعني كافرين. لا بد أن تطلب من الله يعني وثبت القلوب، أن يثبت قلبك على الإيمان. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على الإيمان، هذا أهم سؤال تسأل الله سبحانه وتعالى. الهدى، الهدى والنور، الهدى ومعرفة الله تعالى، هذه من أكبر الأشياء التي تسألها الناس. يسألون الله الدنيا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، الله سريع الحساب. لذلك لا تسألوا الله تعالى الدنيا وحدها حتى لا تضيعوا الآخرة. اسألوه أن يحيي قلوبنا بمعرفته، وأن يثبت أقدامنا على صراطه، وأن يجعل الجنة ورضوانه المقصد والغاية. فالدنيا ليست نهاية المطاف، إنما الدنيا هي دار العمل، والآخرة دار الجزاء. فخذوا من ممركم هذا الطريق. الدنيا مزرعة الآخرة، تزرع خير تحصد خيرا. الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاللي بيسأل من فسيقولون من يعيدنا؟ من يعيد قلوبنا؟ اللي بيصدق أن الله موجود فليسأله أن يبعث قلوبنا من مواتها. قل الذي فطركم أول مرة. تذكروا يا أخوان أنكم اليوم موجودون بقدرة الله، أنتم خلق الله، وأنكم ستموتون كل من عليها فان، وأنكم ستبعثون، وأن من بعث على الإيمان كان من أصحاب السعادة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخواننا الغني والفقير كلاهما بحاجة إلى الله، بحاجة إلى الإيمان. لا ينفع، الله لن يدخل الفقراء الكفار الجنة ولن يدخل الأغنياء الكفار الجنة، لأن المال ليس شفيعا، ما أغنى عني مالية. الملك لا يشفع، هلك عني سلطاني. لذلك السؤال، من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. من يعيدنا إلى الإسلام؟ الذي وهبنا الإسلام أول مرة، الذي وهب آباءنا وأجدادنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعيدنا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لذلك يجب أن يعمل على القلوب ويعمل على السلوك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. كثير يا أخوان الناس بيعتبروا أي عمل في سبيل الله يؤدي إلى الخطر، والقرآن سجل صورة من الصور، وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. شوف صورة قرآنية لناس بيعتبروا الهدى سبب الخطر، والعكس، سبب الخطر هو الضلال، لأن سبب الأمن هو الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذن ها في معادلة قرآنية، في معادلة قرآنية. كثير الناس يقول يا أخي لا تعرض نفسك للخطر، يا شيخنا عندك مرأة وعندك أولاد، يا شيخ بلال، يا شيخ عبد العزيز، ضب لسانك. كم وكم من الناس ماتوا بسبب لسانه. يا أخي في لسان صدق وفي لسان كذب ولسان نفاق. إذا كان لسانك لسان صدق فقل خيرا، إن كان كذب فاصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كانت الكلمة طيبة انطق بها. فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن الكلمة الطيبة يا أخوان صدقة. فإذا ما معه مصاري يتصدق، الكلمة أغلى من المال بكثير، لأنها تهدي إلى الحق. يمكن المال ما يهدي، إنما الكلمة الطيبة، وهي التي قالها رسول الله. قال لهم كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم. كلمة، ما قال المصاري لو دفعنا للروم وللفرس كل أموال العرب، ما نحن عنا أكثر منكم. الشغلة كانت بتعوز الروم والفرس الكلمة التي حررهم الله تعالى بها، من السجود للنار إلى السجود لرب النار، من السجود لقيصر إلى السجود لرب قيصر. هذه الكلمة يا أخوان التي يريد، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فاسألوه تعالى أن يمتعنا بالإيمان واليقين وبالعمل الصالح، وأن نلقاه وهو راض عنا، أن يختم لنا بالإيمان وأن يدخلنا الجنة والرضوان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان نكران البعث بعد الموت.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بقصة سيدنا يوسف: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذه الآية المباركة ربما هي من أكثر الآيات التي أساء الناس استخدامها في حياتهم، بل إن من الناس من فهم المقصود منها بغير مراده، ومع ذلك اتخذ هذا الفهم الأعوج منهجا ودستورا في كل أمور.

0: حياته. بعض الناس تتحدث معهم فيقولون لك بلسان كله ثقة: شيخ النساء ما لهم أمان. تقول له ليه؟ بقول لك يا شيخ رب العالمين قال إن كيدهن عظيم. يا أخونا، أولا رب العالمين لم يقل كيدهن عظيم، وإنما الآية تقول كيدكن وليس كيدهن. اثنان، الآية جاءت في القرآن الكريم حكاية عما قاله عزيز مصر الذي رأى كيد زوجته وأصحابها فقال إنه من كيدكن. ركزوا معي، الكلمة فيها كاف المخاطب، أي أن الخطاب في هذه الكلمة محصور في مجموعة من النساء وليس على العموم. ثلاثة، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، جاءت كرواية عن مجموعة محددة من النساء، وبالتالي هي إخبار عن هذه المجموعة وليس حقيقة قرآنية عن كل النساء في هذه الدنيا. وبالتالي من المفاهيم الباطلة والمرفوضة والتي تعارض كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعتقد الإنسان أن كل امرأة هي من أصحاب الكيد، وبناقشك وبصير يجيب لك أدلة. طيب إذا كان الأمر كما يعتقد البعض وكانت كل النساء من أصحاب الكيد والغش والاحتيال، ماذا نقول في السيدة مريم التي قال عنها الله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين؟ يقول لك شيخ هيدي قبل، نحن هلأ بالإسلام. قل له ماشي بالإسلام. ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنة عمران وآسية امرأة فرعون؟ بل أين نحن من وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا؟ لك يا أخي بترضى حدا يقول عن أمك من أهل الكيد؟ عن بنتك من أهل الكيد؟ ثم سؤال آخر، إذا سار الإنسان في هذه الدنيا وهو يفهم هذه الآية هذا الفهم السقيم، هل يمكن أن نقول بناء على ما هو يفهم وفي بداية السورة عينها وهي سورة يوسف إنه لما رب العالمين قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هل يحق لي أن أقول كل إنسان ينتبه من إخوته لأن الإخوة من أهل الكيد والاحتيال، على كل إنسان أن يكون على حذر من إخوته ولا يأمن لهم؟ أكيد لا. من نتائج هذا الفهم الكارثي للآية المذكورة أننا رأينا الكثير والكثير من الأزواج يسيئون لزوجاتهم ويهينون زوجاتهم ثم يقول لك كيدهن عظيم. شفنا أذى وضرب وإساءة وظلم وعدم تعامل بالمعروف، والشعار المبرر كيدهن عظيم. بل من الذكور ولا أقول الرجال من يصر على إهانة زوجته علانية ويعاملها بالمنكر تحت ستار أنها من أهل الكيد ولا بد من القساوة في التعامل معها، وقد ما بدكم اخترعوا أحاديث واخترعوا روايات فقط حتى يحققوا هذه الرغبات المشوهة. مع مرور الزمن، تعاقب السنوات، تكون في اللاوعي الداخلي عند الناس هذا الشعور البغيض الذي يقوم على أسس فكرية باطلة صورت وبكل أسف على أنها مفاهيم دينية. وصلنا لزمن أصبحت كل امرأة متهمة فقط لأنها امرأة، كل زوجة مدانة فقط لأنها امرأة. تخربت البيوت، تشوهت العلاقات، انهدمت الأسر، وبالمقابل صار عندنا ردة فعل، فجاء من يدافع عن حقوق المرأة فشطح شطحات مرفوضة، وكانت النتيجة ضياع أسس العلاقات الزوجية في المجتمع، لأننا لا نريد أن نفهم كلام الله تعالى كما أمر، وإنما نصر على التمسك بفسادنا وضلالنا. أيها الأحبة، شوفوا حالات الطلاق من حولكم، انظروا إلى الخلافات الزوجية كم أصبحت منتشرة، وانظروا أيضا كيف يتم تبرير كل هذه الأخطاء بشعارات دينية، تدرك حينها كم نحن بحاجة إلى فهم صحيح لكتاب الله تعالى. نسأل المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة الأستاذ جازع الدوسري في برنامج جدد حياتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا وإياكم جميعا مع محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية. أيها الإخوة والأخوات، موضوعنا اليوم بعنوان صفحة جديدة. نبدأ صفحة جديدة في كل يوم من حياتك يا أخي الكريم. ابدأ صفحة جديدة. صليت الفجر، صفحة جديدة. البس أحسن ملابسك، صفحة جديدة. اجعل أول يوم يمكن يكون آخر يوم في حياتك صفحة جديدة في حياتك. رتب بيتك، ادخل الغرفة، رتب الغرفة، اعتمد على نفسك بعد الله سبحانه وتعالى. اعتمد على نفسك، رتب غرفتك، رتب الكتب مكان الكتب، الملابس مكان الملابس. يا أخي اعتمد يوم من أيام لا تأخذ الخادمة وغيرها، أنت رتب الغرفة، الأدراج رتبها، اللي ما له داعي في الغرفة في سلة المهملات. وأنت يا أختي الكريمة، إلى متى ولو كنت طالبة في الثانوية أو في الجامعة، إلى متى الاتكال على الخادمة؟ خلاص، هذه صفحة جديدة في حياتي، أبدأ أغير حياتي، أرتب في بيتي، أرتب مظهري، أرتب سيارتي. لسه بعض الناس سيارته ما عمره نظف سيارته، أرتب سيارتي، أكون نظيف في ملبسي، في رائحتي. نبدأ حياة جديدة. لذلك اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الليل والناس نيام، كل الناس نيام لأجل نبدأ صفحة جديدة، من الذي ينزل للسماء الدنيا؟ من الذي ينزل للسماء الدنيا والناس نيام من أجل نبدأ صفحة جديدة معه سبحانه وتعالى؟ إنه الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ابدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مضى، شوف، إذا مضى شطر الليل أو ثلثه، نزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. اسمع من أجل أن نجدد مع الله سبحانه وتعالى. اسمع ما يقول أرحم الراحمين اللطيف بعباده، الله لطيف بعباده سبحانه. استمع ماذا يقول: فيقول سبحانه: هل من سائل فيعطى؟ الله أكبر. هل أنت بحاجة إلى مال؟ هل أنت بحاجة إلى سداد الأجار؟ هل أنت بحاجة إلى مهر عشان تتزوج العزوبي؟ هل؟ اسمع الله ماذا يقول: هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، إلى متى؟ حتى ينفجر الفجر. احنا جالسين هذا الوقت على ايش يا اخوان؟ خاصة ليلة الخميس وليلة الجمعة. بعض الأخوات تعتقد أن ليلة الخميس وليلة الجمعة لازم تطلع من البيت، لازم تفسحنا، لازم تطلعنا. بعض الناس يعتقد أنه ما طلع من البيت تصير كارثة على رأسه. الله جل وعلا نازل للسماء الدنيا سبحانه، وأنت قد اختليت بالله سبحانه وتعالى، ورفعت يديك إليه، وتضرعت بين يديه سبحانه وتعالى، يأتيك حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وصل عليه الصلاة والسلام، حديث قدسي. يقول الله تعالى: يا ابن آدم. الله أكبر. والله يا أخوان يا أخوات، قرأت هذا الحديث كثير وأحس بالحياة والخجل من الله سبحانه وتعالى، لأن الذي خلقنا، وانظر ماذا يقول لنا سبحانه، وإحنا نتكبر، الواحد شايف نفسه هو مين. هنا الله تعالى شو يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبحانه، شفت كيف؟ إنك ما دعوتني، ثم قال: ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبحانه، ثم قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، وإن أتيتني بقراب الأرض، شوف، خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. سبحانه، هذا الحديث جرعة لك،
وجرى علينا جميعا أيها الإخوة الأخوة والأخوات أن نعيش دائما بصفحات جديدة مع الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا لا نسجد لا للشمس، في بعض البلاد تسجد للجرادي، الجردي يسجد للجردي. نحمد الله سبحانه وتعالى أن نعبد الحي القيوم سبحانه جل جلاله. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أحباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى عندما قرأ هذا الحديث يقول لا أدري لا أدري لماذا لا يطير العبد، سبحان الله، يقول لا أدري لماذا لا يطير العبد إلى العباد إلى ربهم على أجنحة من الشوق بدل أن يساقوا إليه بسياط من الرهبة. نعم الإمام يتحجب، لماذا لا نطير لله سبحانه وتعالى شوقا وحبا لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. عندما تبدأ بالتغيير في حياتك انظر إلى الإطمئنان، إذا بدأت تتغير مع من؟ صفحة جديدة مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. قلنا صفحة جديدة بصلاة الفجر وقراءة القرآن، صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، يطمئن القلب. والله يا أختي يطمئن قلبك، والله يا أختي دائما تشتكي وتفعل وتصيح وزوجي وكذا، لو يرتبط هذا القلب بالله سبحانه وتعالى يرتاح. يقول الله عز وجل

الله تطمئن القلوب بماذا؟ بذكر الله. والله ليس بالأغاني ما تطمئن القلوب، يزداد قلق، ليس بالتمثيليات يزداد قلق، ولكن بذكر الله يرتاح القلب.

الذي يقبل إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يكون له؟ يكون مرتاح. الذي يقبل على الله عز وجل لا هم ولا غم. الذي يقبل على الله سبحانه وتعالى دائما كل يوم صفحة جديدة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التجديد، أليس النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، وفي رواية 100 مرة صلى الله عليه وآله وسلم. استمع أيضا من باب التجديد مع الله سبحانه وتعالى والفرحة صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. أحاديث كثيرة ساقها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نقترب إلى الله سبحانه وتعالى. هناك أحاديث وهناك آيات أيضا تجعلنا قريبين من الله سبحانه وتعالى، سوف أسوقها على أسماعكم لأجل أن نحب الله عز وجل أكثر ونقترب من الله أكثر. والذين آمنوا أشد حبا لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أحبابه، من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وبارك على نبينا محمد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المعز المذل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لأن ظواهر الكون لا تقتصر على من يملك، وإنما مع من يملك. أناس هم ملوك ظل، ومعنى ملوك ظل أن يتمتعون بنفوذ مؤقت. هؤلاء منهم كل الشر، يغترون بالملك ويفعلون ما يريدون، أو يفعل الآخرون لهم ما يأمرون به. وحين ينزع الملك لا شك أن المغلوب يعزه الله، أما الظالمون أنفسهم فيذلهم الله. وكان لابد أن يجيء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذا القول الحق، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وإيتاء الملك في أعراف الناس خير، ونزع الملك في أعراف الناس شر. ولهذا نقول إن نزع الملك شر على من خلع منه، ولكنه خير لمن؟ لمن أوتي الملك. وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك أيضا، لأن الله حين ينزع منه الملك أو ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه. فلو كان ذلك الملك المخلوع عاقلا لتقبل ذلك وقال: إن الله يريد أن يخلصني لنفسه لعلي أتوب. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المعز المذل، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نقل قولا لشقيق ابن إبراهيم البلخي، شقيق ابن إبراهيم البلخي، يقول أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. بالمناسبة في آية واحدة تبين أنه لا ينجح شيء في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بتوفيق الله. وما توفيقي إلا بالله، تجارة، زواج، تعليم، طبابة، أي موضوع خطر في بالك إن لم توفق من قبل الله لا ينجح، وقد تملك كل أسباب النجاح ولا توفق، وقد تفتقر إلى معظم أسباب النجاح وتوفق. فالتوفيق ليس بالذكاء وليس بالأخذ بالأسباب فقط، ولكن التوفيق برعاية الله عز وجل. يقول هذا العالم: أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. أخواننا الكرام المسلمون، ولا سيما في هذه الأيام، عندهم حيرة شديدة. ما سبب تأخرنا؟ ما سبب ضعفنا؟ ما سبب فرقتنا؟ ما سبب أننا في الدرجة الدنيا في المجتمعات البشرية؟ وهذه حقيقة ومؤلمة، لكن لا بد من تحليل. لذلك أي إنسان يعطيك تحليل دقيق لسبب تخلف المسلمين، هذا الموضوع كأنه يعزف على وتر حساس في قلب كل واحد منا. التحليل أو التشخيص كلاهما له مؤدى واحد، لكن البديل والحل، وفي مصطلح جديد اسمه ورقة العمل، ماذا نفعل؟ فهذا تحليل رائع وجامع مانع. قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. لو سألتني عن فرق دقيق دقيق بين مؤمن وكافر، الكافر مع النعمة، المؤمن مع المنعم بالضبط. لذلك الغرب تفننوا في الاستمتاع بالنعم وتفوقوا وقطعوا أشواط كبيرة جدا. كيف يستمتعون بالنعمة؟ يعني أحيانا نبني بناء، نجعل النوافذ صغيرة. الآن في أبنية الحائط كله نافذة، وأنت مستلقي في الفراش ترى البحر. يعني يستمتعون بالنعم بشكل يفوق حد الخيال. الأكمل أن تكون مع المنعم لا مع النعمة، مع المنعم. إذا كنت مع المنعم ترقى إلى الله. قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. حتى يكون المعنى واضح، اتصور إنسان دعي إلى طعام وهو ضيف الشرف، فتفنن صاحب البيت بإكرامه بدءا من استقباله، أرسل له ابنه ليأتي به من بيته، واستقبله بالترحاب وبالورود، وبالعصير وبالمقبلات وألوان الطعام والحلويات والفواكه والمشروبات، القهوة والشاي. وهذا الضيف ضيف الشرف عينه على الطعام وعينه على الفواكه، يأكل بنهم ولا يلتفت لصاحب البيت، فلما أكل وشرب وشبع انطلق إلى الباب وغادر البيت. هذا دابة. صدقوا أيها الإخوة، هناك أناس في تعاملهم مع الله كالدواب، بيأكل بيشرب، مزح قاسي، منتقد، ظنون. أي إنسان بينذكر أمامه بيفند له أخطاءه، بيتهمه هو بريء. يعني أنا بقول دابة، ما في عندي كلمة أعبر بها عن تفلت إنسان، دابة فلتاني. فأن تشتغل بالنعمة وتنسى المنعم، فوت لبيتك إلك أولاد، عندك زوجة، إلك دخل، ما تقول يا ربي لك الحمد. كم ممن لا مأوى له، كم ممن لا طعام عنده، كم ممن لا زوجة له. إلك مكانتك بعملك اللي بيحترموك، تدخل بيوقفوا لك، كم إنسان مهان. عندك أولاد يعني يحترمونك، هذه نعمة كبيرة جدا. فبقدر ما تشكر بقدر ما ترتقي عند الله. والشكر أيها الإخوة، الحقيقة الشكر علم وحال وعمل بالضبط. علم، يجب أن تعلم أن كل نعمة أنت فيها هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الآن أنت برمضان، أحيانا تعطي، هذه نعمة لا يعرفها معظم المحسنين. هذا المحسن بالذات الذكي كان ممكن يوقف بطابور طويل ومعه هويته ويبصم لك ويأخذ على العيد 200 ليرة ممكن. أنا لا أنسى أحد الإخوة الكرام لما محسن تبرع ببيت ليكون مركز تأهيل مهني، أقيم لهذا المحسن حفل تكريم، فكل الذين تكلموا أثنوا على هذا المحسن إلا هذا الأخ. قال له: أيها الأخ الكريم، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين من جمعيتنا، وأن تقف في صف طويل، وأن تقدم الهوية، وأن تأخذ 200 ليرة، وأن تبصم. مع الله ما في زكي. قد تجد إنسان بذكاء عجيب فقير يموت من الجوع، وتجد إنسان بسيط غني كبير. فأنت حينما تعلم أن هذه النعمة من الله، هذا نوع من الشكر. لا بذكائك ولا بحنكتك ولا بخبراتك، توفيق من الله. اسمع إسحاق، هبة. أيام أب يقول لك: أنا ربيتهم تعبت. في آباء أزكى منك وعنده ابن عاق وعنده ابن جاهل، ماذا تفعل؟ فلمجرد أن تعزو توفيقك، مكانتك، اختصاصك، دراستك الجامعية، بيتك، مكانتك، أن تعزو هذه النعم إلى الله، فأنت على شكر. في نوع من الشكر هذا العلم، الحال قلبك ممتن من الله، يا ربي لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب. أحيانا الإنسان يمشي في الطريق، طول الطريق يقول: يا ربي لك الحمد. فهلأ الحالة الثانية، أن يمتلئ القلب امتنانا من الله. الحالة الثالثة هي أرقى شيء، أن تقابل هذه النعم بخدمة الخلق. تنطلق لحالة ما بتفرق أبدا، إنسان إنسان، يجب أن تريحه، أن تطعمه، أن تكرمه، أن تدخل على قلبه الشعور بالأمن، أن تطمئنه. طبيب، أحيانا الطبيب يعني بيرغب أن يخوف المريض، أوف أوف أوف أثناء الفحص، أوف قد ما بيتأفف بموته المريض. هو ظنه إذا تأفف بصير طبيب مهم جدا وبيربط المريض معه. لا، طمنه، حالة عادية جدا بسيطة. فبقدر ما بتكون قريب من الله تحسن للخلق، لا تخيفهم، لا تبتز أموالهم، ترحمهم. في أشخاص فنانون في الابتزاز، إذا شعر أنك مضطر لهذه السلعة يضاعف ثمنها فورا. آخر محل فاتح وعنده حالة إسعافية ومضطر ولهفان، عندي قطعة واحدة وأخذها بغالي كثير. فلمجرد أن تقابل نعم الله بخدمة الخلق فأنت في أعلى مراتب الشكر. اعملوا آل داود شكرا. فلذلك يغلق باب التوفيق إذا اشتغلنا بالنعمة ولم نشتغل بشكرها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني أكلت، في إنسان ما في يأكل، سيرون قضيت حاجتك بنفسك، في إنسان يحتاج من يأخذه إلى الحمام، نعمة كبيرة. عندك أولاد، في إنسان ما عنده أولاد. عندك زوجة، في إنسان ما عنده زوجة. فلذلك من علامات التوفيق أن تشتغل بشكر النعمة لا بالنعمة نفسها. الآن البند الثاني الذي يمنع التوفيق، ورغبتهم في العلم وترك العمل. ما أدخل بحساباته أبداً تطبيق ما يعلم، لكن أصبح العلم عنده هدفاً. العلم بيعمل مكانة، بيعمل شهادة، بيعمل مرتبة، بيعمل لقب، بيعمل تعظيم الناس. فالعلم أصبح نوع من التجارة. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار، أن ينتزع إعجاب الناس. كنت أقول دائما إذا أعجبك علمك فهذا من شهوة العالم. العالم له شهوة أن يعجبه علمه، وإذا أعجبك إخوانك فهذا من إخلاص العالم. بتقيس نفسك لا بقدر ما تعلم، بقدر ما تركت أثر في الناس. إذا الناس استفادوا وتأثروا وطبقوا وسعدوا بهذه الدعوة، عندئذ تسعد. لا تسعد بما عندك، تسعد بما تمكنت من إيصاله للناس. إذا ورغبتهم في العلم وترك العمل. والله حدثني أخ قال لي دخل أستاذ في معهد شرعي وألقى درس عن التواضع، شيء لا يصدق. جاء بنصوص، جاء بآثار، جاء بقصص، شيء لا يحتمل من شدة إعجاب الطلاب بهذا الدرس. هو دخل إلى غرفة المدرسين، شعور بالاستعلاء والكبر، ما عنده نفسي حاكي واحد، ويعلمهم التواضع وهو ليس متواضعا. أخطر شيء بالأمة ينفصل العلم عن العمل. أوضح شيء بطبيب يدخن، إن حدثك عن التدخين يفوق الناس جميعا عن مضاره وهو يدخن. معنى الحديث عن مضار التدخين حرفة أصبحت وهو يدخن. فأخطر شيء في الأمة ينفصل العلم عن العمل. يعني الصلاة بوقتها بالمسجد وقد يسهر في نادي ليلي، كيف اجتمع عنده السهر في نادي ليلي والصلاة؟ الدين صلاة وبالمسجد والصلاة بوقتها. أما علاقاته المالية، علاقاته العاطفية، ما لها علاقة بالدين إطلاقا. وأخطر شيء يصيب الأمة الإسلامية هو هذا انفصال العلم عن العمل. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. الذنب براق، في شهوة آنية، في شيء يدفع الإنسان إلى أن يقترف الذنب. والتوبة يعني عنده وهم أنه بعد حين يحج بيت الله الحرام وتغفر له ذنوبه، ومن يضمن أن ينتظر إلى سنة أو سنتين؟ يعني حركته نحو الذنب. والتوبة والمعاهدة لله عز وجل في تباطؤ بها. الآن في حالة دقيقة جدا، وهي منتشرة في معظم بلاد المسلمين، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. لازم يعزم فلان على عقد القران، اجا فلان وألقى كلمة ورائعة كلمته، لكنه ما له مطبق شيء من دعوة فلان، عايش على كيفه. إذا دعا العلماء لعقد القران كأنها وردة يزين بها صدره، بسلوكه اليومي ما في التزام أبدا، ولا في انضباط ولا في تطبيق. لكن كلما التقى بعالم يكيل له المديح أنواعا منوعة ويثني عليه، يا ما شاء يا سيدي، نحن تباركنا فيكم يا سيدي، تباركت فيه، مو مطبق شيء من كلامه. هي حالة موجودة والله. مرة يعني عقد قران في مكان في دمشق، دعي نخبة أهل البلد والخطباء، أنا أقول سامحهم الله، أثنوا على الأسرتين الدمشقيتين المتصاهرتين العريقتين ال أما عرس النساء بالشيراتون، وزعت الخمور، وجيء بالراقصات، وجيء بالصحفيين، وصوروا هذا العرس والنساء شبه عرايا، وعرضت الصور في صحف. أسرتين دمشقيتين متصاهرتين عريقتين، وعلى البطاقة الطيبون للطيبات. لما لم تكتب الخبيثون للخبيثات؟ ففي شعور أنه أنا بدعي فلان بدعي فلان بدعي فلان، منصور نعمل ألبوم منفرجي الناس مين حضر العقد، مين إجا، مين ألقى كلمات، لكن ما لك علاقة بالعلم إطلاقا ولا بالتطبيق، وما في شيء تنضبط به في البيت. هي مرض كمان. أنا لذلك عقب هذه القصة صرت دقيق أنه أنا لا ألبي دعوة عقد قران إلا إذا كان الداعي ملتزم، وإلا يتاجر بك، بتاجر بك. فالأولى أن المتفلت لا تلبى دعوته، لأنه يتمنى أن يصعد على كتفيك. الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. يعني حديث عن المشاريع والعملات والتجارة والاستيراد، بتلاقي 10 ساعات دايب، تحكي له كلمة بالديم تايب التواب، لك والله بدك ما تأخذني، ما عندي وقت، والله نقعد معك عادة ثانية. لما دخلت بموضوع ديني بينصرف، موضوع دنيوي يسترسل معك إلى بلا حدود. لذلك وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والله مرة كنت في بلد في أمريكا، يعني مركز إسلامي دعاني إلى إلقاء محاضرة، دعاني أول سنة اعتذرت، الثانية، الثالثة، الرابعة وعدته أن آتيه. فالموعد الساعة 9 ليلا، ومكان وجودي والمكان المدعو إليه 160 كيلومتر، وبدأ الثلج ينزل وبرد، يعني خطر في بالي خاطر أنه أعتذر. فلما اتصلت هاتفيا واعتذرت، يعني شعرت أن الدنيا قامت ولم تقعد. قال لي 4 سنوات عم ننتظر. فلبيت الدعوة. وصلت الساعة 9:30. قال لي إنسان كلمة والله يمكن أموت ولا أنساها. قال لي هل تعلم كم مايل قطعته لأسمع هذه المحاضرة؟ قلت له كم؟ قال لي 600 مايل، 1000 كيلومتر. قلت بالشام الدين ميسور، بالمساجد في دروس، في خطاب، في كاسيتات، في أشرطة. من شدة التصحر هناك الروحي قال لي والله 1000 كيلومتر يعني 600 مايل. قاد مركبته ليستمع لهذه المحاضرة. أنا قلت في نفسي والله لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة يعني أموت ولا أنسى هذا الخطأ. لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة أنه قاد مركبته 600 مايل ليستمع لهذه المحاضرة يمكن لا أنسى هذا الخطأ مدى حياتي. فنحن العلم هون ميسور، الجوامع مفتوحة، العلماء كثر، يعني هون إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. فإقبال الدنيا إقبال الآخرة في هذه البلدة والناس معرضون عنها. في إنسان زاهد بالدين يعني ما عنده وقت، بيرغب ما يسمع ولا كلمة حق، وهو محاط بدعاة وبمساجد وبدعوة. وفي إنسان يقود مركبته 600 مايل ليستمع إلى محاضرة ساعة. مين بيركب مركبته 1000 كيلومتر ليسمع محاضرة؟ في تصحر. لأنه فإذا أنت في بلد فيها دروس، فيها خطب، فيها دعوة إلى الله، الأمور ميسرة، في أشرطة، في سيديات، في محاضرات، وبعدين ما ممكن تفوت لمكان إلا مقابل أتعاب، المحامي أتعاب، الطبيب عيادة، هلا في تدفع مقدما، ما ممكن تفوت لمكان إلا بمقابل، إلا في بيوت الله من دون قيد أو شرط. هيك الله عز وجل أراد يكون هذا الدين مبذول لكل البشر. فالدين موجود والجوامع موجودة وما في رسوم دخول ولا في تعقيدات والناس زاهدون. وبلاد أخرى يعني الدين مفقود ويبحثون. أيها الإخوة، مرة ثانية، أغلق باب التوفيق عن الخلق في 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين، وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات، وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا

0: عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعتر. إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي. تقديم كاميليا نعيم.
1: في قصصهم عبرة، صناعة الأعداء. بعد حروب طويلة استطاع محمد شاه خوارزم أن يشيد إمبراطورية شاسعة تمتد من تركيا إلى أفغانستان. لها جيش قوي وعاصمة جميلة جدا هي سمرقند. وفي هذه الأثناء كان المحارب الشاب جنكيز خان قد تولى السلطة في منغوليا، وجاء إلى محمد شاه خوارزم بأطنان من الهدايا طمعا منه أن يفتح له طريق التجارة إلى الهند. ولكن محمد شاه خوارزم عامل جنكيز خان بازدراء وقال له: من أنت أيها الهمجي حتى تحدثني كند مساو لي؟ ولكن جنكيز خان لم ييأس وحاول مرة أخرى أن يجد له مكانا تحت جناح محمد شاه، فأرسل قافلة أخرى محملة بالهدايا إليه وعرض عليه عرضه القديم مرة أخرى. غضب محمد شاه خوارزم وقام بقطع رأس أحد السفراء وحلق رؤوس الباقين وأرسلهم إلى جنكيز خان الذي اعتبر أن هذه إهانة لا يمكن قبولها حتى وإن صدرت من السلطان القوي جدا، فأرسل رسالة إليه يقول فيها: لقد اخترت الحرب فليكن لك ما اخترت. فشن عليه حرب عصابات على مدار سنوات أنهك له فيها جيشه، وكان يحتل إمبراطورية محمد شاه مدينة مدينة إلى أن حاصر العاصمة سمرقند فسقطت بيده. وهرب محمد شاه وتوفي في مكان ما بعد عام، وأصبح جنكيز خان ملكا على كل ما كان أولا بيد محمد شاه خوارزم. للأسف إن الناس يصنعون أعداء أكثر مما يصنعون أصدقاء. لسنا مطالبين أساسا أن نوسع دائرة صداقاتنا، ولكن الحكمة تقتضي أن الشخص الذي لا أريده صديقا ليس بالضرورة أن أجعله عدوا. لم يرد جنكيز خان أكثر من أن يكون تحت جناح محمد شاه خوارزم، وكانت الحنكة تقتضي أن يقبل بالعرض. على الأقل في عالم السياسة من المحبذ جدا أن يعثر الحاكم على من يقوم بالنيابة عنه في بعض الحروب والمهام. كان يمكن لخوارزم أن يجعل من جنكيز خان سيفا يضرب به أو عصا يهش بها، ولكنه لعنجهيته صنع من جنكيز خان عدوا أزال له ملكه. وما يصح في عالم السياسة يصح في عالم الناس. كفوا عن صناعة الأعداء.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فأول ما شاف أبو سفيان عظمة جيش النبي وإن قريش مش هتقدر، لا طاقة لقريش بهذا الجيش، جري على مكة يبشرهم بالأمان وإن سيدنا النبي بأمن أهل مكة وإنه مش جاي علشان يقتحم مكة إنما يخشها بأمان بعد ما هم اللي غدروا ونقضوا صلح الحديبية. فأول ما دخل قال يا أهل مكة لا طاقة لكم بمحمد هذا اليوم، من دخل داري فهو آمن. فهند بنت عتبة مراته كانت شديدة الشرك، قالت اقتلوا هذا الحميت الدسم، يعني الضخم اللي ملوش لازمة في ضخامته، اقتلوه. فقال لا تغرنكم هذه، ابعدي انت اصلا مش عارفة اي حاجة، من دخل داري فهو آمن. فالناس قالت له وما تغني دارك، فأما طلع اللي عارف الكارت التاني، فأما طلع قال ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. فتفرق الناس كل واحد في بيته واللي راح المسجد واللي دخل دار أبو سفيان. ويقرب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ويقسم قادة الجيش، سيدنا خالد وسيدنا الزبير بن العوام وسيدنا سعد بن عبادة، كل واحد يخش من حتة معينة، وقال لا تقاتلوا أحدا إلا من قاتلكم. فاكر الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأول ما وصلوا قبل دخول مكة بشوية أم سعد بن عبادة سيد الخزرج قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فوصل للنبي الكلام ده، لا مش ملحمة ولا حاجة يا سعد، ومش هتستحل الحرمة ولا حاجة. سيدنا سعد كأنه متضايق للنبي اللي كانوا عايزين يقتلوه من مكة وطلعوه من بلده وكانوا بيحاربوه بقالهم 20 سنة، فداخل فرحان للنبي بس بحماسة مش وقتها. فقال انزل يا سعد، لو سمحت يا سعد ما ينفعش تبقى قائد بالروح دي، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الكعبة، اليوم تكسى الكعبة. وأمدي قيادة الجزء ده من الجيش لابنه عشان يفرح برضه وخطره ينجبر، لقيس بن سعد بن عباد. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم مكة مش محرم، ودي معلومة مهمة انه دخل مكة بلباس الحرب وليس بلبس الإحرام. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم وهو بيقرأ سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأطئ برقبته حتى كادت لحيته أن تمس عنق الناقة. عنق الناقة دي بعيد قوي على راكب الجمل، بس من كتر تواضعه لعزة ربنا ونصرة ربنا بطأطئ كده عنق الشريف صلى الله عليه وسلم وبيقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في يوم عز وكرامة مين كان جنبه؟ سيدنا جابر بن عبد الله. فهم داخلين مكة قال صلى الله عليه وسلم انظر يا جابر لهذه القبة، هذه دارنا التي تقاسمت علينا قريش في كفرها. دي الدار اللي قريش وقفوا قدامها عشان يضربوني ضربة رجل واحد ويموتوني. فابتسم سيدنا جابر كده وهو النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي له الذكريات، فمشهد كل لقطة فيه نور لحياتنا. داخل صلى الله عليه وسلم مكة ويقول سعد بن عبادة يوم الملحمة، لا مش الملحمة، المرحمة. النبي عارف هو جاي ليه، النبي عليه الصلاة والسلام ربنا معلمه الهدف الأكبر رحمة الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. حتى يا سعد بن عبادة لو أنت متضايق عشاني، عشان كانوا عايزين يموتوني وعلشان يا ما أذوني، وانت استقبلتني في بيتك انت والأنصار وأكرمتوني، فانت راجع عشان تكمل نصرتي على اللي حربوني سنين عمري. برضو مرحمة. ويا سعد الدين الراية، انت دلوقتي الحال ده مش الحال اللي المفروض نخش بيه. تعالى يا ابن سعد، سيدنا قيس ابن سعد ابن عبادة، فرح ابوك وانت قائد تستاهل، فرح ابوك ان انت القائد، وشوف الحال اللي المفروض نخش عليه وخش بالحال ده. لان النبي كان داخل قوي جدا، وشكر القوة التواضع، شكر القوة الرحمة. المتصور لما كانوا بيحكوا زي ما انت كنت لسه بحكي معاك من شوية، كدقنه خلاص هتلمس راس الجمل من كتر تواضعه. أيوة، ما هو ممكن يعني كون النبي بيفتكر ذكريات يوم ما تلموا عليه عشان يضربوه ضربة رجل واحد، يوم ما كانش بيعرف يطوف الكعبة، يوم ما كانوا بيدوسوا على رقبته الشريفة وهو بيصلي، يوم ما كانوا بيرموا التراب على وجهه الشريف ورأسه الشريف. أنا داخل دلوقتي والكل بيجري، اللي عايز يخش بيته واللي عايز يخش الكعبة واللي عايز يخش دار أبو سفيان، لأن النبي اللي قال لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل الحرم فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن. فحتى بحثهم عن الأمان في حضن النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده هو شايفه. فداخل بالحال ده، حال القوي الرحيم القوي المتواضع. لو ربنا أكرمك بأي قوة في الدنيا لازم ده يظهر في بساطتك. وكل ما كان الإنسان غني وقوي ومتواضع وقريب من الناس، كل ما كان قريب لنور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فتح مليان أنوار في كل كلمة وكل خطوة من سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة في برنامج وذكر. نحن نتكلم من حلقتين في موضوع مهم يحتاجه كل إنسان فينا. عنوان هذا الموضوع كيف تألف وتؤلف. وسبق فيما مضى أن الإنسان يحب أن يحب ويحب أن يحب، وأن الحاجة إلى الحب هي حاجة نفسية عند كل واحد فينا، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة. وبالمناسبة كل واحد بيننا أيها الإخوة لابد أن يشعر أولاده، أن يشعر زوجته، أن يشعر والده، أن يشعر والدته بأنه يحبهم، لأن هؤلاء جميعا يحبون أن يحبوا، لأنهم ناس. والآخرون أيضا ليشعروك أنت بأنك محبوبا أو بأنك محبوب لديهم. هذه الحلقات الثلاث وهذه آخرها تتحدث في كيف تألف وتؤلف. وذكرت لكم بأنك تألف وتؤلف في أمور أربعة، عرضنا لأمرين اثنين وبقي أمران. الأمر الأول كان الإحسان إلى الآخرين، أنت تحب الناس إذا أحسنت إليهم وهم يحبونك إذا أحسنت إليهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الأمر الثاني كن إيجابيا، لا تكن نظرتك إلى الحياة سلبية، لا تكن نظرتك إلى الحياة نظرة ضعيفة، نظرة فيها تراجع، لا، لتكن نظرتك إلى الحياة نظرة تفاؤل ونظرة خير ونظرة انفتاح وانشراح. الآن السبب الثالث الذي يجعلك تألف

وألفة في قلوب العباد. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال المفسرون في هذه الآية: إن المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات سيلقي الله تعالى محبتهم في قلوب العباد. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماء إن الله أبغض فلانا فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له الشحناء في الأرض. المعصية سبب للبغضة، ترك المعصية

تنعكس في علاقته مع الناس. ترك المعصية سبب من أسباب أن تألف الناس وأن يألفك الناس. بقي لكم عندي السبب الرابع والأخير في كيف تألف وتؤلف. إذا أردت أن تألف وتؤلف عليك بأمور أربعة: أولها الإحسان إلى الآخرين، وثانيها كن إيجابيا، وثالثها ترك المعاصي، والرابع والأخير حسن الخلق. طبعا صاحب الخلق الحسن محبوب، وصاحب الخلق السيء مبغوض. الصادق، الأمين، عفيف اللسان، صاحب الكلمة الطيبة، صاحب الموقف الطيب يحبه كل الناس. بالعكس الفاحش، البذيء، الكاذب عياذا بالله تعالى لا يحبه أحد. إليكم هذا الموقف في موضوع حسن الخلق عجيب. كان هناك أخوان اثنان بينهما قطيعة. أراد الأخ الأكبر أن يكرم أخاه الأصغر بفصل هذه القطيعة وتحويلها إلى وصال، فزاره في بيته. ذهب الكبير إلى بيت الصغير، قرع عليه بابه، وإذا بالأخ الصغير ينظر من وراء الباب. من بالباب؟ فإذا أخوه الأكبر. ناداه من وراء الباب، قال: أنت لماذا جئت إلى بيتي؟ ولماذا جئت إلى داري؟ ولماذا تريد أن تدخل هذه العتبة؟ لن تدخل أبدا إلى هذه الدار، ارجع من حيث شئت. الأخ الأكبر قال: سامحني يا أخي، لأنني جئت يبدو في وقت غير مناسب، لعلك في استراحة. على كل سأعود مرة ثانية. أعاد الكلام، قال: لا ترجع بعدها على الإطلاق، لا أريدك أمامي. قال له: خيرا إن شاء الله، ومضى راجعا. كان هذا الأخ الأكبر بصحبة ابنه. قال الابن لأبيه: يا أبتي، لما جئت إلى أخيك؟ أيعجبك هذا الذي فعل معك؟ قال: يا ولدي، ماذا فعل؟ ألم تسمع رب العالمين يقول: وأن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وها قد قال لي ارجع وأنا أرجع. تمر الأيام، بعد يومين أو ثلاثة الأخ الصغير يندم على فعلته ويتفكر ويتفطن: ماذا فعلت أنا بأخي؟ أيعقل أن أخي الكبير مع ابنه جاء إلي ثم أنا أطرده من الباب ولم يتكلم معي ولا كلمة سيئة، بل إنه اعتذر عن المجيء. ندم الأخ الصغير على فعلته ومضى باتجاه أخيه الكبير وإلى بيت أخيه الكبير ليعتذر إليه من فعلته التي فعلها. قال: سامحني يا أخي، سامحني، أنت جئت إلي وأنا رددتك. قال: لا بأس عليك يا ولدي، ولا بأس عليك يا أخي، لعلك كنت في وقت لست مرتاحا فيه، لكن تبقى أنت أخي وأبقى أنا أخوك. وتعانقا. حسن الخلق يورثك محبة في قلوب الناس ويملأ قلوب الناس محبة لك. يا أيها الإخوة، هذه حلقات ثلاث تتحدث في عنوان كيف تألف وتؤلف، كيف تحب وكيف تحب. تألف وتؤلف بأمور أربعة: أولها الإحسان إلى الآخرين، وثانيها كن إيجابيا، وثالثها ترك المعاصي، ورابعها وأخيرها حسن الخلق. كنت سعيدا عندما التقيتكم في حلقة اليوم من برنامج وذكر بعنوان كيف تألف وتؤلف. ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا

إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم

وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر.

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟

0: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

العقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

لهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

فيها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم

نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم